0: الرؤيا الأصحاح الحادي عشر. ثم أعطيت عصا طويلة للقياس، وقيل لي أن أذهب وأقيس بيت الله ومنصة القربان وأحصي عدد العابدين هناك. إنما أترك الساحة التي خارج البيت لا أقيسها، لأنها أعطيت للشعوب، وسيدوسون المدينة المقدسة تحت أقدامهم 42 شهرا. وقال لي:
1: سأرسل شاهدين من عندي يلبسان الخيش ويتنبأان مدة 1260 يوما.
0: هذان الشاهدان هما شجرتا الزيتون والمصباحان القائمان في محضر رب الأرض، فإن حاول أحد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما. كل من يحاول أن يؤذيهما يقتل بهذه الطريقة. وعندهما السلطة أن يغلق السماء فلا تمطر في الوقت الذي فيه يتنبأان، وأيضا عندهما السلطة أن يجعل المياه تتحول إلى دم، وأن يضربا الأرض بكل أنواع المصائب كلما أرادا. وعندما يكملان شهادتهما فالوحش الذي يطلع من الهاوية يحاربهما ويغلبهما ويقتلهما، وتبقى جثتاهما مطروحتين في شارع المدينة العظيمة التي يرمز إليها باسم سدوما أو مصر، حيث صلب سيدهما. وينظر الناس من كل شعب وقبيلة ولغة وأمة إلى جثتيهما مدة 3 أيام ونصف، ولا يسمح بدفنهما، ويشمت بهما أهل الأرض ويفرحون كأنهم في عيد ويتبادلون الهدايا، لأن هذين النبيين أنزلا بأهل الأرض عذابا شديدا. ثم بعد الأيام 3.5 بعث الله فيهما روح الحياة، فوقفا على أرجلهما، والذين كانوا ينظرون خافوا جدا. ثم سمع النبيان صوتا عاليا من السماء يقول لهما:
2: اصعدا إلى هنا.
0: فصعدا إلى السماء في سحابة بمشهد من أعدائهما. وفي نفس تلك اللحظة وقع زلزال عنيف، فانهار عشر المدينة، وقتل في الزلزال 7000 شخص، فالذين نجوا أخذوا يسبحون الله من خوفهم.
3: انتهت الكارثة الثانية، وستأتي الكارثة الثالثة حالا.
0: ثم نفخ الملاك السابع في بوقه، فارتفعت أصوات في السماء تقول:
4: صارت ممالك العالم تحت سلطان ربنا ومسيحه، وسيملك إلى أبد الآبدين.
0: فركع الشيوخ 24 الجالسون على عروشهم في محضر الله وتعبدوا له وقالوا:
5: أيها المولى الإله الغدير الكائن والذي كان، نحمدك لأنك أصهرت قدرتك العظيمة وبدأت تملك. فغضبت الشعوب، لكن جاء يوم غضبك أنت، وحان الوقت لتحاكم الموتى وتكافئ عبيدك الأنبياء والصالحين، كل الذين يخافون اسمك صغارا وكبارا، وتهلك الذين يفسدون الأرض.
0: ثم انفتح بيت الله في السماء، وظهر داخله صندوق العهد، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال وبرد ثقيل.

0: الرؤيا الأصحاح التاسع. ثم نفخ الملاك الخامس في بوقه، فرأيت نجما سقط من السماء إلى الأرض، وأعطي مفتاح بئر الهاوية. فلما فتح البئر تصاعد منها دخان كأنه دخان أتون عظيم، فأظلمت الشمس والجو من دخان البئر، وخرج من الدخان جراد وجاء على الأرض، وأعطي قوة مثل قوة عقارب الأرض، وقيل له ألا يؤذي عشب الأرض ولا الزرع ولا الشجرة، بل يقتصر على الناس الذين ليس على جبهتهم خطم الله، فيعذبهم 5 أشهر إنما لا يقتلهم، والعذاب الذي يسببه هو مثل عذاب لسعة العقرب. في ذلك الوقت يطلب الناس الموت فلا يجدونه، يتمنون الموت فيهرب الموت منهم، وكان منظر الجراد كأنه خيل مجهزة للقتال، على رؤوسه ما يشبه تيجانا من ذهب، ووجوهه كوجوه البشر، وله شعر كشعر النساء، وأسنانه كأنياب الأسود، وله دروع كأنها دروع من حديد، وصوت أجنحته مثل ضجيج مركبات حربية وخيل كثيرة تجري إلى القتال، وله ذيول بها أذناب مثل إبر العقارب، وعنده في ذيوله المقدرة على تعذيب البشر 5 أشهر، وعليه ملك هو ملاك الهاوية، واسمه بالعبرية أبدون، وباليونانية أبوليون، أي المهلك.
1: انتهت الكارثة الأولى، وتأتي بعدها كارثتان.
0: ونفخ الملاك السادس في بوقه، فسمعت صوتا جاء من القرون الأربعة لمنصة القربان الذهبية الموجودة قدام الله. هذا الصوت قال للملاك السادس الذي معه البوق:
2: فك الملائكة الأربعة المقيدين عند نهر الفرات الكبير.
0: فانفكت قيود الملائكة الأربعة الذين كانوا مستعدين لهذه اللحظة بالذات، بالساعة واليوم والشهر والسنة، لكي يقتلوا ثلث البشر. وأخبرت عن عدد جيش الفرسان، فكان 200 مليون فارس. ورأيت في الرؤيا الخيل والراكبين عليها، فكانوا لابسين دروعا حمراء كالنار، وزرقاء وصفراء كالكبريت، ورؤوس الخيل تشبه رؤوس الأسود، وتغزف من أفواهها نارا ودخانا وكبريتا. فهلك ثلث البشر بهذه المصائب الثلاث، أي النار والدخان والكبريت التي خرجت من أفواهها. وكانت قوة الخيل في أفواهها وزيولها، لأن زيولها تشبه الحياة، فلها رؤوس تؤذي بها. وباقي البشر الذين لم يموتوا بهذه المصائب لم يتركوا ما صنعته أيديهم، فلم يتوقفوا عن عبادة الشياطين والأصنام التي من ذهب وفضة ونحاس وحجر وخشب، التي لا ترى ولا تسمع ولا تتحرك، ولم يتوبوا عن القتل والسحر والزنا والسرقة.

0: الرؤيا الأصحاح السابع. بعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين عند زوايا الأرض الأربع، يمنعون رياح الأرض الأربع فلا تهب ريح على بر أو بحر أو شجر. ثم رأيت ملاكا آخر قادما من الشرق ومعه خطم الله الحي، ونادى بصوت عال إلى الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة أن يضروا البر والبحر، وقال:
1: لا تضروا البر ولا البحر ولا الشجر حتى نختم عبيد إلهنا على جباهه.
0: وسمعت عدد المختومين 144,000 من كل قبائل بني إسرائيل.
2: من قبيلة يهوذا 12,000 مختومين، ومن قبيلة رأوبين 12,000، ومن قبيلة جاد 12,000، ومن قبيلة أشير 12,000، ومن قبيلة نفتالي 12,000، ومن قبيلة منسى 12,000، ومن قبيلة شمعون 12,000، ومن قبيلة لاوي 12,000، ومن قبيلة يساكر 12,000، ومن قبيلة زبلون 12,000، ومن قبيلة يوسف 12,000، ومن قبيلة بنيامين 12,000.
0: بعد هذا نظرت فرأيت جمهورا غفيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولغة، واقفين قدام العرش وقدام حمل الفداء، لابسين ثيابا بيضاء، ومعهم في أيديهم سعف النخل، وهم يهتفون بصوت عال:
3: النجاة هي من عند الجالس على العرش ومن عند حمل الفداء.
0: وكان الملائكة كلهم واقفين حول العرش وحول الشيوخ والكائنات الحية الأربعة، وركعوا قدام العرش وتعبدوا لله وقالوا:
4: آمين. لإلهنا الحمد والجلال والحكمة والشكر والكرامة والقوة والقدرة إلى أبد الآبدين. آمين.
0: فسألني واحد من الشيوخ:
5: هؤلاء اللابسون الثياب البيضاء من هم ومن أين جاءوا؟
0: فأجبته: أنت أعلم يا سيدي. فقال لي:
5: هؤلاء هم الذين جاءوا من الضيق العظيم، وقد غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم حمل الفداء، لهذا هم قدام عرش الله ويعبدونه ليلا ونهارا في بيته، والجالس على العرش يظللهم بخيمته، فلن يجوعوا أبدا ولن يعطشوا أبدا، ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن حمل الفداء الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع الماء الحي، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم.

0: Hello everyone, this is Delal.
1: برا برا برا برا الصندوق؟ كتيرة كتيرة عملوها كتير. طيب برا برا برا برا التراك؟
2: لا ولا التراك مستهلة
1: مستهلة؟ طيب برا برا
2: برا الويف؟
1: خطيرين
2: دي
1: حتكون ظابطة
2: على فكرة حتعجب الناس أنا حاسة كده
1: برا الويف كله أوريجينال بدون زيف أفكار وصور مرسخة في وجداننا وحادية التعريف أمور كسرتنا وقوالب علبتنا نمطت أفكارنا محتاجة فرمطة كلين يعني تنظيف
2: الأدنى والأقصى في المواقف بتخليك محنط بدون تغليف
1: لكن بينهم مسافة ممكن تتمشي اتحرك ما تجيف
2: فكر وتعرف على أطر جديدة تلقى بها تصريف
1: غير زاوية وعيك يمكن بعد وقعتك تاني تجيف
2: ولما تقرر اتعامل مع الأمور بدون تسويف
1: كده جرب يمكن تلقاها مقبولة وسهلة وحالك يكون لطيف
2: وبنقولها تاني
1: برا الويف.
0: دلال توتو جنابو خريجة مختبرات طبية جامعة UMST في السودان 21 years old 21 سنة خرجت يدوب السنة دي بيرلي مع كل حاجة حاصلة فطلعت من السودان من شهر 10 حاليا maybe أكتر حاجة ممكن أكون بعملها أو hobbies يعني بقرأ I love to read different things ممكن literature كنت برسم but somehow not now يعني ما كتير
3: مثقفة يعني ما شاء الله صدق يعني حاجة كويسة يا أستاذة دلال يعني إحنا حاب يعني مبسوطين بوجودك معنا ومبسوطين بطلتك الجميلة والسكارف اللذيذ والحياة اللطيفة اللذيذة منورة يا
0: Thank
3: دلال
0: you.
3: منورة جدا جدا جدا جدا
4: منورة كده وبنوتية كده شديد يعني
3: صراحة
4: يعني أنا مبسوطة شديد أنت معانا يا دلال في البودكاست والموضوع طبعا يعني هو موضوع قمة في الأهمية يعني اللي هو move on فكده يا دلال ممكن يعني ممكن تشرح لينا كده بطريقة كده واضحة يعني شنو هي الحياة ممكن فعلا تكون بتعلم علي أو مواقف صعبة ذكريات صعبة ممكن تكون هي بتأثر علي وبتعلم علي وبتوجعني
0: أي موقف في حياة أي زول بيختلف من أي موقف أي زول ممكن ياخده كأثر كبير في حياته ممكن يتشاف لزول تاني دي حاجة مرة عادية أو نظام مشيها بس لا في بيعتمد على طبيعة الزول للكايند بيبول بيكون مرات أقل شيء بالجد لو like العكس تماما من طبيعة الموقف ذاته أي موقف ممكن يأثر على الزول بطريقة مختلفة بس الناس are good at hiding it أي زول بيتفاعل مع الموقف بطريقة مختلفة أو رياكشن تجاه الحاجة إذا بانت بيكون برضو مختلف من زول لزول يعني أنا وإنجي ما ممكن يعني ممكن ما نكون في نفس الويف أو ما في نفس الحاجة اللي بتأثر علينا أنا ممكن أكون يعني أقل حاجة يا أخي لو لقيت حاجتي ما في مثلا لقيت كوبايتي المفضلة ما في
3: ممكن تكون حاجة بتأثر
0: حاجة بتأثر
3: طبعا كمان عاوزين نعرف فيها شنو ممكن تكون المواقف دي يعني الحياة اللي هي ممكن تكون بجد يعني بتأثر علينا فاهمة يعني حاجة بتكون بتوجعنا حاجة عشان نقدر أصلا نتخطاها أو حاجة بتجرحنا فاهمة يعني الجرح بتاعها ما ساهل أصلا كلمة move on دي معناتها أنك أنت بتعمل حركة ضخمة وصعبة جدا فيها لخبطة من المشاعر فيها حاجات كثيرة بس زي ما انت قلت انه هي ممكن تكون مختلفه من زول لزول يعني ممكن دي حاجه بتوجع الشخص ده لكن في زول تاني مثلا ما بتوجعه لكن في حاجات ممكن تكون كومون يعني حياتي مشتركه بيناتنا احنا كلنا ممكن تكون فعلا بتاثر علينا

0: مرة تكون فيه.
1: أيوه.
0: خسارة زول في علاقاتك إذا صحب ما بقصد موت، بس إن الزول ده ما بقى جزء تاني من حياتك. أو أنت يعني مضطر إنك تفصل نفسك منه عشان ما تتأذي أو تأذيه هو كمان.
1: كمان يعني من الحاجة أنا فهمتها منك إنه ممكن يكون في أي زول عنده مواقف معينة بتأثر فيه، يعني ممكن زي ما أنت قلتي لو أنا الموقف ده ما بأثر معي ممكن يكون بأثر على أخوي التاني أو أختي أو الناس اللي معي، لكن ممكن حتى في الحرب إحنا اتفقنا إنه دي ممكن تكون مؤثرة علينا كلنا، الأطفال الكبار الناس اللي قدرنا والناس الأكبر مننا، كل واحد فينا تأثر، لكن حتى التأثير ده ما حاجة يعني واحدة، يعني أنا ممكن تكون أثرت الحرب دي معاي في موضوع معين مثلا، يعني طبعا خسرتني حاجات كتير شديد، لكن مثلا اتأثرت في مثلا أنا ما كملت تعليمي، وواحدة تانية معاي في نفس الجامعة هي برضو ما كملت تعليمها، لكن دي ما الحاجة اللي هي مؤثرة معاها هسي، هي مؤثر معاها موضوع تاني. فحتى لو بقينا يعني إحنا مثلا نفس العمر ومرنا بنفس التجربة الصعبة، لكن ما بيعني إنه كلنا هسي عادي إحنا ديل في نفس المستوى بتاع الجرح أو يعني الكسرة، ما كلنا بنكون نفس المستوى، لو أنا فهمتك صح يعني. يعني بياخد أي واحد بياخد يعني طريقته الخاصة أكيد، وأي واحد عنده موقفه اللي بيأثر معاه وعنده الحاجة اللي ممكن تكون بتطلعه حتى من الجرح ده، وممكن نكون بنعرف حياتي أكتر في من خلال الونس وكده يعني.
2: وكمان في حاجة يعني حاسة كنت بفكر فيها إنه الموف اون especially لما نيجي نتكلم في الموضوع بتاع الحرب، يعني بتحس زي كأنه أنت يعني بتعمل في حاجة يعني زي انك انت بتعمل في جريمه. كيف تقول انك انت قدرت تعمل موف اون من حرب؟ يعني دي حاجه انت كيف تعمل موف اون من بلدك يعني، او زي كانه انت بتعمل موف اون من اصعب حاجه ممكن تكون حصلت معاك، ويعني ممكن يعني دي بجد اصعب حاجه ممكن نكون بنمر بها احنا كسودانيين، يعني في شنو اصعب من كده انك انت تكون مركت من بيتك، يعني تم اصعب الحاجات من ناحيه تعذيب او يعني حياة صعبة شديدة يعني ممكن تكون حصلت. فكيف تقول إنه تطلع يعني تعمل موف اون من الحاجة دي؟ وممكن يكون ده سؤال في ناس كتار يعني حاسة تحضرنا وتسمع في موف اون وفي حرب وبلد كمان، كيف تتكلم في حياة زي كده؟ يعني مستحيل. ويعني على هذا الأساس ممكن تكون حياة كثيرة كمان، يعني ممكن حتى في علاقاتك، يعني أنت مثلا ممكن يكون زول شايف إنه مراقب حياتك انك انت كيف كنت متعلق مثلا فلنفترض بالشخص الفلاني ده، اذا كان والد او الوالدة او اذا كان اخوك او اختك او صاحبك او قريبك او زول عزيز عليك شديد، وتكون بعد كذا يعني انت بتحاول تعيش حياتك وتستمر وبتاع، كيف انت بتعمل حياة زي كده؟ زي كانوا دي خيانة للحاجة دي، او زي كانوا دي خيانة لانت كيف تتخطى موضوع زي ده؟ ده موضوع مهم شديد، يعني ما ينفع انك تكون بتتخطاه او زي كان انت بلا انسانية او بلا شعور او بلا وطنية، ممكن بلا يعني بلا حياة كثيرة شديد. فيعني دارين نتكلم في الحتة دي يا دلال، انت في رأيك يعني كيف انا ممكن اكون بوضح يعني لنفسي قبل الناس، يعني أنا بتكلم عن نفسي إنه أنا كيف أكون بوضح لنفسي، لأنه دي فكرة حتى جواي قبل ما تكون للناس اللي بتشوفني مثلا أو بتتعامل معي. فكيف أنا أكون بوضح لنفسي إنه أنا كون أن أكون بعمل move on ده ما معناه إنه أنا يعني بنسى الحاجة زي كأنه بتخطاها، زي كأنه هي ما كانت حاجة في حياتي أو زي كأنه هي ما حاجة ذات أهمية يعني في حياتي، فهماني؟
0: الكلام اللي قلتيه ده ذكرني بمقولة قريتها في كتاب ما من فترة بعيدة الصراحة، إنه في حاجة في الإنسان اسمها الولاء الخفي. يعني ما بقدر أحددها لك بس هحاول أديك مثال، إنه في ناس رغم مثلا العادات والتقاليد، أقرب مثال عادات والتقاليد للأهل أو للقبيلة أو حتى لبلدك، أنت يعني بتلقى الناس متمسكين بها. أقرب زول أمك أو أبوك، أنت متمسكة هي متمسكة بالحاجة دي، بتلاقي نفسك أنت ذاتك متمسك بالحاجة دي بس ما عارف ليه.
1: أيوة فعلا.
0: لأنه ده ولاء خفي، يعني اللي هو بس عشان ماما بتعمل كده أنا برضو حامل كده، ماما تزوجت عمرها 17 سنة أنا برضو مفروض أتزوج عمري 17 سنة. الفكرة بس إنه زي إنك يعني كوبي بيست كده، يعني من الأهل الحاجة دي تخطط فيك، فبتلقى نفسك عندك ولاء خفي لحاجات كتيرة. أبسط حاجة معتقداتك القديمة،

0: بتتغير، انت جسمك فيزيكلي بيتغير حقيقة. فما عايزة عقلك يتغير. هتفضل لسه عندك يعني الولاء الرهيب ده لمعتقدات او لافكار قديمة خاتيها في عقلك يعني؟ ما اظن يعني، ما ما ما حاجة يعني. فانا ايوة برضو كنت من الناس دي النظام، هسا انا مفروض اتجاوز مثلا انه انا طلعت من الحرب دي وكل حاجة انا عشتها. انا يعني شخصيا انا اتحبست في الخرطوم 4 ايام، ما قادر اطلع، ما قادر ارجع لاهلي، ما قاعدة مع بنات جامعتي في داخلية. انا بكل بساطة حانسى الحاجة دي عشان انا لغاية هسا حية يعني، ولا حانسى الاصوات اللي سمعتها، ولا الوضع اللي عشته لغاية ما قدرت اطلع حرفيا من السودان. بس في نفس الوقت في حاجات يعني ما بقول it doesn't deserve انك انت يعني تفضل قاعد هناك، بس it's better انك تطلع من الـ environment، انك تطلع تتحرك. بس يعني to stick in one place sometimes it's pointless. ما بيكون فيه كمية التغيير او كمية الحاجة اللي انت عايز تتملى بها الفراغ ده، ما حتكفيك.
1: أيوة.
0: You find yourself خلاص يعني انا حقعد هنا لغاية 200 او حاعمل شنو انا قاعد هنا يعني.
2: كلامك ده يا دلال بصراحة اداني سؤال كده في راسي، بما انك انت بتقول يعني it's better انه نعمل move on ونغير الحاجة دي، يعني ممكن تورينا انه ليه مهم، يعني ليه الموضوع ده مهم، ليه مهم ان انا اكون فعلا اي صح مرات بحياة كتيرة شديد صعبة، لكن الحاجة دي مهمة في شنو، يعني ليه انا مهم اني اكون بتحرك من الـ من الـ من الحته اللي انا قاعد فيها دي، او من يعني انا اتكسرتها او اي حاجه، لكن انا محتاج اني خلاص اقول ستوب لحد هنا، يعني بكيت بما فيه كفايه، حرمت نفسي من حاجات كثيره شديد، يعني كوني انه انا اساسا لحد الان انا يعني سيف وقاعد كده وبتكلم، معناته انه انا اساسا ربنا طلعني من الموت، يعني انا كنت في الحرب، يعني كلنا كنا في الحرب يعني. فيعني ليه مهم اني اكون بعمل موف اون، مهم في شنو يعني؟
0: دي حاجه يعني ما بقول براكتيكال شديد، بس حاجه كلنا بنعرفها يعني. البيبي اول ما يتولد بيضطر انه هو يبكي. هو بيبكي ليه؟ لو يعني لو فكرتوا فيها يعني،
2: غير الانفايرمنت بتاعه،
0: غير الانفايرمنت بتاعه، فهو مضطر انه هو يستخدم رئتيه لانه ما كان مستخدمهم
2: حقيقي
0: في الرحم، فهو مرة هنا يعني مضطر انه هو يستخدمهم. عشان كده بيبكي وبعد شوية يتعود. وهنا غير انه مهم you find yourself already doing it. الانسان بطبع هو بيتغير، يعني اذا هو عايز الحاجة دي او لا. انت مثلا اذا اتولدت في مثلا جزيرة، انت وعيلتك ساكنين في الجزيرة دي، اذا لقيت انه منسوب الموية بدأ يرتفع وانه بقى ما في ارض، انت بتلقى نفسك مضطر تشوف لك حتة تانية تقعد فيها. فالقصة ما بس هو ليه مهم او هو مهم او لا، انت كده كده هتعمله، رغم انه ايوه mentally some people are still stuck. بس المويه ما بتقعد يعني، انت لو نهر المويه ما بتكون قاعده، ما بتكون راكده في مكان واحد.
2: أيوة.
0: لازم الحاجه دي تحصل. بياخد فتره ايوه من زول لزول انه يفكر انا خلاص انا كده اخذت زمني في الحزن، فعايز اطلع من الحته دي، او المفروض أنا أطلع عشان أشوف حاجة تانية جديدة غير الحزن. في ناس بس عشان I don't know exactly what to do، والحاجة اللي أنا بعرفها حاليا إني أفضل حزين يعني. ف you find yourself
2: حقيقي في ناس كتار شديد يعني بيلقوا نفسهم خلاص تخطوا في الحتة دي. فأنا ما حعرف أعمل شنو، وأنا يعني بلدي قاعد تتحرك فيها حرب، يعني بيتي يعني خلاص بيقى ما بيتي، بيقى في ناس تانين قاعدين فيه، جامعتي تكسرت، منو داك حصل له شنو، فقدت ناس. طب أنا هسي يعني هعيش كيف يعني؟ يعني فعلا عشنا كلنا، لكن يعني الزول بيجيه تساؤلات كثيرة شديد. وفعلا أنا واحدة برضو من الناس كنت حاسة إنه يعني ما خلاص عندي بلدي كلها قاعدة تنهار، يعني أنا حعمل شنو، حياتي انتهت خلاص، اساسا ما معروف هعيش بكره ولا ما هعيش. وفي استسلام حصل، يعني قلت خلاص الزول بس شنو يعني يستسلم، لانه في خطط كثيره شديد كانت اساسا واحد مخطط لها، وفي حاجات كثيره شيء واحد كان نفسه يعملها ويجربها، ويعني خلاص يعني ما زول لما يكون عايش في حياه ستيبل ما بكون حقاتي انه في يوم زي كده ممكن يجيوا يعني, وكلنا ما كنا متوقعين حاجه زي كده. ف يعني هو فعلا مهم انه انا خلاص اخذ الفتره اللي هي بكى حزن واعيش فعلا, لانه كمان يعني لو ما عشت الفتره اللي هي صعبه دي حيكون يعني الموضوع حيكون سيء جدا,
1: حيكون اخطر لقدام.
2: ايوه يعني زي لما يقول لك الزول ده مات له زول, زول قريب منه وما بكى, في ناس بيقول لك الزول ده رهيب والزول ده صنديد وما عرف لك شنو, لكن بالعكس هو لو ما بكى اكيد يعني بعد ما الناس خلاص تكون بكت وانتهت وخلاص عملت موف اون اساسا من الموضوع ده, ويا دوب حيكون داير يعني شنو يقول يا جماعه قبل سنه فعلا مثلا زول ده مات فعلا, انا ما قادر اصدق الحياه دي, انا يا دوب عايز الله شنو ينهار وكده, لانه كتم على نفسه يعني. فبرضه الحته بتاعت الاستابيليتي دي تكون مهمه يعني, انه اكيد في موقف صعب خلاص انا ما كعب اني اكون غرقان فيه, وما كعب اني اكون يعني عايش فيه وكده, ده بكل مشاعري ابكي وازعل واحبس نفسي واعمل داير عامله. لكن في خطوه اللي هي احنا نتكلم فيها هسي اكبر, ودايره قرار ودايره مجهود ودايره معافره اللي هي الموف اون دي. فحقيقي يعني الموازنه دي مهمه شديد.
1: وكمان يعني كنت افكر في انه بجد كيف الموف اون لو ما بقى موجود يعني الحياة دي حتكون بتأثر على مستقبلي بصورة كبيرة شديد. يعني ما أحب أتكلم كده يعني بجد, هو الحياة دي بتستمر, هي الحياة ما حتقف, وفعلا هي فعلا الدنيا ما بتقف يعني, حاليا هي فعلا مستمرة, وحيلقى أي واحد فينا بجد حياته فعلا مستمرة وماشة وكل حاجة. وإن كنت ما قاعد في المنطقة اللي أنت كنت أصلا فيها وبعد كده نزحت من منطقتك مشيت لمنطقة تانية أو مشيت لبلد تانية تماما, لسه أصدقى حياة ماشية ومستمرة, وفي ناس برضو قاعد تعيش ومستمرة ومتحركة في الدنيا دي. فالموف اون حركة لازم تكون بتحصل في حياتنا كلنا. وكمان في حاجة ضروري شديد نحن نكون يعني بنكون بنركز فيها, إنه الموف اون ما بس في أمور اللي هي بتتعلق بس بالحريق. يعني حنلقى انه في ناس كتار حياتها متعطلة, ممكن ناس ما يتأثرت بالحرب لكن موجوعة لحياة كثيرة تانية, ممكن تكون ناس اصلا ما عاشت حرب قبل كده. يعني في ناس ممكن تكون فعلا حياتها كانت مستقرة جدا وما في حرب قبل كده حصلت في حياتها, لكن في حياة كثيرة مفروض انه هي تعمل عليها موف اون. يعني مثلا زي الفشل, يعني في زول قبل كده فشل فخلاص يعني انا دنيتي انتهت. يعني انا ده شنو ده, انا جبتها سي انا حقابل ناس بيتنا كيف يعني, انا وغير ناس بيتنا انا حعمل شنو تاني بعد كده, انا دنيتي باظت يعني, انا
2: نظرتي حتى لنفسي ممكن تتغير عادي يعني, انا زول فاشل
1: بالضبط كده يعني خلاص انا حقيف كده وحياتي انتهت يعني, انا هتصرف كيف انا يا اخواني. يعني الناس قالوا دايرين مثلا اقل حاجه مثلا فنفترض ايه مهم, فانا حقابل المجتمع كيف وانا حعمل شنو, خلاص انا كده دنيتي انتهت يعني, الخطه اللي انا كنت خدتها خلاص انتهت, الدنيا باظت. فالاسوء شهيد انه في حاجات كثيره شهيد ما قادرين نعمل منها move on. ويعني للاسف الشديد ممكن نكون خاتين انه ده ولاء, زي ما انت قلت الولاء الخفي, ممكن نكون خاتين انه يتعلق او يعني ممكن نكون تربطنا بالحاجات دي, تربطنا بها عادي يعني, احنا خلاص مربوطين بانه هو ده المفروض يكون بيحصل, هو 1 2 3 كده خلاص دي هي كده, ما في طريقه انه هي تكون بطريقه غير الواحد 1 2 3 دي يعني خلاص. فالموضوع هو صعب, والمشاعر تجاه الموف اون
0: اصعب بكثير
1: بكثير شديد, وسبشلي انه يعني الموف اون كمان يعني ضروري نكون بنذكر الحاجه دي, انه الموف اون ما ينفع ما يكون خطوات, هو ستبس,
0: ما دفعه واحده خالص,
1: ما دفعه واحده, لانه صعب انه يكون دفعه واحده. في النهايه احنا بشر, في النهايه احنا بنتعلق, في النهايه احنا بنحب, في النهايه احنا بنرتبط بحاجات كثيره, الموضوع صعب, احنا في النهايه بشر, فموضوع ما بسهل. لكن للأسف الشديد مرات كثير بنكون عاوزين انه يكون الموضوع كده
0: بس
1: فاهمين يعني بس ننط خلاص احنا بس ننط كده ونلقى نفسنا انه احنا عملنا موف اون وخلاص احنا دنيتنا كده بقت باصه يعني. فالموضوع هو بروسس ورحله, لكن لازم تكون بتحصل, لانه الماضي هو في النهايه اي حاجه ممكن تكون حصلت هي ماضي وعندها حيكون تاثير كبير شديد جدا على مستقبلي. بس في الموف اون يعني كيف اكون انا بغير المسار بتاع الماضي بتاعي لمستقبل تاني يكون مختلف, دي هي الـ الفكرة, البوينت التحدي يعني الاكبر.
2: طيب يعني أنا غايته بالكلام ده حسيت إنه الموفون ده مكلف شديد, بيكلف حياة كثيرة شديد. يعني ممكن يكلفني إني مثلا أقول خلاص كفاية, يعني مشاعري أنا أدتك حقك خلاص, لكن هسه أنا خلاص ما عايز أبكي, ما عايز الدردق, ما عايز يعني خلاص أنا عايز أكون زول بفكر بصورة جادة أنا عايز أعمل شنو الستيب الجاية. فما حيكون بالنسبة لي القرار ده حاجة سهلة, ما حيكون بالنسبة لي إنه أغير الموضوع أو أغير الـ الإحساس أو المشاعر أنا عايش فيها دي زي ما قالت إنجي بستيب واحدة بس, هو ستيبس طويلة شديد. فرأيك شنو يا دلال في الحاجة دي؟
0: النفس الشبعانة بتدوس العسل. يعني الموفون ما بس في الحاجة الكعبة, انت لما تحس نفسك مبسوط شديد مثلا حفلة لكنه الفايب جامدة وانا مبسوط وشنو, بعد شوية بتحس روحك يا اخي انا خلاص دارمش البيت. يعني الفكرة ما بس انه الوضع الكويس او الحلو او الباسطك انت بتكون عايزه يدوم. المشاعر المختلفة دي ما عشان في واحد منهم ما محتاجينه هسه, او لا انا ما عايز اكون حزين خالص في حياتي كلها, ما عايز اكون حزين. كل مشاعر عندها مكانها, عندها زمنها, عندها الاستعمال الطبيعي بتاعها. المشكلة انه احنا بنستخدم ياتو واحد بياتو كمية 200 لشنو, رياكشن لشنو
1: بالضبط.
0: فما اظن انه كويس انت تفضل في حاجة واجعك. طيب اذا انا سألتكم يعني سؤال بديهي شوية كده, اذا لا سمح الله واحدة منكم يعني was bitten by a snake, لدغتك ثعبان, انت حتجري ورا الثعبان تقول له انت ليه لدغتني ولا انا عملت لك شنو, انا شايفك ماشي في الغابة وانا ماشي بتجاه وانا ماشي باتجاه انت جاي هنا,
1: انا بجري عموما
0: يعني ما خوزن حيستناه ويجي اصلا صح. ولا انت في الوقت ده حتعاني لنفسك وتقول يا الله انا تعديت, طيب انا اعمل شنو لغاية ما اصل المستشفى. حتفكري في اقرب اسعافات اولية مثلا, حتتصلي لزول تقول له طيب مسافة ما انت تجي انا اعمل شنو لغاية ما عشان السيم ده ما يبدا
2: تلحق الموقف يعني.
0: فانت الفكره انه ايوه انت في وقت بتكون بتفكر يا اخي طيب هي عضتني هسه ليه, طيب لكن في نفس الوقت you start to do something. لانه انت لو في خساره الوقت اللي انت بتندب فيه حظك بتخسر حياتك. فنفس الفكره عملوا لها كوبي بيست بيجاي, اذا انت قعدت في الحزن بتاعك بتعين لو حتفوتك حاجات كثيره كويسه
1: قيمة.
0: يعني مثلا اذا زول مع الحرب دي وقف دراسه تمام, انا ما عارفه هل ممكن انا القى فرصه تانية اقرا في جامعه تانية, طيب اغير مجالي, لقيت جامعه هنا كويسه, لقيت سكولرشيب, لقيت, فانا ممكن اكون بفوت في الحاجات دي واكون قاعده لسه بندو في حظي. يا اخي طيب انا جامعتي هسه وقفت انا اعمل شنو, وما عارف اقعد ابكي ليل نهار وبتاع, والقى روحي تميت شهر شهرين في الموضوع ده.
2: وأكون فوتت فرصة يعني
0: فوتت حاجات كثيرة,
2: يعني ستيب جاية بتنفعني في المستقبل. إذا كانت دراسة ممكن كان أكون ممكن كان ألحق يعني عادي أقرأ مع الناس اللي نزلت في جامعة مختلفة في أي حاجة يعني,
0: أغير مجالي, أغير حقيقي. أخذ أستجيم أنا ذاتي, أقعد كده أروي كده. يمكن أنا من الناس كنت مضغوطة من الجامعة شديد شديد, كنت منتهية حرفيا. فمع الحرب دي لقيتها فرصه شنو اروق اول حاجه كده نهدى ونشوف الدنيا فيها شو,
2: جاتني اجازه كده غيرت,
0: جاتني اجازه يلا
2: اجباريه
0: ما معروف لمتين تمام. فما ما ما فكرت كثير في موضوع الجامعه لانه اصلا كنت شنو مستني اي فرصه شنو انفض الجامعه دي من دماغي. قعدت وروقت وما فكرت في الموضوع كثير. لقيت دفعتي بتمتحن, لقيت نفسي انا عيانه, ولقيت الموضوع ده في ولايه ثانيه وصعب اني اوصل وبتاع. قلت خلاص اوكي اتس اوكي, انا دام شايفه انه ما في قدرتي في الوقت ده في الوضع ده اني اعمل حاجه اتس اوكي. وهم كمان ما قصروا, ادونا تشويس انه مثلا يا اما ما نمتحن هسه او يعني جست نقعد لغايه ما تتحل.
2: ايوه
0: فبعد فتره بتقريبا 3 أو 4 شهور لقيت انه هم فتحوا فرصه تانية ان احنا نمتحن عشان نخلص and to graduate.
2: حلو.
0: فايوه انا في الوقت ده يعني كان ممكن اطربق السماء على الارض وامشي امتحن بعيابي بكل حاجه, بس عشان انا شنو ما شايف انه في حاجه تانية حتدعمي او ما حيكون عندي فرصه تانية. بس لا, وقت لقيت انه في طاقتي في مقدوري اني انا اقعد, و and just give it a chance. يعني give myself that يعني وقت إني أعمل حاجة. قعدت لقيت فرصة تانية إني أقدر أمتحن بطريقة أحسن، بنفسية أحسن، وأنا أكون على الأقل أوكي أنا جاهزة إني أعمل الحاجة دي. لقيت فرصتي في الحاجة دي، لقيت فرصتي في حاجات تانية
1: غير استعجلت نفسك
0: خالص.
1: أهم حاجة. وحبي كمان يعني قبل ما نقول ختام يعني الحلقة دي، يعني حلقة يعني مليانة بحاجات كثيرة
2: عندنا لعبة يعني
1: كلام
2: صح اللعبة يعني ما أدري
1: في لعبة مهمة شديد. شيل البتاع قدام دي ورقتين هنا يا
2: عشان عندي واحدة.
1: تفضل يا أستاذة.
0: واو عاملين ليه لعب انتوا في الحقيقة تعملوا ليه لعب ليه؟ حركات بودكاست عارفة.
2: الألعاب دي يعني كتر خيرهم الفريق اللي بعيد الأسئلة قولينا عشان تطلعوا كده من المود، فقولينا دي عملوا حاجة كده تطلعكم من المود اسمها برر المود. فيا دلال كده قري لنا جاك سؤال ولا جاك شنو؟
0: طيب ده مثل كان عندك دبارة وشطارة سوي ليك توارة.
1: اوكي
2: اشرحي لي انا لو فهمت منه حاجه يعني.
1: انت فهمت الحاصل شنو؟
0: يس
1: ايوه انا كويس
0: امثال، لكن انا ما عارفه انتوا شكلكم
1: اصلا انا صراحه.
0: طيب دباره جايه من التدبير، انت تكون عارف يعني ما بقول عارف حتعمل شنو في الموقف الفلاني، بس
2: مدبر مجهز
0: مدبر نفسك مجهز نفسك بتحاول you do your best at this thing. شطارة عايزين لها؟
2: لا لا دي عايزين
0: شطارة
2: دي. دونا لا درسونا هذي.
0: طيب دوارة دي شكلكم كده ما ناس مطبخ.
1: انت زوج مطبخ طبعا
0: اكيد.
1: لا لا يعني
0: نتفاخر نسمع
1: نحيق من هنا يا دلال.
2: اها يعني كده كل بعض بعض يعني
0: فالتوارة دي ده العجين او الخمارة بتاعت العجين اللي بيعملوها للكسرة. يعني بنجهزها قبل العجين المفروض
2: تشرفنا
0: وانا حسيت ذاتها تشرفت بكم الكسرة بتسلم عليكم من منبرة. فالفكرة من المثل انه لازم انت تدبر. لو انت شاطر ومفتح كده وبتعرف تدبر لازم يكون عندك يعني زي التوارد، يكون عندك حاجة شنو بتضبط لك دنيتك.
2: أيوة. اوكي لا عميق بصراحه،
1: لا شغل عارف صراحه
0: يعني لازم
1: شغل عارف. صفق الناس الاعداد يا جماعه.
2: انا حصفق عشان دراسه راحت بعدين ما حصفق في حاجه كده كبير حقيقي.
0: قدامك
1: شنو المقصود بالقدح سله سله والقومه يا الله يا الله. اوكي
2: فهمت.
1: انت فهمتيها؟
2: لكن من دورك.
1: لا لا دورك
2: كده يجري بحظك.
1: شنو القدح شنو المقصود بالقدح سله سله والقومة يا الله يا الله وهي سلة سلة
2: سلة سلة يعني سلة سلة تقريبا يعني القدح الله أعلم. تعمليه يعني يعني ببراحة والقومة
1: القومة يا الله يا الله يعني الموضوع إن المهل يعني فيها المهلة.
2: أيوة
1: الموضوع على المهلة
2: المهلة
1: ما له علاقة بالمهلة.
0: ما شاء الله.
1: خلاص يا جماعة الناس كده في الكومنتات الناس فهمت شنو من من المقوله دي.
2: طبعا ما في لك الامي كتير كده لكن غايته كاتبين فوق اشرح المثل ده. نوم الزيف يعني دقيقه اربع خاف منهن خيف. اربع حاجات خاف منها يعني تقريبا شديد. كويس طلعت يعني عارفه اقول شنو لك الحمد لله. نوم الزيف الركوبه في الخريف النسيب الخفيف اكل التلافيف اكل التلافيف. يا جماعه انتوا معي ولا لا؟
1: هنحلها مع بعض. لا دي لازم نحلها. اول جمله شنو عشان
0: كده اول جمله
2: نوم الزيف نوم الزيف
1: نوم الزيف ده اللي هو في نص اليوم كده
0: نوم الزيف ولا ده الزول اللي بيعمل نفسه نايم
1: ولا عامل نفسه نايم اي حركه الضيوف دي الضيوف بس صوت نايم في الصاله كده كنت عامل نفسك نايم
0: لا لا لا
1: ممكن
2: طيب الركوبه في الخريف ليه خاف من الهواء في الخروف؟
0: لأنه بتقع
2: في الخريف.
0: قال لها بتقع قال لها
1: اوكي اربع حاجات تخاف منها
2: النسيب الخفيف.
3: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها ليك مع راديو سمر

0: الرؤيا الأصحاح الحادي والعشرون. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
1: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
0: وقال الجالس على العرش:
2: سأصنع كل شيء جديدا.
0: ثم قال لي:
2: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
0: وقال:
2: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
0: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
3: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
0: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا، كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق، وثلاث من الشمال، وثلاث من الجنوب، وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا، عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشر. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس، والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أرى في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفدائي.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الرؤيا الأصحاح 17. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع وقال لي:
2: تعال فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، وسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
1: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطع بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون. وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز، ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
3: بابل العظيمة، أم العاهرات قباحات الدنيا.
1: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
2: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا، وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيظهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة. والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك سامن، مع أنه واحد من السبعة، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد: أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك. وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
1: ثم قال لي الملاك:
2: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة، فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات. والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح الثاني. لهذا يا إخوتي، لما جئت لأبشركم بالسر الذي أعلنه الله لنا، لم أستعمل تعبيرات البلاغة أو الحكمة، بل غررت أن أنسى كل شيء وأنا عندكم إلا عيسى المسيح وموته على الصليب. فلما حضرت عندكم كنت ضعيفا وخائفا ومرتعبا جدا، ولما كنت أكلمكم وأبشركم لم أستعمل أسلوب الحكمة والإقناع، بل برهان قوة روح الله، وذلك لكي يتأسس إيمانكم على قوة الله لا على حكمة البشر. ومع ذلك نحن نستعمل أسلوب الحكمة مع الناضجين روحيا، لكنها حكمة ليست من هذه الدنيا ولا من قادة هذه الدنيا الزائلين، بل حكمة الله السرية التي كانت مخفية عن الناس وأعدها الله من قبل بدء الزمان لإكرامنا، ولم يفهمها أحد من قادة هذه الدنيا، لأنهم لو كانوا فهموها ما كانوا صلبوا صاحب الجلالة. فنحن نتحدث عن أمور يقول عنها الكتاب، أشياء لم تشاهدها عين ولم تسمع بها أذن ولا يتصورها عقل إنسان، هي التي أعدها الله للذين يحبونه، لكنه كشفها لنا نحن بروحه، لأن روح الله يفحص كل شيء حتى أعماق الله. فإن روح الإنسان الذي داخله هو وحده يعرف فكر ذلك الإنسان، وكذلك روح الله وحده هو الذي يعرف فكر الله. ونحن لم نحصل على روح هذا العالم، بل الروح الذي من الله، لكي نعرف الأمور التي أنعم بها الله علينا، فنتحدث عنها بكلام نتعلمه من الروح القدوس وليس من حكمة الناس، فنشرح الأمور الروحية للأشخاص الروحيين. أما الإنسان الدنيوي فلا يقبل الأمور التي من روح الله، لأنه يعتبر أنها قباء، وهو لا يقدر أن يفهمها، لأنه لا بد أن يكون فيه روح الله لكي يمكنه أن يميز قيمتها. فالإنسان الروحي يمكنه أن يقيم كل شيء، أما هو فلا يخضع لتقييم الآخرين له. والكتاب يقول: من عرف فكر الله ليرشده، أما نحن فلنا فكر المسيح.

يوحنا الأولى الأصحاح الخامس. كل من يؤمن أن عيسى هو المسيح فهو ابن لله، ومن يحب الآب يحب أبناءه أيضا، ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إن كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، فإن محبتنا لله تظهر في أننا نعمل بوصاياه، ووصاياه ليست صعبة، لأن كل ابن لله يغلب هذه الدنيا، وإيماننا هو القوة التي نغلب بها. من الذي يغلب هذه الدنيا؟ الذي يؤمن أن عيسى هو ابن الله، هو وحده الذي يغلب هذه الدنيا. عيسى المسيح هو الذي جاء بالماء والدم، ليس بالماء وحده بل بالماء والدم، والروح يشهد أن هذا حق، لأن الروح هو الحق. إذن يوجد ثلاثة شهود للمسيح: الروح والماء والدم، والثلاثة متفقون. نحن نقبل شهادة الناس، لكن شهادة الله أعظم، لأنها شهادة الله عن ابنه. إذن من يؤمن بابن الله تكون هذه الشهادة موجودة في قلبه. أما من لا يصدق الله فهو يتهم الله بأنه يكذب، لأنه لا يقبل شهادة الله عن ابنه. وشهادة الله هي أنه أعطانا حياة الخلود، وأن هذه الحياة هي بواسطة ابنه. من له الابن له الحياة، ومن ليس له ابن الله ليست له حياة الخلود. أكتب كل هذا لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله، لكي تعرفوا أن حياة الخلود هي لكم. نحن نثق فيه أننا إن كنا نطلب منه أي شيء حسب مشيئته فهو يسمع لنا. وبما أننا نعلم أنه يسمع لنا دائما، فنحن نعلم أيضا أننا نحصل على ما نطلب. إن كان واحد يرى أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فيجب أن يدعو الله فيمنح أخاه الحياة. هذا فقط من أجل الذين يرتكبون خطيئة لا تؤدي إلى الموت. توجد خطيئة تؤدي إلى الموت، أنا لا أطلب أن يصلي من أجل هذه. كل معصية هي خطيئة، لكن ليس كل خطيئة تؤدي إلى الموت. نحن نعلم أن أبناء الله لا يمارسون الخطيئة، بل ابن الله يحفظهم، وإبليس الشرير لا يؤذيهم. نحن نعلم أننا ننتمي لله، وأن كل الدنيا تحت سيطرة إبليس الشرير. ونحن نعلم أيضا أن ابن الله جاء وأعطانا فهما لكي نعرف الإله الحق، ونحن ننتمي له هو الحق، لأننا ننتمي لابنه عيسى المسيح الذي هو الإله الحق وحياة الخلود. يا أولادي الأعزاء، احفظوا أنفسكم من الآلهة الكاذبة.

0: الرؤيا الأصحاح السادس. ثم رأيت حمل الفدائي يفتح أول القطوم السبعة، وسمعت واحدا من الكائنات الحية الأربعة يقول بصوت كالرعد:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أبيضا وراكبه يحمل قوسا، فأعطي تاجا وخرج يحرز نصرا بعد نصر. ولما فتح حمل الفدائي الختم الثاني، سمعت الكائن الثاني يقول:
2: تعال.
0: فخرج فرس آخر لونه أحمر، وراكبه نال القدرة أن ينزع السلام من الأرض ويجعل الناس يقتل بعضهم بعضا، فأعطي سيفا كبيرا. ولما فتح حمل الفداء الختم الثالثة، سمعت الكائن الثالث يقول:
2: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أسودا وراكبه يحمل ميزانا في يده، وسمعت ما يشبه صوتا من بين الكائنات الحية الأربعة يقول:
3: حفنة القمح بدينار، وثلاثة حفنات الشعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهما.
0: ولما فتح حمل الفداء الختم الرابع، سمعت صوت الكائن الرابع يقول: فرأيت قدامي فرسا شاحب اللون، وراكبه اسمه الموت، ويتبعه عالم الأموات، وأعطيت لهما السلطة لإبادة ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوباء وبوحوش الأرض الضارية. ولما فتح حمل الفداء الختم الخامس، رأيت تحت منصة القربان نفوس الذين قتلوا بسبب كلمة الله والشهادة التي شهدوها، فصرخوا بصوت عالٍ:
4: أيها السيد القدوس الحق، إلى متى لا تعاقب أهل الدنيا ولا تنتقم منهم لدمائنا؟
0: فأعطي كل واحد منهم ثوبا أبيضا، وقيل لهم أن يصبروا قليلا حتى يتم استشهاد كل من سيقتل مثلهم من زملائهم وإخوتهم عبيد المسيح. وفي الرؤيا لما فتح حمل الفداء الختم السادس، تزلزلت الأرض بعنف، واسودت الشمس كالخيش، واحمر القمر كله كالدم، وسقطت نجوم السماء إلى الأرض كما يسقط التين عندما تهز الريح العاصفة شجرة التين، وطويت السماء كلفافة، وانقلعت كل الجبال والجزر من أماكنها، فملوك الأرض والعظماء والغادة والأغنياء والزعماء وكل عبد وكل حر اختبأوا في المقارات وبين صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور:
4: اسقطي علينا واكفينا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب حمل الفداء، لأن يوم غضبه العظيم جاء ومن يبقى أمامه.

0: أهلنا الزينين والطيبين في ربوع بلادنا الحبيبة، وكمان خدتوا الراديو وقاعدين يسمعوا لنا حسي، بنقول لكم حبابكم عشرة بلا كشرة، وبنقول لكم قربوا لي قدام، المكان واسع ويشلهم مليون زول. أهلنا زمان قالوا لنا أمثال كثيرة حلوة وسمحة، وكل واحد منا تقال عشان فعل سواه زول في وقت أو مكان مناسب، وممكن يكون للوقت ولا المكان مناسب مع القول أو الفعل ده. أنا معاكم أيمن، حنتونس وحنشوف الأمثال دي وكمان شنو القريب ليها من الكلمة الموجودة في الكتاب المقدس ده من خلال برنامجنا المثل السوداني والكتاب المقدس. وبنرحب بضيفنا اللي حيكون معانا في ونستنا دي، الأستاذ خادم الرب يماني، وبنقول لك حبابك عشرة.
1: أهلا سهلا أخوي أيمن، ومرحب وأهلا بكل المستمعين في كل مكان.

0: أهلا بك مرة تانية أستاذ يماني، وأهلا بمستمعينا الكرام. وزي ما قلنا قبل الفاصل حنتكلم شوية عن أمثال أهلنا، وكمان حنشوف رأي الكتاب المقدس شنو فيها. ومثلنا بتاع اليوم بيقول جناك كان كبر خاوي. يعني شنو المثل ده أستاذ يماني؟
1: جناك كان كبر خاوي. المثل ده ببساطة شديدة بيتكلم إنه الجنة اللي هو الولد أو ولدك، ويمكن نلاحظ شوية المثل كأنه هو مثل ذكوري، يعني ما فيه ذكر للإناث. لكن عادة إحنا في السودان في العامية السودانية لما نقول جناكة أو الجنة بنقصد الولد والبيت الاثنين مع بعض. عشان كده المثل بيقول جناك كان كبر خاوي، يعني الولدك لو بيقى كبير في العمر خليه كأنه أخوك، ما تتعامل معه على إنه هو لسه وتصغير، ولا تعامله على إنه هو لسه يعني ما فاهم كويس أو أنت بتفهم أكتر منه، لكن خلي العلاقة بيناتكم تكون علاقة بتاعت صداقة أخوة، حتى شنو ما يكون في أي جفوة بيناتكم أنتوا الاثنين. ونفس الحكاية الكلام بينطبق أكيد على البيت. البيتنا من تكبر مهم شديد إنه الأم شنو تخاويها، تعاملها زي أخوتها، وتتكلم معاه وتتونس معاه، تديها الأمان، تخليها تحكي لها كل حاجة. عشان كده دي دعوة من المثل لينا إننا كيف نتعامل ونربي عيالنا بطريقة كويسة. جناك كان كبر خاوي.
0: فعلا أستاذ يماني مثل رهيب جدا، ونتمنى إنه نعمل كده. جناك كان كبر خاوي. خلونا نطلع فاصل ونرجع مرة تانية ونشوف رأي الكتاب المقدس شنو في المثل ده.

0: يا هلا ومرحب بكم مرة تانية مستمعينا الكرام. شفنا قبل الفاصل مثلنا بتاع اليوم جناك كان كبر خاوي، وشفنا يعني المثل شنو بالضبط. حسي جايين نشوف رأي الكتاب المقدس. يا أستاذ يماني، رأي الكتاب المقدس شنو في المثل ده؟ هل بيأيده أو هو ضده؟
1: تمام، في مثلنا جناك كان كبر خاوي، اللي هو ولدي ده أو جناي ده يا أنا أكون صديقه، أخليه صديق لي، أخليه أخو لي. والحتة دي بتورينا إنه ونحن بنربي في أولادنا، أطفالنا دي اللي بيبتدوا من عمر يوم وسنة واثنين ويمروا بمراحل كثيرة، وأكيد التربية في كل مرحلة بتختلف عن أخوتها. والكتاب المقدس يهتم شديد بتربية العيال، ويكلمنا في محلات كثيرة خالص خالص إنه لازم أولادنا ديل ننشئهم على الكتاب المقدس، على الكلمة الحية، على محبة الله، على طريق الرب يسوع المسيح. لما نقرأ في سفر الأمثال 22:6 بيقول كاتب الأمثال سليمان الحكيم: ربي الولد في طريقه فمتى شاخ أيضا لا يحيد عنه. يعني الشارع اللي بتمسكه لجناك من هو صغير لغاية ما هو يكبر ما حيخلي الطريق ده، ما حيسيب الشارع ده. علمته كويس يمشي تمام، علمته بطريقة ما كويسة، ربيته ما كويس، ما حيمشي كويس. حتى أمثال 23 بيكرر في وقت معين بيقول: لا تمنع التأديب عن الولد. يعني في زمن بنعلمه مجرد تعليم بالكلام شوية شوية، بيجي وقت يكون فيه لازم احنا نأدبه، والتأديب بياخد طرق كثيرة. في أمثال 23:13 يقول: لا تمنع التأديب عن الولد لأنك إن ضربته بعصا لا يموت. وأكيد احنا بنعرف انه في وقت معين الجند ممكن ينضرب فوقه، برغم من انه في دول كثيرة حسي وفي مناطق كثيرة منعوا انك تضرب طفلك وكده، لكن لسه في مجتمعات ما زالت في التأديب ممكن تستخدم العصا او وسائل اخرى بديلة حاليا. بس الفكرة الأساسية انه في كل مرحلة بنأدبه بطريقة مختلفة من الثانية، بنعلمه ونربيه في طريق ربنا بطريقة مختلفة. حيجي وقت بعد شوية الجندة بيكبر، عمره يبقى 15 سنة و17 و18، ده العمر بعد ده نحن شنو نبتدي نخاوف فيه الولد ديه، نخليه قريب لينا. كان ولد خليه صديقك انت يا الأبو، كان بيت خلاه تكون شنو أخت ليك وصديقة ليك يا أم. في أفسس 6:4 يا أستاذ أيمن بيقول: وأنتم أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره. يعني بيجي وقت معين الجند بيصل مرحلة من الفهم والإدراك والوعي، يحتاج إن نربيه بطريقة فيها نوع من الحكمة في المعاملة معه، وطريقة الكلام حتختلف ما زي ما كان طفل عمره 5 سنوات أو 7 سنوات. وأكيد كمان ما حيكون في ضرب أو ما حيكون في تأديب زي زمان تحرمه من شيء أو كده. فبيجي وقت خلاص إحنا بنكون شنو نبقى فوقه أصحاب، نبقى فيه أصدقاء، أديه الأمان إنه يجي يقعد معاي يحكي عن مشاكله، يتكلم أنا معاه، أكون في حتة أنا مرشد له، مش أنا بعرف أحسن منك لأنه أنا أكبر منك أو لأنه أنا أبوك أو لأنه أنا أمك بعرف أحسن منك. لا، نديه الإرشاد بتاع شنو الندية، يعني زول كأنه شنو في عمري، كأنه في مستواي، خلاص انت بقيت راجل، خلاص انت بقيت فتى كبيرة. فيجي وقت لا حنغيظهم وأكيد ما حنضربهم، لكن شنو حنصادقهم وحنعاملهم بطريقة كويسة، وحيكون في شنو محبة وحنية تجاه بعض، والوقت كله أكيد حنكون مع بعض. عشان كده كتاب المقدس كلمة الله بتعلمنا إنه فعلا كيف نربي العيال أو أبنائنا من يكبروا بطريقة سليمة، وأكيد هي تتفق مع مثلنا بتاع الليلة: جناك كان كبر خاوي. خليه يكون أخوك لكن ما تخليه ينفر أو يبتعد منك.
0: شكرا كثير أستاذ يماني، وفعلا رأي الكتاب المقدس واضح جدا، ونتمنى فعلا أنه نخاوي أولادنا وهم يكبروا، ونتمنى أنه نأدبهم على حسب طرق الرب زي ما قال ربنا في كتابه. خلونا حسي نسمع ترنيمة ونرجع مرة تانية.

0: يا هلا ومرحبا بكم مستمعينا الاعزاء. علينا اتكلمنا قبل الترنيمة عن مثلنا بتاع اليوم، جناك كان كبر خاويه، وشفنا المثل يعني شنو، وكمان شفنا راي الكتاب المقدس شنو في المثل ده. شنو النصيحة الممكن بتقدمها لنا يا أستاذ يماني؟
1: النصيحة أكيد لنا كلنا ولكل أبو ولكل أم. مرات كثيرة نحن بنكون قاسين على عيالنا، لما يكبروا بنتعامل معهم كأنهم لسه شفع أو كأنه لسه أطفال، وده بيخلي يكون في فجوة، يخلي في بيناتنا نوع من عدم المحبة، الجفة زي ما نحن نقول بالسوداني. فالنصيحة خلونا يا جماعة نقرب المسافة بيننا وبين عيالنا، نشيل كل جفة، نعلن ليهم ونوضح ليهم عن محبتنا ومحبة الله ليهم، نخلي العلاقة بيننا وبين عيالنا علاقة بتاعت ناس أصدقاء وأخوان، فيها محبة فيها احترام، وكده أكيد أن احنا حنعلمهم ونربيهم بطريقة أفضل كثير مما أنه يكون في جفة بيناتنا.
0: شكرا لك كثير أستاذ يماني، وفعلا استمتعنا معاك في مسلنا بتاع اليوم، ونتمنى زي ما قلت إنه نربي عيالنا بحسب ما قال الكتاب المقدس. وكده خلاص نكون قربنا لنهاية حلقتنا، وقبل ما نختم حلقتنا يا ريت لو ممكن تصلي لنا.
1: يا ربنا إلهنا يسوع المسيح، بنعترف يا رب قدامك كأباء إنه مرات كثيرة بنخطئ في تربية أبنائنا، عشان كده يا رب نحتاجين حكمة من عندك، حكمة سماوية، حكمة تترفق يا رب الأبناء، حكمة يا رب تخلينا فعلا نربي عيالنا في تأديب الرب وإنذاره. أدينا يا رب نعمة فوق نعمة، وعرف يا رب كل الآباء إنه كيف يتعاملوا مع أبنائهم بحسب الكتاب المقدس، وعرفنا كلنا يا رب إننا فعلا نقود أطفالنا من هم صغار جدا للإيمان بشخصك. نصلي ونطلب في اسم المسيح، آمين
0: آمين. وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، لحد ما نتقابل المرة الجاية، ونقول لكم مع السلامة.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سر صدى لأصوات مكتومة.
1: مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، أجمل صباح عليكم وين ما كنتوا. يسعدنا دائما إننا نتلاقى معكم في صباح جديد وفي حلقة جديدة من برنامج صباح بلدنا، الصباح اللي دائما بيجمعنا على الود والمحبة، على يعني كلمات جميلة، تصبيحات رائعة، ويعني بأسلوب مختلف. إذا كان صباحك الليلة مختلف شاركنا وقول لنا، ورينا شنو الجميل مما أنت قمت بتفكر في شنو، وممكن مشروعك في اليوم أو خطتك في يوم جديد وفي الفرصة جديد ربنا اداها لك عايز تعمل فيه شنو. اذا حباب كل زول انضم لنا، وحباب كل زول يعني موجود معانا على الصفحه هسه، بنقول لك شكرا لانك يعني وفي ودائما بتجينا في زمننا، واكيد يعني نتجمع مع بعض عشان ما نتفاكر نتونس ونتحاور في موضوع بسيط جدا جدا اللي حابين نسكم فيه انا والعزيزه الغاليه رشيده. اول حاجه اسمحوا لي ان اصبح عليها. صباح الخير يا رشيده.
2: يا صباح الخير عليك يا إيناس، صباح جميل، صباح حلو، صباح بالألوان اللون أبيض. أنا يا رب أول ما قعدت جنبي عينت لي روحي عينت لك قلت لا لا هو اليوم أبيض حلو.
1: أمين إن شاء الله، وإن شاء الله رب اليوم كمان يكون أبيض على كل زول بتابعنا، على كل زول فتح الراديو هسه. خلينا نرحب بالناس اللي كمان بتابعنا عبر الأبليكيشن أو على الساتلايت، نقول لهم أهلا ومرحب بكم وصباح جميل عليكم. وأكيد إذا كنت في البيت ولا في الشغل ولا في الشارع أو في أي حتة مشوار، المهم يعني وإنت سامعنا هسه بنقول لك حبابك وحباب طلتك ووجودك معنا. بنسعد جدا يا رشيدة لما فعلا يكون في صباح جديد وفي تفاؤل وفي أمل وفي حياة متجددة وفي طاقة جديدة. يعني بالمناسبة أنا ما كنت يعني واخدة بالي شديد من الأبيض والأبيض،
2: لكن
1: لفت نظري بصراحة للنقطة دي، فدي حاجة جميلة. يعني
2: لا دي حاجة جميلة، عارفة يعني الواحد لما نصحى الصباح حتى لو ما لقيت عندك مثلا طاقة كده إنك تفرح، فأصنعها لنفسك، أعملها مجرد كلام قوله، لكن الكلمة لها أثرها. يعني أنا عاملة لي زي ما كنت لك كل مرة عاملة لي ورقة كده كبيرة معلقاها قدامي، أول ما فتح عيوني بتجي عليا.
1: أيوه.
2: أنا رشيدة، أنا بحب ربنا، أنا صحتي كويسة، أنا يومي حلو. أول ما أول رسالة بديها لعقلي الكلمات دي. ممكن بقت روتين طبيعي
1: طبعا،
2: بس لكن أول ما عيني بتفتح مخطاها في الوش قبل ما أشوف أي حاجة. فأول ما أقول كده وفيها حمد لله ربنا وفيها الشكر يا ربنا على الشكر على اليوم إن أنا فتحت ذاتي وشفت الورقة دي، فبعد كده بيجيني الطمانينة، بيجيني إحساس حلو إنه سلمت يومي لي الله، إنه أديت نفسي طاقة إنه لا أنا لسه فيني حاجة كويسة. أبسط حاجة إنه أنا حية، فدي حاجة دي براها تستحق إنه أنا أعيش اليوم ده. فعشان كده بقول لك إنه كل صباح جديد لو نحن حقيقة حقيقة عرفنا إنه هي دي نعمة كبيرة كبيرة جدا جدا إنه نحن موجودين فيها، موجودين في الحياة، فما نسوي ده حقيقة يا أخوانا، ما نسوي ده حياتنا. يعني نحاول نقفل في حاجات ما بتتقفل براها إلا شفت كده، عارف الباب بتاع الحديد بتاعنا بتاع السودان الزمان داك تكويني كده ومش كده، يقوم بيعمل لك صوت زيك، يقوم تخد تلاو زيت وممكن تنادي زول يتفرك. حاليا نحن في ظروفنا دي محتاجين نقفل البيبان اللي ما بتتقفل براها، وده من ضمن الحلقة يا إيناس.
1: طبعا أكيد يا رشيدة، ويعني خلينا كده، وهم يعني عندنا عمر وكمان أبو الذقم بيقول عمر بيقول صباح بدايته كانت بيكم أكيد حيكون مختلف. يا سلام يا أبو عمار، يعني بجد كلمات جميلة ومشجعة، نتمنى إننا يا رب نكون يعني قدر الكلام وعند حسن الظن، خاصة إحنا الليلة حنتناقش في موضوع جميل جدا جدا، فخليك معانا وأكيد حنحتاج لمشاركتك ولتفاعلك معنا. كمان صديقنا أبو الزم بيقول صباحكم أبو الزقم بيقول صباحكم خير وبركة، الرب يبارككم. شكرا يا صديقنا الغالي، وسعيدين جدا جدا بطلة اثنين عزيزين علينا جدا جدا، ولسه عندنا يعني 15 نفر موجودين وأنا لسه ما شايفة تصبيحاتهم ولا رسائلهم. شنو يا جماعة؟
2: شوفوا يا أخواننا، صبحوا وادخلوا، لأنه الموضوع بتاع الليلة أنا بقوله موضوع الليلة، لما هحرقوا لأي ناس

0: في ريموت بس مش بقولك بشغل الجهاز الجهاز الجهاز ذكرته ذكرته ولا ذي ولا أمي ما مفتاح اسمه ريموت يا أمي أها مش بتلقي جهاز واحد كده بتلفي بالبيت كله بس فغايت قال أنا يا إذا أطلعكم من من من مود المود عارفة يا إناس أنا في حاجة ما حبها في الحاجات التكنولوجية الجديدة حاجة مزعلاني
1: شنو هي
0: عارفة الإضاءة اللي بتشتغل مع خطواتك أنا واحدة من الناس بصحى بحلم بالليل
1: هاي لكن
0: يعني عمر الله ما ليه كل ما أخذ خطواتي تقوم النور ينور لك لحد ما يعني ده تتبع ده بغيت أقول لأولادي
1: الحاجة الوحيدة اللي معك
0: كنت لأولادي في بيتكم
1: حاجة مبهجة رشيدة يعني
0: كنت لأولادي في بيتكم أو واحدة أخذت لي في وطي النور يتبعني أولع النور كان يطق بأصبعي
1: يا سلام مع الضحكة الجميلة دي رشيدة يعني بجد ما يفوتني إني يعني أهنيكي بمناسبة زواج ابنك أمير ربنا يديه يعني كده صحة والعافية وبيت مال وعيال وكمان تعيش يا رب وتشوف عيال عياله
0: آمين طبعا يعني دي الحاجة دي الحاجة المبهية الثانية إنه زواج أمير وخلاص أنا كده أولادي الاثنين بقى كل واحد في بيته مع زوجته حاجة جميلة الرسالة يد ربنا كانت فيها رغم الصعاب رغم الظروف رغم كل حاجة فربنا هو المشى الموضوع من الألف للياء في حياتهم كلها وربنا يسعدهم وعقبال كل النصب بتحضرنا والعايزين يتزوجوا استعدوا بس
1: يلا الناس الموجودين معنا على الصفحة أول حاجة خبر جميل لو عايزين تباركوا لرشيدة في يعني في ولدها اللي تزوج وكمان عايزين تصبحوا على الناس بنقول لكم حبابكم لسه عندكم يعني متسع من الوقت إنكم تشاركونا وكمان تباركوا وتهنوا وتصبحوا رشيد أحساسك شنو بعد ما خلاص أولادك الاثنين مشوا بقيتي يعني كده يعني مستعدة
0: مستعدة لشنو
1: كلمة حبوبة
0: لا أنا محبوبة أصلا تسيتي يسر أنا أيوة عندي يسر أيوة عندي الصورة داخلة كده بكرة عيد ميلادة يا أخي
1: يا تتم السنة
0: تتم السنة
1: يا سلام
0: أيوة.
1: كل سنة وهي طيبة مقدمة
0: آمين عارفة لا إحساس جميل إحساس جميل إنك أنت بتحس إنه أنت مش بقول لك أنجزت رسالتك لكن بتحس إنه أنت بتحس بطعم الدنيا بتحس إنه حياتك كان لها معنى يعني ما في زول يقول لك مثلا لا ما عندي ما بتديك قيمه في الحياه لا في حاجات بتديك قيمه بتديك فرحه يعني انا لما عاين كده لاولادي كل واحد وصل بيته كل واحد قادر يستر حاله كل واحد عايش بمرتاح في بيته قادر يستره معاه زوجه بتحبه عارف يمشي الحياه فبعين لها كده بقول يا دي رحله كم سنه ودي كم عقبات وكم وكم وكم فأجمل لحظة لما خلاص أمير ماشي جيت لقيته بحضني وبسلم علي بقول لي يا أمي أي كلمة ما كفاية أي كلمة ما كفاية بس أفرح أنتي ربيتي ولدين رجال الناس اللي حواليني في الفرح لو أنا ما كنت كويس ما كان حتشوفي ده فدي حسستني فعلا من جوا إنه التعب سهر الليالي والمواقف وجري المستشفيات يعني أنا كنت بعين لو كده بتذكر من يوم ولادته للتسنين لجري المدرسة للدروس ليذاكر أحفظ بعد ذاك مرحلة المراهقة بكل مشاكلها بعد ذاك الجامعة بكل مسؤولياتها الصدمة الكبيرة في الحياة إنه لما تخش الحياة العملية ويلقى مجاله ما كان طبعا أمير كان في البداية دارس تجارة قبل ما يدرس برمجة الصدمة اللي إنه لا ده ما مجال ممكن أنا أحقق فيه كل الدائرة
1: نعم.
0: لا أغير تاني إعادة 4 سنين تاني مع كانت يعني توليفة كده لو ما حكمة ربنا ما كانت مشت بس أيوه. بشكر ربنا من جوا إنه الدنيا مشت تمام مبسوطة فرحانة بشكر ربنا وبقول لأولادي اللي بيسمعوني ما تخافوا ما تخافوا من, من, من, من, من الزواج وما تقول الدنيا صعبة نعم. رتب أمورك بالفي حقيقي خليني أقول أنا من جوا القلب رتب أمورك بل عندك والزوجة ما هي اللي عايزة تجي عشان خلينا أتكلم في حق الزوجة شوية الزوجة ما هي اللي عايزة تجي عشان تلقى كل شيء جاهز
1: نعم.
0: لو هي ما خدت يدها
1: ومشت
0: معك وارتضت بل عندك ما عايزة أقول يعني عيد تفكير لكن عايزة أقول لك صلح المسار لأنه نحن في ظروف اقتصادية ما متطلبة إنه كل شيء متطلب إنه الاثنين الرضا فعنده خاله لقيته مرسل 4 جمل قال يده لأمير في يده قل له خاله بقول لك نجاح الحياة الزوجية رجل صبور وامرأة قنوعة
1: نعم

0: صح، وأنا بتفق مع خاله في المقولة دي، وربنا يسترهم في بيته.
1: آمين.
0: وكمان يعني أكيد كلل كل تعبك دي يا رشيدة بفرح وسعادة، يعني كانت كبيرة جدا جدا، أنا شفتها يعني بجد كانت باينة على وشك، وحسيت أني فعلا نفستي.
1: أيوة.
0: فبجد يعني لفت تهاني ليهم وليك كمان يا رشيدة، انه يعني بجد نرفع عليك القبعات احتراما وتقديرا لكل مجهود يعني انت قدمتيه. ولسه احبابنا وين التهاني يا جماعه؟ عايزين نهني رشيدة على في زواج ابنها، ونقول لهم يعني ربنا يسعدهم كده ويبارك بيتهم الجديد. اذن اعزائنا يعني برحب بكم مره ثانيه للناس اللي جاتنا هسه يعني موجودين على الصفحة، يا ريت تعملوا شير لحلقتنا الليلة، وكمان إذا في زول مهم مهم مهم عندك عايز يستمع للحلقة دي ويعني وناخد فيها خطوات عملية لقدام، بنقول لك طوالة على طول تلقى أصحابك، وكمان تعال ضيف إضافتك بتعليق جميل حول الموضوع.
1: ولو عندك زول برضو بينك وبينه في عتاب وما عارف بس تصلحه كيف، أو هو مزعلك، أعمل حاجة واحدة، رسلوا الحلقة دي وما تتكلم بعدها، خلوه يخش ويشوف.
0: يا إن شاء الله ما بيناتكم أو بيناتنا أي زعل، ودائما كلمة آسف يا رشيدة بنشوفها صغيرة في مجملها لكن عميقة جدا جدا وكبيرة في معناها. مرات الزول ممكن يغلط وممكن يتمادى مرات كتير في الغلط، ونحن بس بنكون مستنين منه عشان يجي يعتذر. فكتير مرات احنا حتى الاعتذار قاعد يكون فيه مرات مكابرة، فيه مرات مجاملة، الاثنين سوا مكابرة ومجاملة، فيه مرات آنفة برضو. فعايزين نشوف الليلة في حلقتنا شنو هو الاعتذار، وهل أنا بعتذر بس عشان أنا أريح ضميري وأصفي بالي من الزول اللي أنا أصلا غلطت له، ولا أصلا الاعتذار هو سلوك حياة وأدب وتقدير واحترام للزول اللي أنا غلطت في حقه. وبعد برضو نجي لحق ربنا، هل ربنا فعلا بيقبل اعتذارنا ولا توبتنا؟ فإحنا عايزين الليلة كده مع بعض، إذا كان في قلبك أي حاجة يعني ما كويسة تجاه أخوك أو صديقك أو حتى زوجك أو زوجتك، تعالوا مع بعض الليلة كده نتحاول ونشوف إحنا كسودانيين مفهومنا شنو عن الاعتذار. هل عندنا ثقافة الاعتذار ده؟ هل بنمارسها في حياتنا اليومية كشيء أن إحنا فعلا مشبعين به، ولا هو بس باعتذار على مضض وخلاص الموضوع انتهى؟ تعالوا كده إحنا بمحاورنا، وتعالوا أنتوا بإضافاتكم، وإذا عندكم تجارب كثيرة مريتوا بيها وكان الاعتذار هو سيد الموقف وعاد العلاقات والشرخ اللي حصل، برضو بيكون حاجة جميلة، ممكن واحد زميلك أو صديقك موجود على الصفحة ممكن يستفيد من التجربة دي. رشيدة حبابك مرة تانية، لأنه بعد كده عايزين نخش في الجد.
1: نخش في الجد. عارفة يا إيناس، أنا ممكن أحتذر ليزول أقول له أنا أنا أنا أنا آسف لمجرد إنه كلمة، حتى كلمة أنا آسف بالطيب الخاطر أنا معاكي، لكن صداها هو اللي بيحددها. لكن المشكلة بتجي لما أنا أقول أنا آسف لنفسي، قال بحدد صداها منه، قال بحسبها منه، صادقة ولا ما صادقة، يا تنوع من الأسفان اللي احنا عايزين نقدمه. أنا برجع بقول الحلقة دي مهمة ليه وواقعية ليه، وبشجع إنه كل زول يحضرها ليه، لأنه نحن حاليا محتاجين نعتذر، ومحتاجين أكتر يعتذروا لينا. يبقى الاعتذار حاليا هو الرمانة اللي بتعدل الميزان. محتاجين عارفة نحن كتير تكلمنا عن الغفران، وبنقول نشجع الناس أغفروا وسامحوا وأنسوا، لكن دل كلهم عارفة الريموت الوحيد اللي بيفتح كل حاجة،
0: الريموت بتاعك تعجبين ذا
1: ومفتاح. أنا ما أوريك المطر ما بقوله، بقوله المفتاح السحري. عارفة المفتاح السحري اللي فيه ده المفتاح؟ عارفة خلينا أقول لك ده عيني، ده كده ده المفتاح، ده الاعتذار. يلا السنون اللي فيه خلينا نسميها جوا الغفران، المسامحة، المصالحة، كلمة أنا آسف، التغيير، دي السنون اللي بتفتح الأبواب. لكن الاعتذار هو السناد الحقيقية. يعني عارفة أنا مصرة على المفتاح، لأن المفتاح فيه سنون، كل سن جوا ممكن إحنا نخصصها فتح لنا باب، لكن المبدأ الأساسي هو الاعتذار. عشان كده الاعتذار أشكال وأنواع ودرجات، وبنحتزر ليه وبنحتزر عشان شنو، وهل الاحتزار ده كفاية، هل في حاجات نحن بنحتزر عنها ولا بنتنازل عنها؟
0: أيوة.
1: في فرق بين إن أنا أحتزر وأتنازل في وبين أمشي الدنيا، هل هو بيجعل كرامتي، هل فيه إهانة ولا فيه قوة محتاج إن أنا أكون قوي؟ عشان كده بقول لك الاحتزار نحن حاليا محتاجين له، لأنه نحن في ظروف يا أزينا ناس يا ناس أزونا.
0: بأمان يا رشيدة. طيب الاحتزار جاء نتيجة لأنه أصلا زي ما قلتي بيكون في غلط
1: بالضبط.
0: في موقف ما حلو بينه وبين الآخر. ما في زول ما بيغلط، كلنا أكيد بنغلط، وكلنا بنخط الناس في مواقف ممكن تكون صعبة جدا جدا، وبعد ده مرات بنحتاج أنه هو الخليجي في الأول يعتذر لي. وانس ما أنا عرفت الغلطة بتاعتي، أنا محتاج أعمل خطوة أتحرك وأمشي أعتذر لي، لأنه الاعتذار ده ممكن يشيل الكوم الزعل اللي بيكون بيني وبين الآخر. هو يعني هو صفاء بصفي الجو، يعني حتى لو العلاقة بينه وبين الآخر ده ما رجعت على الأقل يكون في شنو، في صفاء.
1: أنا ما عارفة أنت بتتكلمي كده، تذكرت زمان لما كنا في شندي يعني أضحك، أنا ما عارفة أنت شفت الكلام ده ولا ما شفته، طبعا ده زمان زمان ماسي يعني زمان زمان دي، بس خليها شوية كانت تبقى المعصورة بتجي عكرانة. فكان بيقوم أمي يعني بيقوم بيرموا فيها الشب ولا شنو، بيقوم بيقول أيوة. لك بيهدي العكارة بتاعت الموية. عشان كده بقول لكم زمان، اتخلي اسمها زمان، لسه الناس قاعدة تصفي الموية. أيوة. يعني زمان جات فترة كده في النص الناس بقت تشرب موية نظيفة، لكن الناس قاعدة الموية عكرانة، الناس قاعدة تصفيها.
0: أيوة.
1: نفوسنا عكرت، نفوسنا جوا بقى فيها عكارة، بقت ما صافية. حتى بس لمجرد ان احنا بنشوف المناظر كده نفسنا حصل فيها زي بالتراب كده. فالاحتزار هو بنفض التراب.
0: أيوه.
1: طبعا أكذا أنا أقول لك بمثل حلو ممكن الناس ما يعرفها، عارفة مقرصة الكهرباء مش بتشغلها كده بتنفض التراب؟
0: أيوه.
1: الاحتزار بيعمل نفس الحكاية، بيشيل التراب، بعد كده بيجي دور النظافة. يعني خلينا نقول إنه الاحتزار ما هو العلاج، لكن الاحتزار هو بداية.
0: نعم.
1: بداية إنك تخش كيف تحل المشكلة دي. يعني عشان كده كلمة أنا آسف ما أظن بتعالج كل حاجة. هي ما علاج.
0: نعم.
1: ما تقولي أنا آسف
0: وخلاص تسكت
1: وخلاص وأسكت. لا أنا آسف دي بعديها. أها بعديها أها. أنت قلت لي ألف. أه باقي الجملة شو؟
0: أيوة. أنا رشيد، أنا شخصيا من الناس اللي بحب كده، يعني أنا لو اعتذرت البعديه ما هو تبرير للغلط الجمني، لكن بكل صدق وأمانة أنا بحكي عن الموقف اللي حصل، والمفروض أنا ما كنت أتصرف كده أو ما كنت أتسرع في إنه يعني أطلق لنفسي العنان عشان أقول كلمات ما كويسة، يكون صداها ما كويس في في في نفس الآخر. لكن المهم بعد كده، بعد الاعتذار على فكرة مفروض الكلمات براها تنساب بعد ده، لأنه
1: أيوة.
0: ما خلاص الطريق صفة زي ما قلت، العكار الجبين خلاص صفت وبقت الجو صفة، وبعد كده الكلمات اللي بتيجي فعلا صادقة، بتكون نابعة من جواي. لكن أنا بحس الاعتذار أنا آسف أو معليش أنا ما كنت قاصد وخلاص كده أنا أسكت، لا
1: لا
0: في
1: لا
0: في,
1: لا.
0: في الجملة دي ناقصة ولازم
1: لا لا لا لازم تتم. عارفة ممكن أنا أقول لك جملة نهايتها بتكون أهم من بدايتها، زي كلمة الاعتذار أنا آسف، لكن البيجي بعدها أهم من كلمة أنا آسف، أهم بكثير، بالذات في مع نفسنا. أنا يا نفسي أنا آسف، طب وبعدين بعدي أنا آسف دي في شنو؟ ما هو الجاي أهم من من من من الكلمة دي. فعشان كده بقول لك إنه الاعتذار أو كلمة أنا آسف خلينا نقسمها على نوعين. إيه ناس أنا حاسة إنه في مع ناس دخلت معاكي تحبي تقري اليوم؟
0: أيوة في ناس بتصبح، لكن أنا كنت يعني ما عايزاك تقطع
1: النقطة دي. طيب خليني أقول لك إنه كلمة أنا آسف فيها نوعين، أو الاحتزار أساسا هو نوعين، في نوع حقيقي جدا وفي نوع أنا بقول عشان أريح به وضميري، وكل واحدة لها صفاتها وكل واحدة لها الطريقة اللي بتتقلبها، وكل واحدة أنت بتعرف إنه تقوله كيف وليه ولمنه وفياته موقف. ما هما أي موقف إحنا الليلة بنحتزر عنه. على فكرة مرات كلمة أنا آسف بتكفي في شنو؟ لو ما نكون إحنا ماشيين في الطريق أنا دايرة أعدي وإنت دايرة تعدي طغشنا بعض. هقول لك انا اسف، لكن ما هقول لك يا ايناس انا اسف لانه السلم ده المفروض كان يعمله والباب ده المفروض كان يفتحوه، الموقف ما محتاج.
0: ايوه
1: بالعكس انا هنا بحتبر انه ده قمه الذوق، انت اديتيني حقي كامل، انا اسف.
0: نعم
1: في مواقف انا اسف دي بتحلها
0: طبعا اكيد، واحنا السرد اللي قلناه ده في مواقف ممكن تكون كبيره محتاجه فعلا
1: للجهده نقدر نتكلم فيه. اما حكايه انا اسف بتقشوك بيها في خشم الباب بقول لك انا اسف، شلت ورقتك انا اسف، لا لا لا لا لا لا دي دايما احنا اللي بنتكلم، ولا احنا حاليا احنا محتاجين للكلام ده، دي كماليات الحياه لما احنا نروق ونهدى ونفوسنا تهدى بعدين قولي لي انا اسف كان طقشتك في الباب ما دايره بعاده. لكن الليله احنا في كتل، نحن في سرقة، نحن في فتن، نحن في أخوان تفارقوا، نحن في الأسر حصل جوا انشقاق. ليه؟ العم الأخ المشى لأخوه في ظرف الحرب ولقى معاملته ما كويسة، أو كان مدع، ما بنقول معاملة ما كويسة، نقول قبول. كان عشمه فيه كبير.
0: أيوه.
1: ونحن طبعا حكاية الحدود دي شيليها ارميها برا، متخيل إنه أنا أول ما جو في بيته ده المفروض هو ينوم في الواطة وأنا أنوم في سريره. يعني ده نحن خدتينه المفروض أولاده لدرجة إنه ناس خلينا نكون، أنا بحب الواقعية جدا. المشاكل جات في إنه ما نحن الكبار، الليلة أنا أختي لو جاتني في البيت أنا عارف أحترم أختي، لكن ما بقدر أجبر أولادي يكونوا معاي في نفس المستوى. كويس، ممكن يكونوا في مستوى أقل، ممكن يكون عندهم أسلوب مختلف، فمن هنا قامت جات المشاكل. المشاكل جات في شنو؟ في إنه نحن منتظرين أولادنا يتعاملوا مع الناس بنفس المستوى، فجاء العشم الكثير فينا القام قلة بالتعاملات المختلفة بيننا وبين أولادنا. فيلا ده نحن حاليا عايزين نصلحه، عشمنا اللي تكسر فيه ناس، الارتباطات اللي تغيرت، وده بده بتخص الشباب، وفي أسر كثيرة ناس كانوا مرتبطين ويتنازلوا عن بعض لمجرد انه الظروف الصعبه، لمجرد والتغيرات دخلت في مجتمعنا. وغير كده مش دي خطيه اسريه، تعالي محتاجين نحتذر لبعض منو تضرب منه. نحن ما محتاجين تفاصيل، محتاجين انه نعرف نخطها كده ونعرف نقول نحن اسفين. كويس، محتاجين للكتل، اللي انا عارف فلان ده كتل من فلان ده، نحن نقبل احتزاره كيف؟ لأنه لو في زول أزاك أزاك أزاك وجاء قال لك أنا اختصبت لك بيتك، قتلت لك، حركت لك دكانك، بس ببصدي يعني كده أقول لك يا ناس أنا آسف
0: أنا آسف،
1: هل دي حقيقي بتحل المشكلة؟
0: في اعتذارات يا رشيدة ما بتشفي الجروح بالزعت العميقة اللي ممكن تكون جوانا. حتى انت ذاتك الجاي تعتذر، هل فعلا انت حاسي بحجم ال ال ال
1: اللي انت
0: جاي تعتذر عنه هو قدر شنو؟ زي ما قلت احنا الليلة ما جايين نعتذر عن شال كوباية من هنا حركها شنو، احنا نعتذر عن قضايا كبيرة جدا جدا حاصلة، ويمكن يعني مرات بتكون ماشا مرة زي الضل فينا. أيوة. واحنا ما حاسين بيها، وبنحس بانه العلاقات دي بدت تقيل، والمحبه بقت تقيله، بقت هشه، بقت القلوب ذاتها بقت تقيله بين بالزبط. بين الناس.
1: أيوة.
0: شنو البرجع ده؟ شنو البرجع ال- ال- ال- الحاجه دي؟ زي ما قلتي، هل مجرد اسف ممكن ترجع؟ هل معليش انا انا انا بعتذر عن الحاجه دي ممكن ترجع ده؟
1: لا لا ما حترجع، لكن كنت لك دي بتفتح لي الدرب. عشان كده قلت لك الاحتزار نوعين، النوع الحقيقي. النوع الحقيقي فيه شنو؟ النوع الحقيقي اول حاجه في النوع الحقيقي من الاحتزار انك انت تتحمل مسؤوليه اللي انت عملته كاملا، اللي انت عملته بالكامل انت بتتحمل مسؤوليته. عشان تقولي انا اسف او زول قال لك انت اسف، خليني نقسم على اثنين، انا قلت لي ناس انا اسفه، او الناس دي قالت لي يا رشيده انا اسفه. عشان الاسف ده يكون حقيقي والاحتزار ده يكون حقيقي، محتاجين لحاجه واحده، هل انت متحمله نتيجه الحصل كاملا؟ لو انا كنت انا اسفه لي ناس ومتحمله نتيجه المشكله الحاصله دي، يبقى ده احتزار حقيقي. لو انا اديت ناس حريه الاختيار انها هي تقبل احتزاري ده او ترفضه، في ناس لمجرد قالوا نحن اسفين المفروض بعدها يجي الطاعه والولاء.
0: ما انا اعتذرت له، ده شنو
1: بس دايره شنو؟ يلا ده بلد، ده ما اعتذار، ده دي اي مسمى تاني اديه، عاوزه تريحي ضميرك، وما حتريحي ضميرك فيني.
0: ايوه
1: شيليها كده وتعالي قوليها لنفسك، ما انا يا نفسي اعتذرت لك تاني دايره شنو؟ لا هتلقيها ما بتركب، هتلاقيها ما راكبه كويس. بتجي تجي تشيلي لما تدي الزول حرية انه يقبل او يرفض, ده بوريك انه اعتذارك ده جاي من جاي حقيقي ولا لا كويس. تعال في نوع تاني من الاعتذار, الاعتذار بتاع طريح الضمير. شفت اي زول اول ما يقول لك عارفة الاعتذار الحقيقي فيه نقطة تانية اقول لك, بيعتذر لك وما بديك مبرر لغلطه, بحترف بس بغلطه يا ناس انا غلطت في حقك انا اسف, وبعدها بيجي البس بكلمة انا اسف, مش انا اسف وبس, انا اسف وبس دي دي دي دي دي زي ما نحن دعنا نكتب جملة لكن بيقول لك خطي فاصل عشان تكمليها, مش زي ما في حاجة اسمها المبتدا والخبر الاثنين بيدوكي. الله انا متذكر العربي انا بتاع الجغرافيا طبعا عارفة يعني بيت جملة وبدايتها دي بيتديكي تأكيد ليدي. لكن من اجي انا يا ايناس انا اسفة
0: وتكفلي على كده
1: واكفلي لك على كده, بعد كده انت منتظرة مني انا اعمل شنو عشان اكد لك الكلمة دي. لكن من اول ما اجي اقول لك ايناس انا اسفة لكن ما انت كنت السبب في المشكلة دي
0: خلاص
1: لا ده ما يحتذر.
0: لكن دي نفت كل اللي كانت قبليها يعني
1: لا لا لا لو انت جيت كنت لزول كلام زي ده ده باحتذار, ده اسمه انا داير اجيب لنفسي مبررات وما داير اخد نفسي في مواجهه وما داير اتحمل مسؤوليه الحاجه الحاصله. لو انت كنتها راجع نفسك, ولو اتقالت لك مش قصدك الزول ده من يده ولا زول هي ده باحتذار,
0: ده باحتذار ايوه.
1: قولها رشيدة قالت لك ده باحتذار.
0: يا رشيدة مرات بجد شفت انه على الاعتذار ده بدل ما يخفف من المشكله بالعكس بيزيدها بزياده بالزبط. يعني زي كانك عملت مزيده حاره وانت ما حاسي بنفسك انك انت اجدت نار الغضب بدل ما المشكله تهدا وتروق بالعكس كبرتها زياده. طب حتى مرات بنسمع طب انت جاي تعتذر لشنو
1: اذا اصلا
0: ده اسلوبك وده كلامك كده جاي لشنو؟
1: ما هو الاعتذار الحقيقي فيه كمان نقطه تغيير السلوك. ما انت انا منتظره اشوفك هتعملي معايا شنو. انا يا ناس اللي جيت قلت لك انا اسفه, مفروض بكره انت ما منتظره مني كلام. الاعتذار اللي بيوجع جاي معاه وشنو جاي معاه التصرفات. يلا الاعتذار المفي وتغيير سلوك ها اللي انت بتعايني, ما انا قلت لك انا اسفه انت منتظره خلاص هتعمل شنو بعد كده. لو جيت لقيتيني تاني بكره صباح جيت قابلتك بنفس الوش وبنفس الكلمات لا ده ولا تقبليه ولا ده هو اعتذار علاجي ولا اي حاجه. عشان كده في ناس بيقول لك انا اسف وبكره يشربوك من نفس الكاس
0: تكرار الأخطاء
1: بحذافيره.
0: رشيدة قبل ما نخش في المرحلة بتاعت ليه نحن بنعتذر وبنجي نكرر نفس الأخطاء تاني كده خلينا احنا يعني ناخد مساحة كده كويسة في موضوع في أنا جاي أعتذر ليه.
1: أنا جاي أعتذر
0: وذاته شكل الزول اللي بيعتذر هو شنو مواصفاته شنو وأجايبيه, هل هو فعلا ندمان حاسي بتصرفه ده فعلا فعلا فعلا أثر في الآخر, هل عنده شجاعة بتاعت إنه جاي يواجه فعلا الخطأ ويتحمل مسؤوليته ولا بس أنا جاي اعتذر على مضض وخلاص
1: جاي
0: ماشي قبلت ما قبلت المهم أشهد يا جماعة أنا مشيت له فلان وما قبل اعتذاري. وفي اعتذار كمان يعني كده كنا نمشي في ده وبعد كده نيجي نشوف الثاني.
1: عارفة ده ما أنا ده بدخلنا في نقطة تحمل المسؤولية. ما كنت لك في الاعتذار ده أصلا ما هو جاي من القلب. عارفة لو ما طالع من قلبك ولا تعب نفسك ولا تعب الناس معاك.
0: ولو انت ما ندمان على الفعل
1: ولو انت ما ندمت وحسيت انك اذيت الزول اللي قدامك ده احترم نفسك وما تمشي تعتذر. ما تضيف, انا قاعد اقول ما تضيف على غلطك غلطة زيادة. ما تبقى غلطان ظالم وكذاب, يعني الاثنين كثيرة. ما هو الكذب واحد. انت ما تمشي تعتذر وانت من جواك ما حس انه انا عملت عشان لمجرد انا ويناس وهيثم. هيثم قال لي يا رشيد انت غلطت في حق ايناس امشي احتذر. لا انا ما حاسه ان انا زيتي ايناس دي في حاجه بس حاجه اقول لك يا ناس انا اسفه ارمي لك كده وانا امشي. يلا ده كذب فوق على الاذيه اللي انا اديتك. لا ضيفي على كذبه كذب. كدي مغلفه بورقه وبنب تحت الحلاوه دي وامسكها في يدك دايره تقبليها وتاكليها اقبليها وكلها ده انت اقبلها تاكلها اكبرها واكلوها. لكن ده ما نحن الاحتذار ان احنا محتاجين له حاليا اللي يشفي الجروح بتاعه حرب.
0: يقول لك الزول ده منافق يعني ما يعني
1: ايوه ولا الاحتذار اللي بيبني بيوت ولا الاحتذار اللي بيكون علاقات. نحن علاقاتنا اصبحت هشه زي ما انت كنتي على قلوبنا تقلت
0: ايوه
1: الموت عندنا بيجي عادي، فلان مات خلاص مات. يعني وين مشاعرنا مشت وين؟ التراب الجغد تاه ده لازم يتشال، ما بيتشال إلا بيه
0: الاعتذار الحقيقي.
1: الاعتذار الحقيقي اللي هيوصلنا للغفران وللمسامحة، ولين ونحن نعرف ندعم، لأنه هو البوابة. بس لكن أي زول يعتذر لك وطالب منك إنه لمجرد هو فتح خشمه قال أنا آسف، أنت بكرة تنسى كل الدنيا وتعامله عادي، إلا ده ما احتذار، ده اسمه طريح ضمير، ده داري برر بس، دي اسمها تبريرات. لكن الاحتذار اللي بيخليك تتحمل المسؤولية وتغير طريقتك وتستنى، ده هو الاحتذار الحقيقي، وده نحن محتاجين. أما الاحتذارات التانية دي لا لا لا لا، عارفة اللي بيقول لك أنا آسف ويجي يكرر لك نفس السلوك بعد كم يوم،
0: ما ينفع.
1: لا ما ينفع، امشي اقعد معه. ولا اخوي هاي ما تمشي، قاعد يقول شنو ما سقني ولا شنو ما سقني الخلا ما سقني بالخلا ولا
0: نعم. يا سلام. ويا رشيدة بصراحه يعني انا في يعني لما قلنا نتكلم عن الموضوع ده قعدت يعني عاين كده فينا نحن كشعب سوداني، خاصه مع الظروف المره على البلد دي، وبنتكلم عن الاعتذار والأخطاء. هل نحن فعلا شعب مشبع بالثقافة دي، بثقافة الاعتذار؟ لقيناها نحن وعلموها لنا ونحن نقلناها لأولادنا، ولا نحن لما سافرنا دول تانية وشفنا الناس أقل حاجة معلش آسف ما كان قصدي وكلام بالشكل ده، هل إحنا في بلدنا عندنا حاجة زي دي، ولا إحنا بنستسهل الغلط؟ يعني بنشوفه يعني شيء طبيعي. شنو يعني شلت كوبايتك حركتها من مكانها؟ شنو يعني مثلا ضربتك ومشيت؟ يعني كأنما دي شنو حاجات عادية.
1: دي ما الحاجات الصغيرة اللي إحنا بنقولها، بنقول لك وده حاجات بتزعل.
0: ما أنا لو ما عرفت حجم الحاجة الصغيرة دي ما أعرف أقدر الكبير،
1: ما أعرف حجم الحاجة الكبيرة. نحن زي ما أنت قلت عندنا النقطة صعبة جدا، الاستسهال بالأخطاء، بنعتبره عادي. ما هو الزول ده عارفني.
0: أيوة.
1: لا أنا
0: ما واحد يقول لك يعني أنت كمان ما عارفه،
1: أنت ما عارفه
0: ما قاصد يعني
1: لا لا لا طبعا.
0: يعني عندنا عادي كل الحاجات عادية، وإنك أنت ليه تزعل أصلا من تصرفه ده؟ ما
1: والتبريرات عارفة نقطة التبريرات دي دخلتنا في حاجات كثيرة. عارفة يا إناس، من ضمن الحاجات الكبيرة زي ما أنت كنت استسهال الغلط، خلينا يا إناس نرجع للحلقة اللي تكلمنا فيها عن التفكك الأسري، وبالذات المرأة كانت متهمة منها هي لما طلعت برا وعبرت المحيط، بقت إنه بتزعى إنه خلاص تاخد شخصيته والأسرة تتفرتك. ما في، أنا بقولها بالفم الملان وبكل صغة، ما في أم أو زوجة بتحب خرب بيتها.
0: نعم.
1: نقطة. ما في. لكن اللي بيوصل المرحلة دي شنو؟ لو ما كانت بتحب زوجها بتحب جناها، ولو ما كانت بتحب من البداية الحياة أو أجبرت عليها أو فرضت عليها، لما تلقى جوا عكس اللي هي كانت متوقعة وحتحب الحياة. الله خلق المرأة كده، بتجي بالكلمة الحلوة، عارفة. لكن لمجرد إنه الزوج أو الرجل السوداني نحن ما كنا متعودين إنه نقول كلمة آسف، ومشينا زي ما انت كنت برا، الناس طلعت برا لقيت انه هاي الرجال بيحتذروا
0: حقيقي فيها وقفة
1: هاي هو
0: الليلة فضل وقدورة وكمان
1: لا لا لا انا حخليك لون يا إيناس.
0: فضل وقدورة وكمان عندنا يعني سارة ضيف الله وعبد الباري كده، خلينا اقول لهم حبابكم، وبجد احنا يعني محتاجين لتفاعلكم معانا، وكمان يعني مشاركاتكم الجميله اللي دائما بتتحفونا بها. رايك شنو يا رشيدة كده نخلي المتابعين؟
1: ايوه معنا. ايوه لا لا لا دخل الناس
0: كده. طيب
1: انا ما معي حاجه صديق بيا.
0: اوكي معانا صديق حافظ الحافظ بيقول صباح الخير، صباح النور، صباح رضا، صباحكم رضا الله وبركاته. حبابك يا صديقنا الحافظ، وصباح الخير عليك، وسعيدين جدا بوجودك معانا. أبو ميادة بيقول صباح التفاؤل والعافية لأسرة راديو سمر، أهلا ومرحبا بك يا صديقنا أبو ميادة، وأجمل صباح عليك. عباس بيقول صباح الخير، أجمل صباح عليك يا صديقنا عباس. بهاء الباقر بيقول بهاء الباقر بيقول صباحكم خير يا أهلي راديو سمر، يا أهل راديو سمر صباح بطعم السودان وريحة التراب بعد المطر وأجواء الخريف السمحة، ربنا يجعل يومكم كله خير وفرح ونجاح ويجمعنا دائما على المحبة والونسة الجميلة. تحية كبيرة ليكم لجميع المستمعين، صباحكم سعادة يا أحلى ناس.
1: يا صباح الخير عليك يا الباقر. عارف أنت بتتكلم كده كلامك ده ناقصه حاجة مهمة. عارف شفت الكانون والفحم وكل يدبون كده في الظل خلاص كملت.
0: طبعا رشيدة ما عندها كيف معين هي. فكمان عندنا صديقنا صدام سيكو، حبابك يا صدام صباح الخير عليك، بيقول صباح الفل عليكم أستاذ إيناس أستاذ رشيدة. بيقول صراحة الاعتذار مهم شديد في حياة الإنسان، خاصة في الحياة الزوجية بين الزوجين. كثير من البيوت دمرت بسبب عدم الاعتذار. أحيانا بنعتذر عشان نتفادى المشاكل، بالأخص عندما نواجه أشخاص لا يقبلون الاعتذار. صدام نقلنا لنقطة مهمة يمكن إحنا كنا خاتينها
1: بديناها
0: وخاتينها واحدة من ضمن المحاور المهمة جدا جدا إحنا ممكن نناقش فيها. فخليك معانا يا صديقنا صدام، وأكيد حنتكلم في النقطة دي لأنه المحور ده مهم جدا برضو. طيب أبو ميادة بيرجع بيقول الاعتذار ما بيصلح كل شيء، فهو لا يعيد ما انكسر تماما ولا يمحو أثر الجرح وما بلغي الأفعال السابقة، خاصة إذا مست الكرامة. ولو في ولو اتلاشت ولو في ثقة واتلاشت.
1: أيوه
0: عدم الثقة، لأن عدم الثقة ودي برضو حتى إحنا كنا هبشنا فيها كده في أول تكلمنا فيها، وفعلا عايزين برضو نجي لإنه الاعتذار هل بيصلح ما انكسر ولا لا. فبرضو بهاء الدين بهاء الباقر برجع بيقول أنا شايف الاعتذار حاجة جميلة وبتدل على إنه الإنسان عنده شجاعة يعترف بغلطه، لكن الحقيقة إنه الاعتذار ما دائما بيصلح كل شيء.
2: بالضبط.
0: في حاجات ممكن كلمة آسف تصلحها، وفي حاجات تانية بتحتاج زمن طويل عشان ترجع زي الأول، لأنه في فرق بين إنك تعتذر عن وجع سببته لزول وبين إنك تمسح الوجع ذاته من قلبه.
1: الله عليك.
0: ممكن أقول لك أنا آسف، لكن هل الاعتذار برجع الثقة البنتها سنين؟ هل برجع كلمة اتقالت وكسرت خاطر؟ هل بيمحي موقف خلى زول يفقد الأمان؟ غالبا لا. عشان كده الاعتذار الحقيقي ما بس كلمة بنقولها عشان نكفل الموضوع، دي نقطة مهمة برضه. كلمة نقول عشان ما نكفل الموضوع. الاعتذار الحقيقي هو إنك تعترف بغلطك وتتحمل نتيجته وتحاول تصلح الأثر اللي تسببته فيه، والأهم إنك ما تكرر نفس الغلط. وأحيانا أجمل الاعتذار ما بيكون بالكلام، بيكون بالفعل. بيكون بالفعل
1: ده البعد. أنا آسف
0: أيوه. إنك تتغير، تحافظ طراعي وتثبت للزول إنك فعلا ندمت، وفي النهاية ممكن تعتذر وما يقبلوا اعتذارك، ودي حاجة لازم نحترمها، لأنه الاعتذار ما بيدي صاحبه الحق إنه يطالب بالغفران. فهل الاعتذار بيصلح كل شيء؟ لا، لكن الاعتذار الصادق، ودي النقطة اللي احنا تكلمنا فيها يعني حديث كان مطول، الاعتذار الصادق بيقول ممكن يكون أول خطوة في طريق الإصلاح، أما الباقي فبتحدده الأيام والأفعال وصدق التغيير. وأحيانا الإنسان ما بيحتاج يسمع كلمة آسف بس، محتاج يشوف منها تغيير حقيقي.
1: تغيير. ما هي كلمة أنا آسف كأنك بالكنت لك دي البوابة. الباب يا دوب اللي أنت بتخط رجلك عشان تشوف أنت عاوز تعمل شنو جوا، يعني ده يا دوب عارفة دقة الباب. أنت اللي دار تخش بيت ناس ما بتجي تشوت الباب وتدخل، ولا بس فجأة كده بلقوك واقف في وشهم بتخبط على الباب. احتزار دي يا دوب أنت
0: بتخبط
1: عشان يفتحوا لك، أو يا دوب بتمد رجلك، أو يا دوب زي ما بقوله عاوز تفتح خشمك عشان الناس يشوفوك عاوز تقول شنو وتعمل شنو.
0: وبعد كده سلوكك وتصرفاتك وأفعالك
1: وده كله
0: بيثبت فعلا صدقي اعتذارك. طيب عندنا صديقتنا سارة دفع الله حبابك يا سرور بتقول السلام عليكم راديو سمر صباح الخير. بالنسبة لموضوع الليلة هل الاعتذار بيصلح كل شيء؟ أنا بشوف الاعتذار ما بيصلح الغلط نفسه لكن بيصلح العلاقة. قالت يعني لو كسرت كوباية واعتذرت الكوباية ما حترجع.
1: ما حترجع.
0: طيب يعني بتقول لكن بيصلح الزعل. بيصلح
1: بخفف الزعل.
0: قالت لكن بيصلح الزعل أو بخفف الزعل وبيصلح الاحترام وقالت كمان بيصلح النية بين الناس. قالت الاعتذار شجاعة والمسامحة كرم ولما الاثنين يتلاقوا أي شيء ممكن
1: يتعدل. أنا معاكي لكن في خطوات كده في النص لازم تتعامل.
0: لازم تتعامل. شكرا يا سارة بصراحة على الرسالة الجميلة والمليانة فعلا كلمات حقيقية. نتمنى انك تكوني معانا لنهاية حلقتنا عشان ما برضو بنحتاج لمشاركتك. برضو صديقنا الغالي فضل كتشو حبابك وصباح الخير عليك بيقول صباح المودة بقول صباح المودة والرحمة على المبدعات رشيدة وإيناس وعلى كل أهلنا المتابعين بسلم عليك فضل.
1: صباح الخير يا فضل. يا أخي أنت إنسان رائع بجد مع اختلاف التوقيت يعني أنا مبهورة بك. ده نوع من أنواع الوفاء يعني أنك تخصص لنا الوقت ده فده نوع من أنواع الوفاء. زي ما أنا قلت لك يا فضل أنت ما مشيت هناك مواطن عشان تشتغل وتجيب قروش أنت مشيت سفير.
0: أكيد. يرجع يقول فضل الاعتذار يمكن ما يصلح الأثر في نفس اللحظة لكنه بيفتح باب. بيفتح باب شنو؟ التسامح وبيرمم العلاقات. الاعتذار عمره ما كان ضعف ولا خوف. بيقول بالعكس الاعتذار شجاعة شهامة وإنسانية متكاملة سواء صدر من رجل أو امرأة. الإنسان النفيس هو اللي بيعرف يغلط ويكون عنده الشجاعة الأخلاقية إنه يعتذر ويتأسف. طيب القطيعة والخطأ شيمة البشر لكن الرجوع للحق بالاعتذار معدن أصيل. للحق والاعتذار شيمة النبلاء. الاعتذار دليل على معدن أصيل ونفس صافية بتقدم الحب والإنسانية على الكبرياء المزيف. دمتم ودامة راديو سمر صوتا يجمع كل السودانيين على المحبة والجمال. الحب أولا والإنسانية دائما. فضل كتشو يا فضل أول حاجة يعني بجد سعيدين بمشاركتك القيمة دي وفعلا الاعتذار شيمة النبلاء. وأكيد الأخطاء واردة زي ما قلنا ما في زول بدينا بدايتنا إنه الاعتذار أصلا وارد عن خطأ.
1: وارد عن خطأ وما هي خطأ.
0: أيوة وإن ده اللي يدل على إنه إحنا كلنا كبشر خطائين لكن بس إحنا منو اللي بيخطو خطوة لقدام منو اللي بيقول أنا غلطت في حقك وأنا آسف معلش
1: من قلبك يا ناس.
0: قلبك ايوه ده من قلبك دي طبعا لازم.
1: لو جيت عارفه ربنا قال للشعب بيكرمني شنو
0: بشفتين
1: بس
0: لكن قلبه بعيد
1: عني فنحن ما لا دي ما عايزنا.
0: طيب ابو مياده بيرجع بيقول استاذ رشيده احيتي فينا روح الاعتذار ومعانيها ليكي التحيه.
1: الله يسلمك
0: ابو مياده. تاني عندنا برضو رساله من صديقنا قدرة وتناصر بيقول اكتملت كل السعادة بطلت كل من نحترم ونعز ونحترم بإكمال الصباح الجميل والتفاؤل الأحلام الحلوة روعة وجمال ظهور وسماحة كلام معسول بأحلى كبسولات من زولة روحة السمحة وطيب كلام يريح. قال يريح كل زول استمع ليه من الأستاذة رشيدة وكمال الجمال الأنيق في الهندام وعزب الكلام بلسان الروعة والمبدعة دوما إيناس ومكملة السعادة لكل الناس. طبعا فضل بيدلعنا.
1: أنا طبعا قاعدة بستمع حاجة جميلة.
0: قدورة يحب يدلعنا دائما ويقول لنا كلمات كده تخلينا نستعيد الثقة.
1: تقعد كده أنت نفسياتك عالية.
0: أيوة يا قدورة الله يديك العافية يا أخي بجد كلمات فعلا بتخلينا نتنفض كده.
1: عرفت الكلمة الطيبة لا أثر أيوة مهما تكون.
0: شكرا يا قدورة بصراحة يعني كلماتك فعلا لها صدى جوانا. بيقول الحلقة جميلة ويجب كل زول يتابع لأنه نحن في زمن بنحتاج فيه كلمة أنا آسف لأنه حاجات كثيرة محتاجين نعتذر فيها كثير جدا. وآسف نعتذر فيها كثير جدا وآسف لحظة، والأصعب نرجع تاني وآسف دي للحظة وبنرجع تاني قال شنو نزعل الشخص المعتذر اللي هو الاعتذار وده فعلا بيحصل. والاعتذار قال بيكون من الاعتذار يكون من القلب للقلب، عشان المعتذر منه يكون رضيان وتحس به انت اول. يعني فعلا بجد في ناس زي ما قلنا قبل اعتذار على مضض وخلاص مشيت قبلت المهم انا عملت العلي
1: خلاص
0: انت حر بعد كده، لكن لازم قال تحس بانه انت زال المعتذر له ده شنو هو رضيان من الاعتذار ده. بقول لكم كل الشكر والتقدير، حلقة اليوم جميلة جدا، واشكر كل طاقم الراديو الجميل السمح وعبركم، وحي كل أصدقاء المتابعين لراديو سمر اللي بيكملوا حلوة الحلقة. يا سلام المتابعين، يعني بجد قدورة، بسلم على أي كل زول قاعد فيكم، وما علي أنا ورشيدة بس، لكن حتى لكل الأحباب الموجودين على الصفحة. بيقول وعبر الأسير، وحي كل الأهل بقرية الحمداب الجزيرة مع بشريات الخريف.
1: الله
0: يقول تقبلوا تحيات الزوجة الغالية مزاهر والأخوان والأخوات أريج وإسلام، ولكم كل ودي واحترامي وتقديري لكم أحبتي الغوالي. قدورة يعني
1: كلمات. قدورة كلماتك زي ما بقولوا ما في كلمة ممكن تاني تعادلة أو تجي زيها، أنت بتدي كل حاجة حقها وبالزيادة، عن في أسلوب جميل راقي. على فكرة قدورة ما قاعد تصنع الكلام وبيقولوا ليه، لأنه عارفة البراعي الزوجة المعاو في البيت وديها مكانتها، ده معناه إنه براعي كل حاجة. ليه؟ لأنه زوجتك دي أنت كل يوم شايفة، كل يوم تتكلم معها، كل دقيقة هوشك في وشها، لما في كل موقف أنت تديها حقها وتديها قيمتها يبقى شيء طبيعي، حتدي كل الحاجات اللي حوالينا قيمتها. فبجد أنا بشكرك يا أخويا قدورة، بقول لك ربنا يباركك، وأنت نموذج مشرف جدا جدا جدا، وأكيد زوجتك فخورة بيك وولادك فخورين بيك يعني، وبدي كمان ناس البلد حقهم. لا ربنا يباركك بجد، ويديك حلاوة اللسان أكتر وأكتر.
0: يا سلام، شكرا يا قدورة، وأكيد تحياك إن شاء الله رب تكون وصلت للزوجة أو يعني للزوجة الغالية مزاهر وللأخوات. وإحنا كمان يعني بجد من قدورة بقينا دائما نحب نسمع الأسماء اللامعة دي.
1: يا مزاهر شفت قدورة ده بقى عنده أخوات كتار كان في يوم شفت كتب لنا قال لنا مزاهر دي زعلتني، أنا هعمل لك حلقة ربنا يسعدكم ويهنيكم يا رب
0: يا رب. ودموسة بيقول صباح الخير حبابك يا ودموس، وكمان سارة إبراهيم بتقول صباح النعمة يا أخواتي رشيدة وإيناس، موضوع جميل جدا محتاج له في المجتمع، بالاعتذار محتاج لشفاء إلهي من الداخل أولا. يا سلام يا صديقتنا سارة، احنا سعيدين جدا جدا بوجودك معانا، وفعلا الانسان لو ما اتشفى من جوا وحس بالندم وشاف انه هو محتاج يعتذر للزول اللي غلط له ما بيكون، ومرات الحاجات دي ما بتجي مننا، الزول يقول لك يا اخي انا تربيت على كده، انا ما بعتذر وما دارين تكسروني وكرامتي قدام الناس رشيدة ما قدرت تتحمل الكلام ده، وكرامتي قدام الناس، وكيف أنا بقامتي وجلال القدر أنا أمشي أعتذر له؟ فنحن بجد الحاجة
1: بس كلمة اللي قاعدة أقولها شنو اللهم شنو
0: فبجد دي كلمات صعبة، يعني بجد كبرياء كده وأني فصعبة جدا جدا، يعني الزول ده فعلا
1: حاجة
0: يعتذر كيف؟
1: أنا ما قاعدة هاد أمالك أنت سيب تهبشيني
0: فجد يا رشيدة، يعني في نوع زي ده زول زي ده، نقول له الرسالة اللي ممكن نوجهها لشخص زي كده ممكن تكون شنو؟
1: قولها بشكل قدام ربنا، أطلب يغير شخصيتك.
0: أيوه، وده الحاجة اللي قالتها منه، قالتها سارة. أيوة. في حاجات إحنا ما بنقدر لها.
1: مش قاعد قدام ربنا بجد، في حاجات بتحت النفس والقلب. عارفة لما أقول لك ربنا رب قلوب، عارفة في حاجات لو ما طلعت من قلبك بجد، لو أنت حاسبها ما طلعت من قلبك ما تطلعها، افضل انك ما تطلع، خليك في محلتك واطلب من ربنا يغيرك.
0: اكيد، ودي الحاجه اللي احنا يعني بجد انا بامن فيها بكلام ساره انه محتاجين لشفاء حقيقي الهي من الداخل.
1: بالضبط،
0: اذا انت حاسس بنفسك كده انت محتاج، يعني ده تاني تغيير، يعني لو مستني زول يغيرك ما حيقدر.
1: لا،
0: لانه اكيد بتكون مريض باصحاب، عندك اسره، والدك ووالدتك واخوانك، اذا ما قدروا يغيروا فيك انت محتاج لقوه تانية دي من ربنا.
1: اي محتاج لياض ربنا لياض ربنا. عارفه ليه؟ زي ما انت كنت استفزتيني بكلمه شنو، انا طبيعي كده. انا الكلمه دي ما قاعد احبها، ما في حاجه اسمها انا طبيعي كده. طبعك كده ده لنفسك حدودك بس. اما طبعك انا طبيعي كده، طبيعي كده، ما تدخله في حياه الناس، ما تدخله في في في ترتيبات الناس، ما تجيب اولاد تبليهم بانا طبيعي كده، ما تجيب زوجه تكسر قلبها بانا طبيعي كده،
0: لانه ما تمشي فيهم تشوهات صعبه جدا جدا.
1: ما تمشي شغل وتنكد بقى الشغل بانه انا طبيعي كده. ما تمشي الشارع الجيران من يشوفوك يوسعوا لك الطريق عشان انت طبعك كده. يلا انا طبيعي كده دي دي وراها حدوته كبيره، وينسى علينا نعمل حلقه اسمها انا طبيعي كده. لا يقول شنو، لانه حقيقي كلمه انا طبيعي كده. ومش كده، انا خليني انا من انا طبيعي كده. انا في الناس التانية اللي بقول لك يا اخي ما تتعامل معاه والزول ده طبعه كده،
0: ندي العذر عشان طبعه.
1: لا طبعه كده ده في الخير، لكن طبعه كده في الشر ماما لا ماما لا. انا غايت بس ما اصطدم بيه، ما بقوله شنو، ما بقبله ما بقبله ما بقبله. ليه؟ لانه ما في انسان. مرات كثيرة يا إيناس هدو نوع من النوع المرض النفسي. ممكن تكون أنا أكون شايفة إنسان بيعز علي وفيه خلل وأنا أسيبه، لازم أمشيه. ولما نجي أنظف جرح، الجرح ما تنظفه ما سهل. عارف الجرح كل ما يكون داخل جوا زي ما بقوله هن في اللحم الحي، التنظيف بتاعه ما سهل، بيوجع. وإنت برقب تقدر تنظفه، بتلقى زول يمسك يدك كده ويحصيرها ها؟ وكمل قلت لك زول كسبت لك كتفينك وزول تاني بنظف. يلا نحن أسي نفوسنا محتاجة لحاجة زي محتاجة تنظيف. ومرات ولا دكتور، عارف الدكتور لما يقول لك الطب وقف عجز خلاص بقى ما قادر، أرفع الأمور لرياض ربنا. لو حسيت أنك أنت صعب عليك أنك تحتذر، لو حسيت أنك أنت صعب عليك أنه تحس بوجع الناس اللي حوالينك، لو حسيت أنه أنت كلمتك دي بتقولها بترميها كدي وما بتعاين أو بوراء بتعمل شنو صعب. لو حسيت أنه أنت لمجرد، على فكرة يا ناس في غفلة كده جوانا، في ناس كتير بتسأل نفسها ليه أنا الناس بيعملوني كده، ليه أنا فيش في شنو، يلا ليه أنا الناس بيعملوني كده. قبل ما تعاين للناس عين لنفسك، نفسك دي وقلبك ربنا قال منه شنو بتطلع مخارج الحياة. شوف جوا فيه شنو قلبك ده، انت بتاعك انت، فتش وشوفه. يلا نحن قبل بنتكلم هل الاحتزار بيصلح كل حاجة؟ لا يا إناس، الاحتزار ما بيصلح كل حاجة. أول حاجة الاحتزار، لو جينا خطنا لنا الاحتزار والخيانة، انت معاك ناس ولا
0: لا؟ أنا واصل وبعد كده ممكن.
1: لو جينا خطينا كلمة أنا آسف والخيانة، لا ربما ما بيجوا. عارفة خليني قبل ما أبدلك في النقطة دي، نحن عندنا حاجة اسمها البنادول، بقدرة قادرة. البنادول ده نحن مفتكرين إنه نبلع الوجع على العيون، هو بنادول. بطني موجعني جيب لك بنادول، ظهري موجعني جيب لك بنادول، ما بعرف أي حاجة جيب لك بنادول. ما عارفين إنه البنادول ده أشكال وأنواع، ما عارفين انه كل واحد فيه تركيبه مختلفه عن الثانيه. المهم هو بنادول وخلاص. ابسط حاجه مش اجيب لك بنادول يا اخي من الصيدليه، ابلع لك حبتين بنادول مالك يا تنوع، يا تنوع انا ابلع ولا شنو؟ هل البنادول ده بعالج كل حاجه، بيسكن كل حاجه؟ بنفس الحكايه، هل الاحتزار بيكفي انه يعالج كل الجروح؟ لا ما بعالج كل الجروح. ليه؟ لانه كل حاجه الليله اللي عنده وجع مفاصل لو بنحتها صيدليه بنادول ما هيعمل لك ولا حاجه. إلا تمشي تشوف سكة علاج المفاصل ده بجيبوه من وين، إن كان رياضة، إن كان ما بعرف كالسيوم، إن كان وإن كان وإن كان. كويس، نفس الحكاية الخيانة عندها سكة علاجة. أنا آسف دي يدوب إغرار بإنه أنا سببت في الخيانة، يلا علاج الخيانة يجي بعديها. ما أنا آسف بتعالج الخيانة ولا العنف. العنف ما أنا الليلة زي ما بقولها هد المعبط في راسك وجه أقول لك أنا آسفة. لا أنا آسف دي دوب إغرار بالذنب، إغرار بأنه أنا يا إيناس عملت في حقك كده.
0: البعديو
1: يلا عشان يجي البعديو كسر الصيغة. وما أدراك ما كسر الصيغة، كسر الصيغة دي دخلي لي فيها أي حاجة. وفي ناس تسببت يا إناس في غيرت شخصيات ناس، طلعت من أجمل حاجة منهم خلتهم أسوأ شخصيات بكسر الصغة. كسر الصغة، كسر الصغة بيجي من وين؟ ما في إنسان صغته بتكسر إلا يكون قلبه تكسر. أنا عارفة ما في زول بيقول لك سمحت لك زول قال لك على الزول ده عقله تكسر؟
0: لا، بيقوله كسر ثقته.
1: أيوة، عارفة لما نقول لك الزول ده قلبه تكسر، قال بيكسر قلب زول بالضبط، تخليه ده بيملك عطر في حياتك، ده اللي تقال عنه الكتابة خربطه وحجر كده و تحدف في البحر، من تبقى عطرة تكسر صغة وتكسر قلب بني آدم، لأنك بتغير في تركيبته، بتغير في شخصيته، بتغير في علاقته ممكن حتى مع ربنا. فنحن قاعد نستهون بموضوع كسر الصغة، ودي دي دخلها لي في التعليق بتاع أخوي جبيل اللي قال الزوج والزوجة. قال لي الزوج العمر ما يحتسر لزوجته.
0: يا رشيدة، بما إن إحنا جينا لمحور الأسرة ودخلنا البيت وعايزين نشوف الزوج والزوجة وأنواع الاعتذارات اللي ممكن تكون شنو، هل هو أسلوب حياة ولا بس يعني حاجة في وقت أو خلاص لموقف معين، هل ده يعني لما أنا ما أخذتها في الأمور الصغيرة وأنا لسه مركز على الحاجات الصغيرة
1: صغيرة.
0: لأنه في أخطاء لو أنا ما يعني ما راعيت للحاجات الصغيرة أنا ممكن أظهر فيها نوع من الندم وعدم ذات تقديري للآخر في أنه أنا أخطأت لك في الصغير ده، ما حقدر أعتذر لك بعدين في الكبير. عشان كده لما تيجي تحصل الخيانات ما السبب منها هي؟
1: لا، السبب ما منها هي،
0: السبب منها هي عشان كده أنا عملت 1 2 3، هي اللي كسرت قلبي، هي اللي عملت، أو هو السبب منه. فكل ما في كل واحد فينا بيشير بأصابع الاتهام للطرف الآخر. ليه؟ لأنه أنا زي ما قلت لك إحنا ما مشبعين بي بي بي بالاعتذار، ما قدرنا نعتذر بأنه يا أخي أنا اتأخرت الليلة ما جيت من الشغل بدري عشان مثلا أتغدى معاكم، أنا بعتذر لأنه ما قدرت أخذ الأولاد للمدرسة. فالحاجات الصغيرة دي إذا أنا ما اتعلمت منها لما تجي الأخطاء الكبيرة رشيد أكيد ما حقدر،
1: ما حقدر. أخليني أصعب عليك أكتر يا إناس، أصعب عليك أكتر، تابعيني فيها. لما يكون في كسر، اليد تتكسر، العظمة دي هتكتق كده، نطط بالجنبه، يقوم بس جبس ولزق لزق لصق لصم لصم لصم وعلق. تعرف كيها بعد أسبوعين تلقاه مشوهة، نفس الكلام ده. أيوة، جبرت غلط. نفس الكلام ده تعالي شيليه وخطيه في علاقاتنا. الليلة الزوج والزوجة تشاكلوا، حصل ما حصل بيناتهم، فيه السر وفيه العلن. تعالي زعلت شمشت بيت أهلك، تعالي العم، تعالي الخال، تعالي الراجل لابس الجلابية قاعد في السر ده، مش القاعد يحصل عندنا. يا أبوكي قعدوكي يا زول، هيدا بيتك دي مرتك دي لأولادك، خلي بالك من بيتك انت يا زول، خلاص ما زول ده هو ده قاعد. ما نحن تكلمنا معه، اتكلمت معه قلت له شنو، ما لمسنا المشكلة ولا جينا جنبها. عارفة أكتر كلمة بتقال بعدها شنو؟ كده يا زولة ما يا الله هديك ما تقومي سوي لنا كوباية شاي.
0: وأنا زعلانة ومكورة
1: أقوم أسوي كوباية الشاي على شنو أنا؟ إنتو جيتو دين، أنا بتكلم من أرض الواقع على فكرة.
0: وأنا ما دارة يعني أصور لك بقية المشهد طبعا. أنا شخصياً اتخطيت في موقف زيت.
1: يلا إنتو تهبشتوا، إنتو هبشتوا المشكلة، يلا ضد الجبير الغلط. ودي احنا المتعودين على قبل تسالتني، احنا كسودانيين متعودين على الاحتزار، اهو ده احتزارنا يا ناس، بينفع ولا ما بينفع؟
0: كوني سويت كوباية الشاي وجبت صينة الشاي وجيت خدتها، ما هديها الساعة كويسة مزعيلة شنو؟
1: بس ما خلاص كده المشكلة اتحلت.
0: حلت هاي
1: والله، هنرجعوا مبسوطين، خلاص نحن رجعنا المشكلة جوا الجبير الغلط. قريت كلهم ما جبرتوها. أيوة. كم مرة والعظمة دي الزغطة خش ده الإساءة ده عندنا. يلا كسر الصغة بوصلنا للإساءة المستمرة. عارفة خلاص ما انت سويت، قمت سويت كوباية الشاي وهو خلاص، يعني خلاص الأمور مشت. أنا هغير أسلوبي ليه؟ أنا هتغير ليه؟ أنا الزوجة دي هتغير ليه؟ وانت الزوجة هتتغير ليه؟ ما خلاص كل ما يحصل موقف يا تعالي العام تعالي الخال، خط الجبير الغلط وتجي الإساءة المستمرة. يلا الحاجات دي ما بيصلحها بعد شوية كلمة أنا آسف ما حتكفي، ما حد كفي ما حد عالي. دي تدخلنا يا إيناس في نقطة كسر الصغة والعنف والخيانة. الخيانة دي بدأ ملف براو. خلينا نحن في الصفوف الصغيرة اللي بيجاي دي، أول ما تلقي منفس تاني تلقي الدنيا دي تخطك في محلة فيها الرجال. والواحد لما نغلط بيجي يقول عديل يا زولة هي أنا غلطت في حقك أنا آسف، وبعد الكلمة دي يغير سلوكه. وحتى الزوج يتعلم منه، الزوجة لما تغلط بتجيك عديل مش عشان هي مجبرة، عشان انت بتديها المصروف، ولا الرجال اللي بيزعل الليلة بكرة ما يخط مصروف البيت وشفع دايرين حق الفطور، ما ده لو الدرع ان احنا قاعد نشتغل بيه.
0: ايوه
1: انا ما عارف الليلة جمال ويلسون وين.
0: جمال ويلسون موجود على
1: فكرة يا استاذ جمال. يا خالة من جبال منتظرك.
0: طيب
1: لأنه النقطة دي تكلم فيها هو، قال نحنا تعلمنا إنه نلوي دراع نسواننا وبالذات في موضوع المصاريف والاعتماد المادي. فهنا المرأة بتضطر تجي تقول لك أنا آسفة، ومن جوا تقول لك كان قبلتها، تجي لك هنا في حلقة.
0: ده أنا آسفة على مضض.
1: بالضبط.
0: أنا آسفة ليه؟ لأنه أنا عندي عيال ومحتاج محتاجة مصاريف. البين وبينك ده كذا خليه
1: بس قطعت قلبك هنا في حلقة.
0: إحنا قاعدين نقول شنو؟ المسؤولية يا رشيد والإحساس بالندم. فعلا
1: بالضبط.
0: أنا غلطت لك، ما غلطت لك ناس البيت ولا العيال، فما ممكن أنت
1: بيني
0: وبينك تعمم الحاجة. زي المدير مثلا،
1: مزعلان
0: زي المدير، إذا موظف واحد أخطأ يتحاسب الكل.
1: خليني المدير ده حد معه 8 ساعات انت قاعد معي في البيت ليل ونهار ومزولتي المباشرة.
0: مباشرة لي. طيب احنا يعني ده واحدة من الأمثلة اللي ممكن نقول.
1: عارفة يا إيناس، في ما هي عارفة بيئة العمل يا إيناس ما بتقيل أصلا من تكوين شخصيتك. ما أنا عارفة قبل يا إيناس انت رجحتنا لنقطة مهمة جدا يا إيناس في النقطة بتاعت بيئة العمل. اللي بيسوي كده منه ناس أنا طبعي كده.
0: أيوة
1: أنا الرشيدة طبعا كده. أي ناس تتحمل معاي غلطة في الشغل خلاص الشغل ده معانا بقوم بيه جزء وانت جزء وانت جزء، الناس بتشوف الصورة الكاملة. يلا بقوله شنو الخير بخص
0: والشر
1: بعم. يلا الليلة بسببي أنا وبينه أنا جاية بينه أنا طبعي كده، يلا انت تتحملي معاي. يجيك جزا، يجيكي ما بعرف كلمة طايرة، يجيكي ما يجيكي، يلا دي شنو. يلا عشان كده بقول لك اللي بيطلع من قلبك ما بيأثر عليك انت بس، بيأثر على الناس كلهم. ها وبيجي وين؟ بيجي في النقطة بتاعت السلطة. تخيل يا ناس انت فتحتيها يا ناس موضوع كبير جدا، انه السلطة بتعاين اللي بيجي منك بدون تفاصيل. انا ما حاجة لا انا في وضع السلطة ما حاجة اقعد ادرس شخصية كل انسان، هو صغفته شنو، وهو بتعامل كيف، وهو خلفيته شنو، وهو نفسياته شنو. أنا ليبو المحطيات اللي بديك لها والنتيجة اللي بتطلع منك بالذات في الموضوع بتاع الشغل. عشان كده قبل قلت لك في نقطة تانية إنه عارفة دي بتدخلنا في في في في نقطة شنو، نقطة الغفران يا إيناس. انت نطبينا نقطة كبيرة خلاص. هل الغفران بيجي يخش في بيئة العمل وفي العلاقات؟ الغفران بيخش علينا في البيئة بتاع انت الليلة تغفري لي عشان انا سببت لك في اذى. الاذى ده ممكن يكون نفسي، ممكن يكون مادي. الليلة لما انا اغلط غلطة يجي ينزل الخصم نص الراتب، انت دخلك شنو؟ لكن لا تشيليها معاي عشان انا طبيعي كده، عشان انا كلمة انا اسف دي ما بعرف اقولها او ما شفتها. مش انا ما بعرف اقولها، مرات نقولها عشان كبرياء، لكن انا ما عشتها. انت عارفة يعني الناس حقيقة نحنا ممكن في ناس ما شافوا زول بيحتزر لزول او ما عرفوا اهميتها او ما تشبعوا بها من البيت.
0: فانت عشان كده قلت لك قبل، هل دي يعني تربية ولا ثقافة نحنا بنكتسبها من برا؟ ليه نحنا ما مشبعين بالحاجة دي؟ ليه ما مشبعين بان نعتذر على الصغيرة وعشان نعتذر على الكبيرة؟
1: بالزبط.
0: حتى بالزبط. اطفالنا في البيت يعني شنو لو ضربك؟ ما خلاص يعني ما في حاجة اسمها اقول له خلاص معليش انا اسف، وتضربي الغلطانين عليه. ليه؟ لانه سأل من حقه، هم طالب هو صغير ما عارف انه
1: مفروض كبير.
0: ايوه عارف انه يعني الحاجة الراجية، بس انه يطيب خاطره بكلمة معليش، قول له معليش. لكن بالعكس نحن نضربه كمان داير يعتذر لك غلطان وداير يعتذر لك فبصراحة قاعدة أشوف إنه ده حلقة مفقودة من تنشئتنا نحن وصغار
1: دي كبريها كده ينفخها كده ينفخها كده هتوصلك للنقطة بتاعت العمل يا إيناس.
0: طيب يا رشيد رايك شنو برضو نشوف الأصدقاء والأحباب المتابعين معنا. طيب أنا مبسوطة خالص إنه معانا واحد بتابعنا على تطبيق راديو سمر هو ما كاتب اسمه متواصل معانا على الواتساب بيقول الاعتذار وحده من الاعتذار وحده من أجمل القيم الإنسانية النبيلة التي يجب على كل فرد أن يحمله في داخله.

0: يا رشيدة، خلينا برضو نشارك معانا المتابعين والمستمعين، وخاصة الناس النشيطين هسه حاليا وبكتبوا لنا كومنتات ومشاركات. نخلي النقطة دي نقطة بتاعت مشاركة. هل نحن محتاجين مناهجنا تكون متغيرة ومتجددة على حسب الواقع اللي نحن عشناه، خاصة كسودانيين في المراحل اللي نحن مرينا بيها من حرب وأذية وخطابات كراهية والعنصرية؟ هل نحن محتاجين نغير مناهجنا نخليها تواكب المشكلة ويكون فيها حل؟ وأنا بفتكر على شيء ده، إحنا كم مرة اتكلمنا خاصة في الموضوع ده وعن موضوع قبول الآخر
1: بالضبط،
0: والخطابات والمحبة والكراهية وكسر القلوب وجبر الخواطر والحاجات دي كلها. بصراحة هو ما كتب لي اسمه على الواتساب، لكن يعني صديقتنا يعني مريم وعبد الله الموجودين على الواتساب ممكن بس تواصلوا مع الناس الموجودين على الصفحة. يريد نتعرف على أساميهم عشان كمان إذا في طريقة إحنا نشارك التعليق مع الاسم بيكون كويس. فبجد سعيدين جدا جدا بمشاركتك يا صديقنا الغالي وحبابك، وأنا سعيدة بالناس اللي بتتابعنا عبر تطبيق راديو سمر. إذا عايز برضو تتابعنا على الساتلايت أو ممكن تنزل قناتنا باسم راديو سمر سودان، وأكيد حتلقانا بعلامتنا المميزة الجميلة، علامة الجبنة. تعالي نرجع برضو للناس الموجودين معنا على الفيسبوك. بتقول أو جمال ويلسون،
1: جمال ويلسون
0: صديقنا الغالي بيقول صباح الخير والياسمين على الأخوات الغاليات الأستاذة رشيدة والأستاذة إيناس. أولا أود أن أقدم تهنئتي الحارة للأستاذة رشيدة بمناسبة زواج ابنها.
1: شكرا يا جمال.
0: بقول لك أتمنى له ولزوجته بيت مال وعيال، ونسأل الله أنه يباركهم في حياتهم الزوجية، وأنه يكون الرب هو الرب في بيتهم.
1: آمين يا رب. آمين
0: يا رب. شكرا يا صديقنا جمال، وإحنا لسه مستنين مشاركتك الأصلية في موضوع حلقتنا الليلة. بشوي صباحك خير، بيقول صباح الخير، ربنا يبارك خدمتكم. شكرا يا صديقنا الغالي، بيقول آسف كلمة ساعات بتداوي وجع كبير، وساعات تجي بعد ما الحاجة اتكسرت. الاعتذار الحقيقي ما مجرد كلمة، مش مجرد كلمة، الاعتذار إنك تعترف بالغلط وتحاول ما تكرر نفس الغلط تاني. ما كل حاجة بترجع بالاعتذار، بس كل علاقة محترمة محتاجة شجاعة الاعتذار وشجاعة أكبر في التغيير لو كل مرة بنقول آسف وبنرجع نعمل نفس اللي عملناه يبقى دي ما توبة ولا اعتذار، دي مجرد محاولة نسكت بيها ضميرنا. طبعا يا بيشو انا بحاول اقلب
1: الترجمة، احنا شغالين معك ترجمة يا بيشو، نحن نعلمك السوداني.
0: ايوه يا بيشو انا بحاول اقرا رسالتك بالسوداني، فاذا لقيت اي حاجة كده ما عجبتك يعني انا دي ترجمة تلقائية. فبيقول وشجاعة اكبر في التغيير، لو كل مرة بنقول اسف وبنرجع نعمل نفس اللي عملناه يبقى دي ما توبة ولا اعتذار، دي مجرد محاولة نسكت بيها ضميرنا. بيقول في حياتنا مع ربنا كمان، ربنا ما مستني كلمة آسف وخلاص، ومستني قلب راجع بجد وحياة بتتغير. آسف براها، آسف لوحدها بداية، لكن اللي بيكملها هو التغيير. يا أولادي لا نحب الكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق.
1: الله
0: يا بشوي صباح الخير عليك مرة تانية، وبجد دي واحدة من النقاط اللي نحن ناقشناها، يمكن انت تكون جد متأخر شوية، بأنه الاعتذار فعلا بيكون من زول شجاع وشاعر فعلا بالندم على الحاجة اللي هو عملها، وفعلا عنده خطوات سباقة لأنه يعتذر عن الخطأ اللي هو عمله. ويتكلم في النقطة الروحية أنه ربنا ما محتاج، ودي النقطة الأخيرة اللي احنا خاتلنا عشان نختم بيها حلقتنا الليلة. إذن خليك معانا يا بشوي، أكيد النقطة اللي انت ذكرتها حنرجع ونتكلم فيها مرة تانية. يجينا صديقنا فضل برضو مرة تانية بيقول تحية طيبة لكل المتابعين والأهل والأحباب عبر راديو سامر، في كل شبر من هذا العالم أكتب إليكم، وفي الحلق غصة
1: في الحلق
0: غصة وفي القلب سؤال يؤرق كل سوداني أصيل، متى أصبحت الغربة تسرق منا ذواتنا؟

0: الله
1: أحي ومتى أحي. صار ابن البلد يفر من ال... من آه من يعني من أن يلمح وجه أخيه في الشوارع الشتات كما تفر الغزالة النفور. يا قوم إن الحرب إن أحرقت ديارنا وهجرت أجسادنا فينبغي ألا تحرق معدننا وألا تهدم جينات النخوة والنخوة والشهامة التي بنينا بها اسم السودان. الغربة جدار مؤقت وليست وطنا دائما ومصير الغريب مهما طال ليله أن يحن إلى ترابه. فكيف نعود غدا إلى وطننا ونحن قد تخلينا في الطريق عن إنسانيتنا ونسينا من نكون. إن الاختلاف في العرق والدين واللون واللسان لم يكن يوما جدارا يفصلنا بل كان ثراء يجمعنا. واليوم إن لم نفق من سكرتنا ونقف مع أنفسنا وقفة صدق وتصالح وشجاعة لنرمم ما انكسر ونعيد للحب وللإنسانية مكانتها. فعلى الدنيا السلام.
0: السلام.
1: استفيقوا يرحمكم الله فرائحة الوطن لا تحفظ إلا بوفاء. الحب أول من الإنسانية دوما. فضل كتشو فضل أول حاجة تعبتني بالعربي الفصيح ده وأنا متعودة نقل الرسائل بالدارجي. فيا أخي بجد شكرا ودائما كل ما يعني
0: اتعمقنا بكتب كلام
1: الكتابة دائما بتكون مؤثرة وبتوصل معناها الحقيقي.
0: يا فضل لكل التحية. عارف يا فضل في زول أنا كل ما أطلع معاه بيكون قاعد بيقول لي أنا بخش معك التعليقات عشان أفتش عليه فضل. عندك أستاذ جاكسون. أستاذ جاكسون أول ما يقعد بيقول لي لا لما نيجي تعليق فضل خليه وأنا عايز أقرأه بستمتع بالكلام اللي هو بيكتبه. فعرفت أثر الكلمة. الكلام ده مش لك أنت يا فضل بس لكل الناس اللي بتقول لنا كلام جميل بتناقش بتقول راية حتى لو كان مختلف. ما هما نحن ما كلنا دارين نمشي في نفس الصف ونقول إيه نحن كويسين نحن حلوين. لا حتى لو في اختلاف بناء بل بالعكس بده صورة أجمل. فجيبونا لأن احنا انت تكلمت عن اللسان والشكل والدين والمعتقدات المختلفة لو دي كلها أدت ومشت في طريق صح وكل زول عرف يستخدمها صح نطلع أجمل لوحة للعالم اسمه السودان. أجمل لوحة ممكن تطلع الناس عينوا ليها اللي هو السودان. فربنا يدينا الحكمة ويدينا البصيرة ويدينا الاستنارة نحن نعرف نتعامل بها. عارفة يا إيناس نرجع معاك إيناس تاني
1: صدقيني معايا زكيال سمعان بيقول مرحب بكم شكرا لكم على الموضوع الجميل ومهم جدا لتوعية المجتمع. شكرا لك انت يا صديقنا زكيال موجود معنا وبتتابعنا. وكمان معنا صديقتنا سارة من المغرب تقريبا بتتابعنا بتقول انا بالنسبة لي على حسب الموقف كيفاش يكون يعني
0: كيف يكون خلاص ينسى
1: يعني بحاول مع بشوي وبحاول مع سارة وبحاول مع فضل وجمال وكل الناس الموجودين. طيب سارة بتقول أول حاجة صباح الخير السلام عليكم آسفة اتحمست جاوبت قبل ما نقول سلام عليكم. يا سلام يا سارة تضحك كده. يا سارة حبابك وحبابك دي طبعا سودانية يعني معناتها أهلا ومرحب بيكي وسعيدين جدا جدا بمشاركتك وبوجودك معانا دائما في راديو سمر وبنسعد دائما بمشاركاتك وما عليك اي ضرر او ما عليك اي عيب يعني سلم علينا في اي وقت حتى لو جاوبتي من غير ما تسلمي اكيد واصل يعني فحبابك. وبتقول قالت على حسب الموقف وده الكلام اللي احنا قلناه قبل. تتفقي ولا بتختلفي مع سارة؟
0: لا بتفق مع سارة. ما هو كل المواقف عاصف بس بتكفي ولا أنا المسامحة معناه إنه أنا أمشي الدنيا هي بس خلاص كأنه الحاجة لم تكن. لا أنا مع سارة على حسب الموقف على حسب الاحتزار على حسب ما يجي بعد الاحتزار. زي ما أسن إحنا قلنا الخيانة مستحيل أنا أسف تحلها.
1: أيوه.
0: العنف مستحيل
1: أنا أسف تحلها.
0: كسر الصغة كسر القلب مستحيل. الإساءة مستحيل. يلا نجد المصيبة الأكبر أن إحنا وقاعين فيها تشويه السمعة. أنا ما بعرف ليه إحنا اتخصصنا في تشويه السمعة. وتطورنا شويه يعني ناس. احنا ما اكتفينا الليله بنفر ونفرين, بقينا بن يعني بنخد قبائل, عارفه عشاير كده, وقبائل نخدها دي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا, ونشوه السمعه. والمصيبه اللي بتوجع اكتر انه نغذي اطفالنا بالكلام ده. الجيل الجاي جديد, انا لو علي بجد يا ناس, انا كان علي عندي يعني حاجه كده في يدي, عارفه اخد حيطه كده سد بين الناس كده ديل
1: وبين الجاي.
0: يا اخواننا ما نزرزق, ما نشبه الناس الجداد النظيفين الطالعين للدنيا ديل.
1: ما عشان كده
0: بس مومدي.
1: ايوه ارجع ليكي للرساله بتاع تغيير المناهج, ورسلوا لي الاسم بتاع صديقنا اللي بتابعنا على الابلكيشن, اسمه تقريبا بركات يوسف.
0: يا استاذ
1: يا بركات, شفتي دي الحاجه اللي انت يعني بتقول داير اعمل جدار. الجدار ده هو شنو؟ لازم نغير مناهجنا, نغير تربيتنا في البيت, ونشبع اولادنا اطفالنا بمبادئ جميله. يعني بجد يا رشيده, ده التغيير احنا عايزينه يحصل فعلا للجيل الجاي.
0: ايوه ايوه, ابقى البدايه من وين؟ البدايه بالكلام.
1: ايوه
0: البدايه زي ما بقولوا, يعني الناس تقول رايه. المناهج الموجوده حاليا جميله, ما احنا ما حنقول فيها شيء, لكن محتاجه اضافه اكتر. محتاجه اضافه انه انا أتكلم في إنه أزرع قيم, ومش خليها المناهج, مش المناهج بس, البيت اللي بيقعد فيه والطفل يا إيناس 5 سنين عشان يمشي المدرسة. ما محتاجين نغير يا إخوانا, حتى لو نحن ما مشبعين بالكلام ده يعني, حتى كان ما حقنا, مش بقولك ما حقنا, ده ما حقنا, لكن خلاص بقى هو ده الموجود. يعني بدل ما ناكل كسرة ناكل بيتزا. مش الاحتزار ده كتير علينا, نحن متعودين على الكسر دي من الغميصة بالطماطم, دي اسم بتفع مع الجيل الجديد.
1: أيوه.
0: خلينا نأكلوا البيتزا حتى كان نحن ما طعمه غريب علينا, عشان هون يطلعوا صح, عشان هون يعرفوا ابنه بلد صح, عشان هون يعرفوا يمشوا الدنيا صح. خلونا نحن في كسرتنا بالطماطم وزيت السمسم خلاص عملنا ولا كنا شربنا, وعشان ننظف ونعدل داير وقت. نحن في سباق مع الزمن انه كيف نبني السودان متعافي, والخراب لما يطول بنيانه صعب. نحن لسه قادرين نشيل الركام, وقادرين نبني. عارف الحاجة لما تتهدم سريع لو رفحتيها بتعرف تبنيها, بتعرف تطلع الحلو فيها. لكن لما نبني فيها العنكبوت وتنزل فيها المطر وتضعاص وطبقة طين, صعب انه تتبني. فنحن لسه الحاجات في يدنا, كل حاجة في يدنا, كل حاجة تحت زي ما بقوله تحت السيطرة. طبعا تحت السيطرة ده بقوله ولدي.
1: أيوة.
0: ولكم ايه الموضوع تحت السيطرة؟ كل حاجة لسه عندنا. فخلونا من ضمنها الحاجات الجديدة بجد. يعني أخوي بركات فتح حقل كلمة, وانتو ضفتيهم الاثنين, انتو حطيتوا كده اللبنة بجد بجد محتاج الله. وبتمنى انه يكون حاليا في زول مسؤول بسمعنا, في معلمين يشاركوا يقولوا رايهم, يتكلموا. نحن الكلام بغير, فنحن محتاجين فعلا للموضوع بتاع المناهج ده بطريقة معادية.
1: نعم. إذن يا رشيدة, يعني قربنا لنهاية حلقتنا, لكن خلينا نكمل بقية الأصدقاء. أيوة ونخش. أيوة. في المحور بتاعنا الأخير.
0: ماشي.
1: ولسه برضو إذا عندكم يعني حاسين بأي إضافة عايزين تضيفوها لنا, أو أي محور حاسين إن إحنا محتاجين نناقش فيه, حبابكم ومقترحاتكم برضو على العين والرأس. إذن معانا صديقنا عمر السنوسي بيقول صباح النور والسرور عليكم راديو سمر. يا عمر, الاعتذار احيانا, قال الاعتذار احيانا لاطفاء جمر من نحب, حتى لا نخسر بعضنا في شيء تافه نسبه لسوء التفاهم, واحيانا لاصلاح كل شيء خاصه لذات العقول المحدوده لنتدرج بهم حتى يفوقوا للنضج الكامل. ده للجبال اللي قلناهم ناس منه. انا طبعي كده. نعم. طيب شكرا يا صديقنا السنوسي, وسعيدين جدا جدا بمشاركتك. رحاب مروي بيقول الاعتذار سيد القلوب, لكن احيانا الناس محتاجه تعتذر بالتغيير والاكشن والفعل, مش الاعتذار اللفظي. احيانا الاعتذار بيفسر ضعف, يجب أن لا نكرر الاعتذار وإنما الحسم أحيانا.
0: الله
1: نعم.
0: أيوة.
1: شكرا يا رحاب, ونحن بجد تكلمنا فعلا في المحاور دي, وأمننا على أنه الاعتذار ما بمعنى أنه أنا زول ضعيف.
2: عارفة أجمل حاجة أنه كل الناس دخلت وكل الناس تكلمت اتفقت على حاجة واحدة, التغيير.
1: التغيير نعم. طيب كمان عندنا سارة الجميلة بترجع تقول أنا من الجزائر. سوري يا سارة, بنعتذر لك طبعا. نعتذر لك. قالت أنا من الجزائر, وخلاص بعد كده حنحفظك يا سارة. هي بتقول أنا من سطيف الجزائر, ولاية رائعة وجميلة وسياحي, إن شاء الله تزوروها وتشوفوها. أكيد رسلي لنا بس كده كارت زيارة, وأكيد
2: حنجيك على الدعوة. أنا فاضية وعندي أي حاجة.
1: وأكيد حنجي على حسك ونزور المنطقة, ويعني يعني نتشبع برؤية المناظر الخلابة هناك. تحياتنا لكل زول انت بتعرفيه يا سارة, وسعيدين جدا جدا بوجودك
2: يا سارة. في برنامج اسمه ساعة سمر بتقدمه, الناس بتتكلم فيه عن السودان, عندها حلقات تكلمت فيه عن المناطق عن السودان, تقدر تحضريه وتتابعيه, هتعرفي حاجات جميلة جدا عن السودان. ومنك هننتظر انه برضو تعرفينا, ما ضروري ان احنا نصل برجولنا, لكن الناس بقت تتواصل بطرق كثيرة. عرفينا عن المنطقة بتاعتك ويتعرفي على السودان, وكده تكون كوننا علاقة جميلة جدا.
1: أيوة أكيد. وبرنامجنا بيبدأ كل يوم من الساعة 4 للساعة 5 بتوقيت السودان. وأكيد يعني زي ما قالت رشيدة, بنمشي سياحة في السودان نعرف الناس على بلدنا الغالية, والبرنامج ده بيجي على الابليكيشن تطبيق راديو سمر. إذن يا سلام, رجع لنا صديقنا جمال ويلسون بيقول الاعتذار الحقيقي لا ينقص من هيبة الإنسان بل قد يزيدها إذا كان صادرا عن ثقة بالنفس ونضج. فالفرق كبير بين الاعتذار عن الخطأ وتحمل المسؤولية وتحمل مسؤولية ما حدث, وبين الاعتذار عن أمور لم ترتكبها. تحمل مسؤولية أخطائك, تحمل مسؤولية أخطائك بشجاعة, لكن تجنب جلد الذات والاعتراف بما لم تفعله. وكمان يقول الكتاب المقدس, من يكتم خطاياه لا ينجح, ومن يقر بها ويتركها يرحم. فالاعتذار الصادق دليل على قوة الشخصية ونضجها, وليس علامة ضعف أو انقاص من الكرامة. وده يا رشيدة بيرجعنا للنقطة اللي احنا تكلمنا عنها, ما دار اعتذر عشان كرامتي, وعشان كأنما يعني
2: واستخفاف بها. وانا اعتذر لمنو, عارفة كلمتان اعتذر
1: لمنو, انا اعتذر لمنو,
2: ما تعتذر لي. شفت اي زول بيقول انا اعتذر لمنو,
1: روق المانجا يا رشيدة,
2: شو تعتذر.
1: ايوه, فبجد يا جمال يعني جيتنا في نقطة احنا ممكن نكون تكلمنا فيها, لكن برضو صعب, ولازم نعرف ونفهم انه الانتقل التليه ده انسان زيك, عنده مشاعر, عنده احاسيس, عنده قلب ممكن يتكسر. يعني مرات
2: مكمل لك.
1: ايوه, مرات في دموع بتنزل حارة.
2: ايوه,
1: يعني انت لو ما حسيت بالحاجة دي, يعني انت كيف تعد من البشر؟ يعني لقي اخ ما يبكي, يعني شنو كان بكى؟ يعني هو ما في شيء بأثر فيك نهائيا. فبجد حاجة صعبة جدا.
2: كده قلت لك ما يحتزر, خليه وشي. أيوة. يقعد قدام ربنا بس.
1: يقعد قدام ربنا. وده بأكد جمال بالآية من الكتاب المقدس في سفر الأمثال, بيقول من يكتم خطاياه لا ينجح, من يقر بها ويتركها يرحم. وده النقطة اللي احنا بنقول له انه تخليها وما ترجع تاني شنو تكررها أو تعملها. بتراسلنا ميسون علي بتقول يسعد صباحكم رشيدة وإيناس, وصباح لكل المستمعين, وصباحي أنا وصباح والمستمعين وصباحي أنا. الاعتذار بيختلف عن حسب على حسب نوع الموضوع, بس ما كله عذر مقبول.
2: الله
1: جينا.
2: أيوة أنا معاكي على فكرة. ده حتدخلنا في نقطة في يعني الديني. اديني ناس دقيقتين من الوقت لو عندك.
1: دقيقتين ماشي,
2: اديني دقيقتين بس, ما اكتر من كذي, او دقيقة ونص. اي ناس خلاص اديني دقيقة ونص اقول لك.
1: خلينا دقيقة يا رشيدة.
2: تكرمين من كذي ليه؟ على كلام ميسون خليني اقول لك, في فرق بين الغفران والنسيان والصغة والمصالحة. عارفة الاربع عديل انا كان نفسي نكون في وقت نتكلم فيه. الغفران بخص الانسان, النسيان سامحتك لكن المسامحة بتخفف لك الألم. لكن ده ما معناه إنه أرجع علاقتي بك، لأنه أنا ما حأنسى. نسيان ما بيجي، نسيان محتاج وقت. احتذر ودي الإنسان وقته عشان ينسى الوجع، ما تطلب منه إنه ينساه في نفس الوقت. أما الصيغة دي عشان أنا أثق فيك، ما لمجرد أنا آسف معناها أنا أثق فيك. الصيغة محتاجة شنو؟ الصيغة محتاجة إنك نقطة الجبال اللي تكلموا فيها كل المتابعين، محتاجة التغيير. خليك أمين وخليك ملتزم، وغير نفسك وغير اسلوبك في التعامل عشان ترجع لنقطه الصغه. عشان اقول لك يا ناس، انا ما احتذرت لك ليه انت تاني ما بتثقي فيني؟ ليه انت ما بقيتي تحكي لي اسرارك؟ ليه انت بقيتي ما بتشاركيني؟ عشان انا ارجع النقاط دي لازم تعرفي انه في خطوات انت لازم تمشي. اما عشان الناس تصالح، دي لازم يكونوا فيها طرفين، ودي بتخص الاسر اكتر حاجه، والنقطه بتاعت الجبيره الغلطه اللي انت قبل كنتيها عارفه. تعالي نرجعك لنقطه واحده، نقطة الغفران. أنا بهمني جدا لأن إحنا قاعدين نقول للناس أغفروا أغفروا. الغفران بخصك أنت، أغفر عشان تطلع بس من دائرة الكراهية، عشان قلبك ده لو تشوه، لو يتعكر، لو دخلت فيه حاجات صعب إنك تمرقها. الغفران بخصك أنت، قبل ما يخص أي زول أغفر عشان تطلع من دائرة الكراهية، بالذات في الشغل وفي العلاقات، لأنه ده الأساس. الحاجات الاثنين اللي بيبنوا الإنسان وبخلوه يمشي في الحياة. أنا قاعد أختصرت لك الدنيا كده في دقيقتي، كملت ولا لسه؟
1: خلاص كملت، وإحنا ذاتنا كده زمننا برضو خلص. لكن خلينا نرجع لرسالة بيشوي، بيقول بيذكرنا في الآية، بيقول ما بس نتكلم عن مجرد إنك تقول أنا آسف أو تقدم عبادة وخلاص، لكن ربنا كان بيكلم شعب بيمشي الهيكل وبيصلي وبيقدم ذبائح، لكن حياته زي ما هي. ربنا كان بيكلم فقال لهم لو عايزين ترجعوا لي بجد يبقى أحسنوا طرقكم وأعمالكم، يعني غيروا حياتكم.
3: تغير،
1: أيوة، مش كلامكم وبس. التوبة الحقيقية ما كلمة، ولا الاعتذار الحقيقي كلمة. لما الغلط يتصلح، ولما السلوك يتغير، ولما اللي اتكسر نحاول نبنيه، ساعتها يبقى فيه توبة بجد. ربنا عمره ما كان بيفتش على كلام حلو، ربنا بيفتش على قلب يتغير وحياة بتشهد إنه صاحبة رجع ليهم.
2: بالضبط، مسك الختام.
1: أيوة بجد بصراحة يا بيشوي، يعني إحنا يعني نختم حلقتنا وحديثنا عن أنا آسف كعنوان حلقتنا الليلة، وتكلمنا فيه في محاور كثيرة جدا جدا، ويعني بجد يا رشيدة ومبسوطة من كل زول، يعني مشاركة كل واحد شاركنا مشاركته كانت فعالة جدا جدا, جدا, جدا ومشبعة جدا جدا بالكلام. يعني كده 20 ثانية ممكن رسالة أخيرة.
2: فتش إنك تحتذر، وقبل ما تتعلم تحتذر للناس فتش جوا نفسك، عاوز تحتذر لنفسك عن شنو؟ لأنه لو احتذرت

الأخوات الحبيبات، تحية طيبة، عدنا نلتقيكم أنا هالة مجدي بصحبة الفريق العامل في حلقة جديدة من برنامجكم أختي السودانية إيكادولي. ومتذكرين إنه معنى كلمة إيكادولي شنو؟ زي ما قلنا إيكادولي هي كلمة نوبية قديمة من اللغات اللي كانت بتتكلمها مملكة كوش، وإنها معناها بحبك وبغدرك. في الحلقة السابقة اتكلمنا في حاجة سلبية وخصلة ما يعني خصلة ما حلوة، وهي النميمة والإدانة والكلام ده. والليلة حنتكلم عن الحاجة المعاكسة لها، والمعاكس لها هي شنو؟ هي المحبة. وعشان نعرف محبة، يمكن أحسن تعريف للمحبة هو من الكتاب المقدس بتاعنا، لأنه كل الأعظم محبة وكل التعريفات بتاعت المحبة موجودة في كتابنا المقدس. قبل ما نخش في الموضوع ده، أحب أخذكم فاصل ونرجع نواصل. رجعنا لك يا أختي المستمعة بعد الفاصل، وزي ما قلنا إنه حلقتنا عنوانها المحبة، وقلنا إنه هي المعاكس للموضوع بتاع الحلقة الفاتت اللي هي كانت عن الإدانة، عن القطيعة، عن النميمة والحاجات دي. وهنا حنتكلم عن قيمة جميلة جدا، يمكن واحدة من القيم الأساسية اللي بيقوم على إيماننا نحن كمسيحيين، قيمة المحبة. لو دارين نعرف المحبة هي شنو، منلقى كتابيا ممكن نقرأ في الكتاب المقدس: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك. برضو ممكن نقرأ كورنثوس الأولى 13 عدد من 4 إلى 5: المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ ولا تقبح ولا تطلب ما لنفسها. وممكن نقرأ برضو: أما الآن فيثبت الإيمان والرجاء والمحبة، هذه الثلاثة، ولكن أعظمهن المحبة. ده من رسالة بولس الأولى لأهل كورنثوس إصحاح 13 عدد 13. وبعد كده ممكن نجي نشوف هل أن إحنا بنعيش الحب ده. عشان أحدد إن أنا فعلا بعيش المحبة دي ولا لأ، لازم أعرف بالضبط التعريف بتاع أنواع المحبة هي شنو. إحنا يعني في المسيحية ممكن نعرف 3 أنواع من الحب، اللي هو الحب الآيروس وحب الفيليا والحب الأجابي. لو عرفناهم، حب الأيروس هو الحب الطفولي أو الحب الأناني الشهواني، ده اللي احنا بنتولد به واحنا أطفال. وعشان كده احنا الطفل لما يكون صغير بنلاحظ انه عنده رغبة يمتلك كل شيء، وما عنده أي إحساس بأنه يشارك الآخرين أو يتنازل عن رغباته. والأيروس هو طبعا إله الحب عند الإغريق. بالنسبة لحب الفيليا، هو الحب الإنسان الطبيعي الممكن يكون في العلاقات بيننا نحن كأزواج، ناس بيتعاملوا مع بعض، بيحبوا بعض كأصدقاء، حب رومانسي متبادل بين الناس. وده الشكل أكتر شكل يمكن عام نحن بنحسبه في حياتنا. أما الحب الأجبي، هو ده الحب الإلهي أو الحب المسيحي، وهو إحنا بنعتبره أعلى وأطهر وأنقى مستويات الحب، لأنه هو حب ربنا لنا وهو حب غير مشروط. يعني ربنا ما بحبنا لأسباب، بالعكس يمكن ربنا بدأ يحبنا ومارس محبته معانا ونحن لسه كنا ساقطين ولسه نحن في الخطيئة. والمحبة هي أساس إيمان المسيحي، لأنه هي خلت الرب يسوع بشخصه العظيم يقبل يموت بدل عني وعنك على الصليب، وبكده يرجع علاقتنا بربنا مرة تانية. فما في محبة أعظم من كده. في قصة جميلة عجبتني قريتها قبل كده وحابة أشاركها معاكي، بتحكي عن إنه في واحدة مرة طلعت من بيتها، ولما رجعت لقيت في 3 رجال واقفين قدام الباب. فلما سألتهم عن إنه هم منو، عرفوا نفسهم. الأول قال لي أنا المحبة، والثاني قال لي أنا الغنى، أما الثالث قال لي أنا النجاح. فقامت قالت لهم: طيب أنا بس للأسف ما حقدر أدخلكم لأن زوجي ما موجود. بعد ما جاء زوجها وحكت له عن القصة بتاعت 3 اللي واقفين برا، مشى وقال لهم اتفضلوا. فهم احترضوا وقالوا له: وما ينفع إنه إحنا 3 نخش مع بعض، أنت لازم تختار واحد فينا عشان ما يدخل بيتك. فقام دخل لزوجته وشاورها، قال لها: طيب هم ما حيقدروا يخشوا 3 مع بعض، ما ممكن، تفتكر احنا نخلي منو يدخل بيتنا، المحبة ولا النجاح ولا الغنى؟ الزوجة قالت له: ايه رايك ندعي النجاح، لانه اهم حاجة
بالنسبة لنا النجاح. فهو قال له ليه ما ندعي الغنى، لأنه أهم حاجة أنه يكون معانا قروش. فولدهم الكبير قال لهم إيه رأيكم تدعوا المحبة، لأنها أهم من الغنى وأهم من النجاح. فطوالهم موافقوا على رأيه، وطلع الراجل برا وقال وين فيكم المحبة؟ فواحد فيهم قال له أيوة أنا المحبة. قال له تفضل أنت اللي حندعيك تخش بيتنا. فلما اندخل استغرب الراجل إنه شاف الغنى داخل وراه والنجاح داخل وراه برضه. فقام قال له أنت مش قلت إنه واحد بس اللي ينفع يخش وأنا اخترت المحبة؟ فقال له أيوة، لو كنت اخترت الغنى ما كنا حنخش معك إحنا الباقين، لو كنت اخترت النجاح ما كنا حنخش إحنا الباقين، لكن لأن المحبة بس هي لما تخش لازم يخشوا معاه الغنى والنجاح. ودخلوا ثلاثة البيت. وبكده القصة دي ممكن تدينا فهم إنه المحبة لو دخلت ممكن نعمل نجاح وممكن يجي وراء الغنى، لكن لو دخلنا الغنى بس أو النجاح بس ما ينفع تخش المحبة وراه. وكمان حصل مرة أنا وزوجي كنا ماشيين في الطريق وفي إعلان كبير بتاع منتج غذائي، منتج عادي يعني أنا ما متذكر إنه كان دقيقة وحاجة، وقاموا كاتبين تحت المنتج صنع بحب. فزوجي بتذكر إنه علق على النقطة دي، قال يعني شو تصنع بحب؟ أنا طوالي بالذهنية بتاعت الأم يعني وبالتفكير بتاع المرأة مشيت لإنه الصنع بحب يعني أنت يا أم لما تستعمل الدقيق ده حتكون عندك يعني قناعة، حتكون مقتنعة بأنه هو آمن أول حاجة، ما حيضر طفلك، إنه إحنا صنعناه بطريقة آمنة، كل المكونات بتاعته ما ممكن تضر الطفل ده نهائيا. الحاجة الثانية إنه مدام هو بيحب معناه فيه حاجة مفيدة، يعني إحنا حنكون استخدمنا حاجات لتخلي طفلك ينمو سليم، تساعده على النمو، حاجات إيجابية. الحاجة الثالثة إنه معناه نحن راعينا الجودة بتاعت المنتج ده، يعني ما حنقدم لك منتج ملوث أو فيه مشاكل أو وصلناه لك بأي طريقة، لا نحن كنا مهتمين جدا أنتجناه بطريقة كويسة وصحية، قفلناه وعملناه في ظروف لحد ما يصلك يكون فعلا هو منتج نظيف ومنتج صحي ومنتج جميل ممكن يعني أنت تستعمله لطفلك وتكوني حاسة بالصغة فيه. لما قعدت أفكر في النقطة دي فكرت فعلا إنه المحبة هي أهم شيء، وإنه فعلا ناس الشركة اختاروا يعني فعلا عبارة سحرية، إنه لما أقول الحاجة دي معمولة بحب فده معناه إن أنا أديت قيمة غير عادية، لأنه في شنو أغلى من المحبة؟ ما في حاجة بتخليني أنا أثق في الإنسان الثاني مثلا قدامي أكتر من المحبة. فإحنا وإحنا بنتربى في عوائلنا أنا بسمع كلام أبوي لأني بحبه، بسمع كلام أمي لأني بحبها، بنشئ عائلة وبختار زوج، واحدة من الأسباب بتخليني أختاره من بين كل الرجال المحبة، وبعد كده بتحول لأم اللي بتخليني أحتمل الموضوع بتاع الأمومة والتعب وسهر الليل مع الطفل العيان والتلتلة بتاعتي إنه أنا يعني أشتغل شغل البيت وممكن أكون مرة عاملة. هل في دافع غير المحبة ممكن يخليني أحتمل كل ده؟ فعشان كده بنشوف إنه كل شيء في حياتي وأنا ماشية في سكة حياتي وفي المشقة اللي بواجهها في العالم أنا بتمكن إن أنا أعمله وأسير بحياتي الأمام بالمحبة. طيب للأسف إنه الفكرة الجميلة والمثالية عن المحبة دي مرات بتصطدم في الواقع بحاجات ممكن تعرضها لمخاطر. شنو الحاجات الممكن أن إحنا تهدد محبتنا للآخرين؟ شنو الحاجات الممكن تحول حبي لزوجي أو حبي لأولادي وأسرتي وعائلتي تدخلهم في اختبار بتاع محبة أو تهدد بأنه إحنا محبتي لهم دي تقل كده؟ قبل ما نشوف الحاجات دي ناخد فاصل ونرجع نواصل.

طيب رجعنا بعد الفاصل، وكنا بنتكلم قبل الفاصل عن المحبة. عرفنا المحبة من الكتاب المقدس إنه كلمة محبة بتعني شنو، وتكلمنا عن أهمية المحبة إن هي مفتاح النجاح لكل أسرة، وإنه حتى إيمان المسيحي بيقوم على فكرة المحبة ومحبة الرب يسوع. واتكلمنا برضو إنه في عوامل ممكن تخلينا نحن تتحدى محبتنا أو تخلي محبتنا وثقتنا في قيمة المحبة تتعرض لخطر أو لهزة. طيب شنو قلنا الأسباب ممكن رد فعل الآخرين؟ يعني لما أنا بتعامل مع أي شخص سواء كان زوجي أو زميلي في العمل أو أي إنسان من المجتمع اللي أنا بتعامل معه، وحسيت إنه هو مثلا عمل رد فعل تجاه تصرف مني بحسن نية، وكان رد فعله مشي اللي أنا متوقعه، أزعجني أو ضايقني مثلا رد فعله، ففي الحالة دي أنا ممكن مباشرة الناس لما تتعامل بعواطف المجردة ممكن يعني أنا أحول محبتي الإنسان ده لعدم ارتياح، ممكن تتحول بتكرار المواقف كمان لكراهية، وتمشي من علاقة بتاعت محبة وعلاقة إيجابية لأنها تبقى علاقة سلبية، ممكن يعني ينجم عنها كراهية وتكون يعني مشاعر سلبية جدا جدا. الحاجة الثانية عدم الثقة بالآخرين. في ناس للأسف يمكن ظروف التربية، الأسرة، الظروف اللي بيمر بها الواحد في فترة الطفولة بتخليه زي ما يقول ما تقولوا كده يعني عنده عدم ثقة في الناس التانين، يعني حذر جدا جدا لدرجة إنه حذره ده بيصل مرحلة ما بخليه يعبر عن محبته بطريقة مباشرة. يعني في ناس كتير إحنا بنشوفهم منعزلين أو تعبيرهم عن المحبة ضعيف، ده بيكون راجع لأنه هما عندهم عدم ثقة. هل الإنسان ده أنا ممكن أتعامل معه؟ بالذات الناس اللي بره إطار الأسرة وبره إطار المعرفة الكلوز القريبة مني جدا، يعني لو تعاملت مع زميل جديد لي في العمل أو مشيت كنيسة جديدة وبديت أتعرف بالناس فيها، بيكون عندي عدم ثقة في أنه هل الآخرين حيبادلون نفس المشاعر، هل الآخرين يعني حيكون رد فعلهم إيجابي تجاهي لو تصرفت معهم تصرف دعم محبة، هل حيبادلوني؟ عدم الثقة في الآخرين ده حيخليني دائما بتصرف بتحفظ، بكون يعني عايزة الآخرين هم اللي ياخدوا الخطوة الأولى، خايفة من رد فعلهم، ما عندي ثقة في إنهم هم حيبادلوني محبة، ودائما يعني بتصرف كده بحذر شديد. الحاجة الثالثة الضغوط بتاعت المجتمع. يعني احنا في حاجات كتيرة بنقبلها نتيجة ضغوط المجتمع، مثلا انا بعمل عمل معين وظيفة معينة اخدتها ما لاني بحبها. في ناس كتير جدا جدا منهم صغار قولبون، عارفين القولبة يعني انه انا مثلا اخد بنتي في قالب معين، اخد ولدي في قالب معين، اسمي ولدي المهندس واسمي بنتي الدكتورة او اديهم اي صفة، واتخيل انه هم لازم يقوموا ويعني ويقبروا وهم عندهم يعني ينفي يحققوا القالب اللي أنا خطيته فيهم ده. يعني مثلا زي إنه المجتمع بتاعي بيشوف إنه مثلا النجاح فيه إنه الواحد يتخرج دكتور، فأم الواحد أمه من هو صغير تكون هيئته الفكرة دي أو هيئة بيتها لإنه أنت حتكوني مهندسة ناجحة، أنت حتكوني شاطرة وعندك شركة هندسية، فتحت الضغط بتاع المجتمع لتصنيف انه انت تطلع شنو عشان تكون ناجح، انت دكتور، انت مهندس، انت ما عارفة باحث، انت كذا انت كذا، بيبقى فيه زي استاندر كده بتاع نجاح انا مجبر انه انا اخش فيه. ده للأسف بيخليني انا ما بحب الحاجة اللي انا بعملها. يعني في ناس مثلا انا كتير شفت نماذج بتاعت ناس يكون عنده موهبة، الواحد فنان في الرسم، فنان مثلا في الموسيقى، لكن يشوف انه بعد كده لا المجتمع حيضغطه في انه انت عشان تكون ناجح ما ممكن تكون مثلا رسام، دي حاجة ما دي حاجة فاشلة، انت ما ممكن تكون ناجح وتكون مثلا تخصصك انك طباخ مثلا بتطبخ وتعمل اكل، لا مثلا احنا عايزينك تعمل كذا تكون وظيفة الفلانية. فنلقى انه الضغوط الاجتماعية دي بتخلي الواحد بيعمل حاجات هو ما بيحبها، والنتيجة بتكون شنو، انا لما ما احب عمل ويكون ده عملي أنا بعمله طول اليوم ودي حياتي بتدور حوالينه، بتقيل طاقتي على إعطاء المحبة لأي حاجة تانية. يعني عشان ما أنا أعبر بمحبة لزملائي أنا حكون عندي أخلاق ضيقة، زهجان منه على الشغل أنا بعمله، فبالتالي حتى تعبير عن المحبة للناس الآخرين حواليني أقل كتير. فإحنا عشان نكون إيجابيين
محتاجين إنه نحن نختار خيارات صح من الأول. لا أنا يكون رد فعل الآخرين بالنسبة لي أزمة، إنه أنا ما أعطي محبة ما لم أتحصل على، لأنه لو كل واحد فينا فضل واقف ومنتظر إنه هم الطرف الآخر هو اللي يبدأ بإنه يقدم له محبة أو يقدم له تصرفات محبة، ولا واحد فينا حيتقدم خطوة مع التاني. الحاجة التانية إنه إحنا لازم يكون عندنا ثقة دائما بالآخرين، حتى لو بدرت منهم تصرفات إحنا شايفينها سلبية أو بتدل على عدم محبة، أن إحنا بطريقة بتاعتنا المحبة وبطريقتنا الإيجابية ممكن نولد المحبة دي. وزي ما عندنا مثل سوداني بيقولوا يعني المحنة بتدعم العمل، يعني أنت ممكن بتصرفاتك وبمحبتك تولد ود ما بينك وبين الآخر، من غير ما حتى الآخر دي يكون بذل مجهود. أنا باخد المبادرة، أنا بكون الطرف العايز إنه الناس تكون حنينة مع بعض، تكون في محبة في علاقتهم، وكل حياة الإيجابية دي بنلقى بعد شوية إنه القدام يتغير وبيجي فعلا إنسان أكثر محبة وأكثر إيجابية. برضو في واحدة من المشاكل اللي بتقابلنا إحنا كنساء، إنه إحنا لأنه زي ما قلنا بطبيعتنا إحنا عاطفيات، وسهل إنه نتجرح مشاعرنا، لو من زوج، لو من زميل، لو من زميلة، لو بغض النظر عن الطرف الثاني في المجتمع اللي أنا بعيش فيه، لكن بنتأثر كثير عاطفيا. ويمكن الأزمة لما يكون الطرف الثاني في الموضوع بتاع المشكلة الحاصلة هو مثلا الرجل، يمكن احتمال كبير انه هو ما يقدر موضوع مشاعري، وده يأثر على محبة الطرفين. ويمكن يكون كمان اكتر خطورة لما يكون المشكلة او الحاجة اللي فيها اختلاف بين زوجين، لانه كل ما خلافاتنا كترت وكل ما يعني عتابنا لبعض زاد، كل ما محبتنا قلت، ودي طبعا حاجة خطرة على حياتنا الزوجية. برضو في مشكلة ممكن بتواجهنا مع موضوع المحبة، اللي هو كيف انه لو الغفران، انه كيف لو واحد اخطأ في حقي ان انا كيف اغفر له وارجح تاني استأنف علاقة محبة معه. الكتاب المقدس يتعامل معاه بطريقة جميلة جدا جدا، انه احنا حتى الناس اللي بيكونوا بالنسبة لنا ممكن يتعدوا اعداء احنا بنصلي لهم وبنبارك اللاعنين. فانت بالعكس، يمكن انت بتواجه موضوع العداوة، موضوع الكراهية بالمحبة، زي ده كأنه بيشفي، ده زي كأنه هو بالضبط ده الرشدة بتاعتي، إنه أنا كيف أقضي على عدم المحبة اللي بحسه من الآخرين بإن أنا أديه مزيد من المحبة. وفي النهاية حتوقع شو النتيجة؟ يمكن في ناس حيفتكروا نهاية الزلة، لا، بتجروا بغايته أنا شفتها قدامي قد يعني بالنسبة للآخرين بشوف يتصرف قدامي، وأنا اختبرتها إنه أنا لما أتواجه بإحساس من الناس التانين بتاع عداء أو انتقاد أو أي حاجة ممكن أشوف أنا دي لا لا لا في الدائرة بتحت الكرامة بتاعتي، وأخذ الخطوة الإيجابية وأتعامل بمحبة، ممكن الكلام ده ما يدي نتيجة في نفس اللحظة. يعني ما كل الناس في نفس اللحظة لما هو يتعامل معي بطريقة سيئة وأنا أتعامل معه بطريقة كويسة هو في نفس اللحظة هيحتزر وحيترجع محبته زي الأول، لكن بمرور الوقت وبإني أنا أظل يعني أصر على أنه أنا أواجه كل تعامل ما حلو، كل تعامل مستفز بالمحبة، في النهاية بتكون النتيجة أنه الناس اللي تعاملت بالطريقة ما حلوة بترجع وبتندم، وبكون عندهم إحساس أنه أنت اللي خدت الموقف الصح. بس كيف أصمت في الموقف ده؟ كيف أنه أنا ما أسمع للآخرين وهم بيقولوا لي أنت بتزيلي نفسك، يعني هي متكلمت معك بطريقة مستفزة، هي ما عملت، هي ما سوت، إيش معنى أنت تغفري لها؟ إيش معنى أنت كل مرة تزلي لها وتمشي تتكلمي معاه، أو كل مرة أنت تنهي المشكلة، أو أنت تمشي تحتزري حتى لو أنت ما غلطانة؟ كلام كتير ممكن وانتقادات كتيرة ممكن نتعرض لها، لكن هو الصح شنو؟ هو الصح أني أنا بجيف عند المحبة، بنحاز للمحبة، لأنه السيد المسيح لما وصانا واحد من الوصايا المهمة جداً قال لنا أحبوا بعضكم بعضا، ما خدت إنه ما قال شرط إنه أحب بعضكم بعضا ده معناه حب اللي بحبك أبدا، لأنه طبيعي إن أنا الإنسان اللي بحبني بحبه، لكن الحاجة المميزة إن أنا أكون بحب الناس حتى اللي ما بحبوني. الحقيقة أنا وأنا حتى بقول الكلام ده هسي ليكم يا أخوات، عارفة إنه ده ما سهل، لما نخدت المحبة في اختبار حقيقي ممكن الواحد في الأول يضعف
وممكن يكون الموقف ده ما سهل عليه، لكن احنا محتاجين نصلي لانه احنا نقوى، وانه احنا نقدر يا رب نغفر ونسامح، لانه كثير لما يسئوا لنا الاخرين الموضوع ده بالنسبه لنا احنا لما يخش في دائرة الموضوع الكرامة، وإنه زي ما بقولوا أنت يعني تقدير الذات بتاعك تحس به، الدائرة دي في واحد تاني مثلا عدى عليك فيها ممكن تكون فعلا حاجة صعبة. لكن أنا متأكدة وزي تجارب ناس كثيرين شفتها إنه الصلاة وإنه يا رب أديني القدرة على إن أنا أشفى من الجرح ده، وإنه أنا أقدر أعمل أنت بتوصيني به، وإن أنا فعلا أحب العدو. دي ما حاجة سهلة ولا من طبيعتنا البشرية سهلة يعني، وإني كيف مش كمان إني أنا أسامحه وأنا أصلي له كمان، يعني أحبوا أعداءكم وباركوا لعنيكم، دي حاجة صعبة بطبيعتنا إحنا كبشر، لأنه إحنا ما ميالين للمسامحة، احنا بطبيعتنا الخاطئه ميالين لانه ندين الاخرين، لانه احنا اللي بيجي على كرامتنا وعلى ذاتنا ما بنسامحه بسهوله وما بنغفر، وعندنا ذاكره بتحتفظ بالحاجات السيئه وبتحتفظ بالاخطاء تحت الاخرين اكثر من الذاكره بتاعتنا انه احنا نتذكر انه احنا مفروض نحسن للاخرين. الحته دي بتحصل فيها تجارب حقيقيه، وانا حصلت لي تجربه، قعدت فترة طويلة جدا جدا كنت زعلانة يعني من مجموعة من الناس أخذوا موقف معين، وما كنت قادرة أتسامح، يعني كنت قدر ما أحاول إنه أنا أصلي للناس دي، وقدر ما يعني كنت محتاجة إنه أنا أتعامل معه بمحبة وبفكر إنه ده الصح، لكن أنا ما كنت قادرة أعمله. المهم بعد فترة طويلة بقيت أسأل إنه يعني كيف أتعامل مع الناس دي، أنا ما قادر أتعامل معهم مع إنهم هم يعني ناس قريبين مني، والشيء الطبيعي إنه حيكون في بيناتنا تعامل يومي، طب كيف أنا أقدر أتخطى الحكاية دي؟ فأنا بتذكر في واحد من الأخوة المؤمنين كان عنده رأي جميل جدا جدا، قالوا لي صراحة ريحني كثير خالص، فقلت له ربنا بيطلب مني إن أنا أتسامح مع الناس وإن أحبهم حتى لو كانوا هم بيتعاملوا معاي تعامل سيء، حتى لو أنا حاسة منهم يعني في تعاملهم بكراهية، أعمل شنو أنا في الموقف ده؟ فهو قام قال لي أنت يا نقطة صعبة عليك هسه إنك تتعاملي معهم، قلت له لا صدقني يعني يمكن ظاهريا كتعامل كده مادي أنا ممكن بتعامل معهم لسه، لكن إن أنا أحبهم يعني أفجر كده مشاعر بتاعت محبة إياهم أنا ما قادرة على الحتة دي، عشان ما أصلي عشان ما قادرة على الحتة دي. فقام قال كلام حلو وساعدني أنا أتخطى المشكلة دي. الرأي بتاعه كان شنو؟ إنه المحبة ما بالضرورة هي المشاعر والعواطف. طيب أنت ممكن تكوني قال لي هسي في الوقت الحالي ما قادرة تحبيهم عاطفيا، لكن لو أنت تمسكت بإنك أنت تتمني لهم الخير وما تمنعي عنهم وتتصرف في تصرفات مادية تجاههم كويسة، بمرور الوقت وبمواظبتك على ده هتلقي انه بعد شوية شوية انت قدرت تكبري انك تصلي اليوم، وبعد شوية قدرت تسامحيهم. والمفاجأة انه انا بعد ما عملت الوصية دي لقيت انه حتى موقفهم في النهاية بعد سنين اتغير. صح فعلا الموضوع ده احتاج فترة طويلة وصبر طويل، ويمكن الحاجة الوحيدة اللي بتساعد الواحد عشان ما يمشي الرحلة دي أو إنه محتاج الوحدة فينا محتاجة تصلي وتطلب معونة من ربنا إنه يا رب أنا ما عارف أعمل كده وما عندي القدرة أنا براي أعمل كده، لكن أنت يا رب أديني المعونة منك، أنت قدرني على إن أنا أحب الآخرين رغم أخطائهم، رغم إنه كراهيتهم لي، رغم عداوتهم، رغم كل شيء سلبي بيعملوا معاي، لكن أنا يا رب عايزة يكون عندي روح المحبة بتاعتك أنت العظيمة، وإن أنا أقدر أبادلهم بدل الشر خير وبدل الكراهية محبة. زي ما قلت لكم الموضوع ده فعلا عايز صبر، لكن الثمر بتاعه حشوفوه في النهاية، وحتحسوا انه فعلا الموضوع ده كان بيستحق الرحلة اللي انتوا قطعتوها فيه. يعني الكلام عن المحبة لانه هي حاجة جميلة وحاجة يعني ممتعة ممتعة لنا روحيا كده لما نتكلم عن المحبة، لكن وقت حلقتنا اشرف على الانتهاء. حلقتنا الليلة كانت بعنوان المحبة، اتكلمنا فيها عن تعريف المحبة هي شنو، ويتكلمنا عن أهميتها، ويتكلمنا عن كمان التحديات اللي بتواجهنا واللي بتواجه محبتنا نحن، والحاجات اللي ممكن تخط محبتنا للآخرين في حتة خطرة يعني. وكمان تشاركنا آيات من الكتاب المقدس بتتكلم عن المحبة،
وفي نهاية الحلقة بوصل لكم تحيات الفريق العامل وتحية خاصة منها لمجدي، ولحد ما نتلاقي في الحلقة الجاية بستودعكم الله، واختي السودانية إيكادولي.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: الرسالة الأولى من يوحنا، يوحنا الأولى الأصحاح الأول. نكتب لكم في موضوع كلمة الحياة الذي هو موجود من البداية، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسناه بأيدينا. فإن الحياة ظهرت ونحن رأيناها ونشهد لها ونبشركم بها، أي حياة الخلود التي كانت عند الآب وظهرت لنا. فنحن إذن نبشركم بما رأيناه وسمعناه، لكي تكون لكم أنتم أيضا رابطة معنا، وإن رابطتنا هي مع الآب ومع ابنه عيسى المسيح. ونحن نكتب لكم هذا ليكون فرحنا كاملا، وهذه هي الرسالة التي سمعناها منه ونخبركم بها: الله نور وليس فيه ظلام أبدا. فإن كنا نقول إن لنا رابطة معه ومع ذلك نعيش في الظلام، فنحن نكذب ولا نعمل الحق. ولكن إن كنا نعيش في النور كما إنه هو موجود في النور، تكون لنا رابطة بعضنا مع بعض، ودم عيسى ابنه يطهرنا من كل ذنب. إن قلنا إننا بلا ذنب فنحن نخدع أنفسنا والحق ليس فينا. إن اعترفنا بذنوبنا فهو أمين ويمكننا أن نتكل عليه ليغفر لنا ذنوبنا ويطهرنا من كل شر. إن قلنا إننا لم نرتكب أي ذنب فمعنى ذلك إننا نتهمه بأنه يكذب وأن كلامه غير موجود في قلوبنا.

ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.

لما احترت في الحياة ما لقي غير الدليل، قلت بس ارجع عليك، ما انت ملجأ للتعابة، انت مسكن للحيارة، قلبك محبة، جيت عشان ما اروي ليك قصة شقاي ولحظة عناي، ورجعت تاني من جديد مشتاق انا لكرهك، زي ما النيل بيشتاق لجداول الموية، جيت انا مشتاق يا رب لصوتك، مشتاق عشان ترشدني وتقودني للمراعي الخضراء، تحديني لمياه الراحة، جيت اقول مشتاق يا رب للمستك، جيت مشتاق تاني للمسة تغيرني، لبسمة تفرحني وارتاح انا في احضانك، واقول مشتاق يا رب عشان اسمع انا للكلام.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاقا واسعة لمعرفة الحقيقة.
1: بطرس الأولى الأصحاح الخامس. وهذه وصيتي إلى الشيوخ الذين بينكم، باعتبار أني شيخ مثلكم، وشاهدت آلام المسيح، ولي نصيب في الجلال الذي سيظهر. ارعوا قطيع الله الذي بينكم، واحرسوه كما يريد الله، لا مجبرين، بل عن رضا، ولا لطمع في الربح، بل رغبة في الخدمة. لا تسيطر على الذين وضعهم الله أمانة بين أيديكم، بل كونوا قدوة لهم. وعندما يأتي رئيس الرعاة تنالون إكليل الجلال الذي لا يذبل. وأنتم أيها الشبان اخضعوا للشيوخ، كونوا جميعا متواضعين بعضكم مع بعض، فكما يقول الكتاب:
2: يقف الله ضد المتكبرين لكنه ينعم على المتواضعين.
1: إذن تواضعوا تحت يد الله القديرة لكي يرفعكم في الوقت المناسب. ألقوا كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. اضبطوا أنفسكم واسهروا، إبليس عدوكم يجول كأسد يزأر ويبحث عن واحد يفترسه، فقاوموه الثابتين في الإيمان. واعلموا أن إخوتكم المؤمنين في كل العالم يقاسون نفس هذه الآلام. وبعد أن تكونوا قد تألمتم فترة قصيرة، فإن الله الذي يعطي كل نعمة والذي دعاكم إلى جلاله الأبدي بانتمائكم للمسيح، هو نفسه يصلح أحوالكم ويثبتكم ويقويكم ويسندكم. له القدرة إلى أبد الآبدين، آمين. كتبت لكم هذه الرسالة المختصرة بيد سيلا الذي أعتبره أخاً أميناً، وقصدي هو أن أشجعكم وأشهد لكم أن هذه هي نعمة الله الحقيقية، فاثبتوا فيها. تسلم عليكم التي في بابل التي اختارها الله مثلكم، وكذلك يسلم عليكم ابن مرقس. سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة. السلام معكم جميعا، أنتم الذين تنتمون للمسيح.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963.

الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق. وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا. نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مكتومة.

صباح الخير الأصدقاء، صباح الخير المستمعين الكرام في كل مكان. مرحب بكم وأهلا بكم في ختام الأسبوع، ومرحب بكم دائما في صباح بلدنا ودائما في راديو سمر. تحية طيبة لكم من صديقكم هيثم حسن، وسعيد جدا جدا في هذا الصباح نجي مع بعض ونلتقي مع بعض في صباح يجمعنا بكل ما فيه من إشراقات جديدة ونشاط وحيوية وتحديات جديدة وأمور مختلفة من الصباح. وأتمنى الأعزاء أنه نكون مستعدين وجاهزين، لأنه دائما الصباح بيحمل معه كثير من الأخبار والتحديات المختلفة، ولكن دائما اعتمادنا واتكالنا يكون على الله، ونصلي أنه في هذا الصباح يكون يوم خير وبركة ليك، وإن شاء الله ربنا يوفقك كده من الصباح وإنت طالع على أكل عيشك، وإنت طالع بتفتش عن مستقبلك وبتكمل مشوارك ورحلتك الصباحية وهدفك وحلمك وأمنيتك الكبيرة. إذن المستمعين الكرام، في صباح جديد دائما بنذكركم بأنه أنتم بتتابعونا دائما كل يوم من الساعة 10:30 لغاية الساعة 12 من الأحد لغاية الخميس، ودائما برامجنا المتنوعة كالمعتاد. دائما برنامج أوريتيا بتتابعوه من الساعة 3 ولغاية الساعة 4:30، بتتابعوا كمان ساعة سمر مع إناس من الساعة 5 لغاية الساعة 6. ونذكركم كمان مستمعين الكرام أنكم ممكن تتواصلوا معنا على الواتساب من خلال الرقم 0539-76-76-535-39-9. مرحب بك وأهلا بك في صباح جديد، وإن شاء الله كده بالخير عليك عزيزي المستمع. حلقة خفيفة، موضوع خفيف، وحنقيف يعني في كذا نقطة مع بعض من الصباح، وأيضا في هذا الصباح حنقيف ونشوف شنو الأخبار الجديدة وشنو آخر المستجدات على الساحة السياسية السودانية وأيضا الرياضية العالمية، وبعد ختام كأس العالم. وأيضا حنعرج على بعض المحطات المهمة في رحلة هذا الصباح الجميل، وكمان المستمعين الكرام حنقيف على رسائلكم ومشاركاتكم وآرائكم المختلفة حول الحلقة أو حول موضوع الحلقة اللي احنا طارحينه بنتكلم فيه من الصباح. وانتوا دايما في قلوبنا، وانتوا دايما في أفكارنا، وانتوا دايما في رحلتنا، لأنكم بتهتموا بتفاصيلنا المختلفة. نذكرك أنك ممكن تحمل تطبيق راديو سمر وتتابعنا وتشاركنا وتكون معنا لحظة بلحظة في حلقة هذا الصباح الجميل. وموضوع زي ما قلت موضوع شيق، موضوع خفيف، موضوع يحتاج الناس كلها كده تتفاكر كده مع بعض وتشارك مع بعض. وكل ده ما بيفسد للود قضية أنه كل زول قال رأيه وكل زول قال فكرته وكل زول

أسبوع ماشي معاك، وشنو المستجدات فيها، وشنو ممكن يعني أنجزته، وشنو ممكن كان مضايقك، شنو كان يعني أنت زعلان منه، شنو كان يعني بسطك جدا جدا، كنت مبسوط مشنو، شنو الأكتر يعني أسعدك، خلاك سعيد، خلاك مبسوط الأسبوع ده، وشنو الجديد في حياتك. ودي حاجات مهمة جدا خلال هذا الأسبوع وخلال هذا الشهر. وكثير من الناس أنا بسمعهم إنه الشهر ده مش سريع، يعني شهر 7 ده مش بسرعة غير عادية، يعني الليلة الناس بتتكلم في يوم 23، بتتكلم في يوم 21، يعني في العشرينات خلاص، يعني الأسبوع ما باقي له إلا الشهر ما باقي له إلا أيام قليلة جدا جدا وينتهي خلاص. يعني في ناس كثيرين بيقولوا إنه ما حسينا بالأسبوع، ما حسينا بالشهر ده، وأكيد يعني في أسباب كثيرة جدا، مشغوليات الناس، تفكير الناس، ضغوطات الناس، والحاجات الممكن تكون يعني ضغطاهم جدا جدا. إذن عنوان حلقتنا: ما تخلي الناس تقود حياتك، ما تخلي الناس تقود حياتك. ودي نقطة مهمة جدا جدا. هل الناس يعني قاعدة تقود حياتك بطرق مختلفة أو بأي شكل أو يعني بأي إضافات أو بأي شيء؟ هل أنت اللي بتقود حياتك؟ هل أنت اللي بتقود حياتك؟ ولا الناس عندهم جزء مهم؟ وهل مهم أنه الناس تكون عندها جزء مهم في قيادة حياتك أم لا عزيزي المستمع؟ ليه الناس بتقود حياتنا؟ وده سؤال مهم جدا جدا في رحلتنا الصباحية عزيزي المستمع. وعايزين نقول: كم مرة أخرت قرار، كم مرة أخرت فكرة أو أمر داير تنفذه لكن بس عشان خايف من كلام الناس؟ مرات كثيرة إحنا قاعدين نخاف من كلام الناس، مرات كثيرة إحنا بنخاف الناس يتكلموا في أبسط الحاجات الممكن تكون إحنا عملنا أو حتى إحنا اتفوقنا فيها، نجحنا فيها، أو إحنا عملناها، أو حاجات مثلا أنا فكرت فيها، يعني في حاجة زي دي ولا لا؟ وكم مرة عملت حاجة ما مقتنع بها؟ كم مرة أنت عملت حاجة أنت ما مقتنع بها بس عشان ما يقولوا عليك الناس كذا وكذا، أو الناس تتكلم عليك وتقول الحاجة اللي أنت خايف منها؟ عايز أقول إنه في الزمن ده بيجا سهل جدا الناس تحكم عليك، الزمن ده ويعني سريع جدا إنه تلقى الناس بتتكلم في حياتك، تلقى الناس بتتكلم في شخصيتك، تلقى الناس بتتكلم في شغلك، تلقى الناس بتتكلم في علاقتك، تلقى الناس بتتكلم في لبسك. زمن غريب، زمن غريب فيه يعني تدخل غير عادي، يعني الناس بتخش في حياتك بطريقة كده غير عادية. ما محتاجين يعرفوك كويس، في ناس ما محتاجة تعرفك، واللي احنا وصلنا مرحلة انه الناس ما بقت يعني مستعدة انها تعرفك، ولا ذات مرات بتستأذن انه تعرفك انت منو ولا شنو، على طول بتدخل شمال وتدخل في حياتك الشخصية، ولا بيقدر يعيش ظروفك. في ناس كثيرة ما عايشة الظروف اللي انت عايشة ولا الوضع اللي انت فيهم، ودي حاجة صعبة جدا. وكمان في ناس ما سمعوا قصتك، رايك شنو؟ في ناس كثيرة ما سمعوا قصتك ولا عرفوا يعني الحاصل شنو بالنسبة لك بصورة كاملة، ودي حاجة خطرة جدا جدا. إذن الزمن متغير، الزمن بقى غريب جدا جدا زي ما قلت قبل شوية، منه الناس ما بقت محتاجة تعرفك بكل التفاصيل ولا يعيش ظروفك ولا كمان يسمعوا قصتك بالكامل، ودي من أصعب الحاجات. يعني بس ياخدوا دقيقة من حياتك، يشوفوا بس دقيقة من حياتك ويبنوا عليها حكم كامل، ودي من أصعب الحاجات المستمعين الكرام. يشوفوا دقيقة بس، دقيقة من حياتك أو جملة أو عبارة أو فكرة أو كلام أو تصرف، موقف، أي أمر إن كان، ويبنوا عليها حكم كامل. ما بقينا نصبر، ما بقينا دارين نفهم الزول ده شنو، ما دارين، لا، على طول على طول وسريع جدا جدا بيبنوا عليه حكم، بيجينا نبني حكم سريع

بس مجرد ما احنا شفنا الشخص كده مجرد وما عرفنا التفاصيل ولا عشنا ظروف ولا يعني احنا عارفين حقيقته ولا احنا عارفين قصته شنو ولا عارفين قصة البيت دي شنو ولا عارفين قصة الإنسان ولا قصته هي شنو, طوالي نبني ونحكم والكلام ممكن يكون صعب جدا جدا. عشان كده عزيزي المستمع لو نجحت يقولوا أكيد أنت محظوظ, لو نجحت يقول أنت يا خزول محظوظ, الزول ده محظوظ جدا جدا, لكن ما عاشوا القصة, ما عارفين المعاناة بتاعتك, ما عارفين الظروف بتاعتك, ما عارفين يعني حتى وضعك فيه شنو أو أنت نجحت كيف. دي حاجة صعبة جدا جدا المستمعين الكرام على إنه الناس تكون عاملة الحكم ده بصورة اللي إحنا ما فاهمين, الصورة اللي إحنا ما قادرين نوصل لها. فعشان كده بشجعك في الحلقة دي تشاركنا وتقول معاك الحاصل شنو في الصباح ده, وتقدر تفهم معنا الموضوع, دي حاجة مهمة جدا جدا. فالنقطة دي حساسة جدا جدا, لكن إحنا مع بعض هنتكلم وحندردش في رحلتنا الصباحية. فمرحب بكم المستمعين الكرام, وأنا مبسوط جدا جدا إنه إحنا وإنتوا حنكون مع بعض في مشوار طويل, في مشوار جميل, في مشوار ساعة ونص, وكلنا نشارك مع بعض بآرائنا المختلفة مقترحات. وخلينا نحترم بعض ونحترم آراء بعض في الرحلة الصباحية. تعال أخذكم كده من الصباح ونشوف رسائل الأصدقاء ونشوف المستمعين كتبوا قالوا شنو من الصباح. محمد آدم بيقول أصبحنا وأصبح الملك لله, لله رب العالمين. نعم, ودي أهم حاجة يا صديقنا محمد, إنه الصباح بقدرة الله زي ما بتقول الأستاذة الرشيدة. وكمان الحتة المهمة جدا إنه الصباح دائما بحكمه, الصباح بقدرته, الصباح بحكمته. فخلينا نشكره, خلينا نديه الشكر اللي هو بيستحقه دائما, ونقول الحمد لله أصبحنا والحمد لله بخير, وربنا أدانا عمر جديد, وربنا أدانا صحة جديدة, وربنا أدانا فكرة جديدة. فكل صباح كل شيء جديد, دي مراحم, دي مراحم الله وإحسانات الله, إننا لن نفنى لأنه مراحمه جديدة في كل صباح. رأيك شنو يا محمد في العنوان, رأيك شنو في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه من الصباح, الحتة بتاعت إنه الناس بقت تتدخل في حياتنا بصورة عادية جدا جدا. هل الكلام ده موجود؟ وليه الناس يعني بتقود حياتنا؟ وهل فعلا الناس قايدة حياتنا ونحن بنقود حياتنا؟ والنقطة اللي أنا قلتها قبل شوية صديقي المستمع, الزمن ده بقى سهل جدا جدا, والوقت اللي احنا فيه بقى سهل جدا جدا إنه الناس تحكم عليك, تحكم عليك في ثلاثة نقاط يعني, أو يعني ثلاثة نقاط مهمة ما محتاجة تعرفك. الزمن احنا فيه الناس ما بقت محتاجة إنه تعرفك خالص خالص, ولا بتفتش إنه تعرف الكثير, وتاني ما عايشين ظروفك, وكمان ولا سمعوا قصتك. ودي النقطة اللي احنا بدينا بها يا محمد, ودارينك تشاركنا في الموضوع. حبيب إبراهيم بيقول صباح الخير والسعادة والأمل بالله, الصحة والعافية. مرحب بك يا صديقنا حبيب, ومبسوط جدا جدا انك تكون معنا. آدم عثمان زكريا بيقول أصبحنا وأزهاء الملك لله والحمد لله, وإحنا مبسوطين جدا يا صديقنا في الصباح ده. وأكيد الله عظيم, الله قادر, وما في قدرة وما في إله تاني. أنا عايز أقول لك الكلام ده لأنه هو صاحب الملك, لأنه هو صاحب القوة والقدرة الأزلية, ودي الحاجة المهمة جدا جدا يا صديقنا العزيز آدم عثمان زكريا. شكرا, لابد ندي لله. وكمان مهم جدا يا صديقنا إنه ما يكون كلام, لكن فعلا العظمة نديها لله, وغير كده إنه نكون عارفين من هو صاحب هذا الملك, من هو رب العالمين, من هو اللي عنده السلطة, من هو اللي عنده الحكم, من هو اللي بيدير هذا الكون. هل بنعبده بحق ولا إحنا بنعمل شعارات وكلام زي كده؟ لا, الله يستحق إنه ياخد الحمد وياخد الإكرام والمجد اللي إحنا بمخافة بوقار, واسم الله يعطى له الحق. عزيزي المستمع آدم بيرجع بيقول السلام عليكم, مرحبا بك يا آدم.
مبتسمة رغم الظروف، بتقول صباح الخير وصباح الأنوار، يا هلا ومرحب، وإحنا سعيدين جدا بوجودك. هنا فاروق صباح الخير عليك، منور الصباح الجميل، ويعني مشاركتك مهمة جدا جدا يا هنا في نقطة الحلقة وفي حوار الحلقة، وننتظر رأيك، ننتظر إضافتك في الموضوع لو أنت تابعتي معانا الصباح. موسى إسماعيل بيقول صباحات الأماني الوردية عليكم، صباحات بصوت الوطن وكل من الشرق إلى الجنوب حتى الأواسط وإلى الغرب، راديو سمر وكل الأسرة والأستاذ هيثم، يعطيك الصحة والعافية يا رب كده. شكرا لك يا عزيزي يا غالي يا ود إسماعيل، أنا مبسوط جدا جدا بوجودك معانا في صباح بلدنا وفي الحلقة الجميلة. عزيزي المستمع، لو يعني رجعك تاني للنقطة المهمة، لو نجحت يقول أكيد أنت محظوظ، لو أنت نجحت بس، لو أنت تفوقت، لو الله رزقك، شوف التنظير اللي فيه الإنسان، شوف الكلام اللي فيه وكلام كثير، وحتى ما يرضوا، ما ينبسطوا بنجاحك، ما ما ما ما يفرحوا بنجاحك، لكن يطلعوا لك كسور بواقي، زي ما بنقول في كسور بواقي كده بتطلع من غير فهم التفاصيل، ولو تعبت ووصلت بعد سنين يقولوا جاته ساكت، جاته حظ. عديد مرات يعني الناس دي ما بعرف ليه احنا بقينا كده، يا اخي ده محظوظ ساكت، ده زول محظوظ، لكن ما عرف انك انت كنت جاري قدر شنو، داخل من هنا وماشي اليو ان وماشي بشكوى وطالع وقاعد وكلام كتير. يعني في ناس بتكون نايمة بس، في ناس مجرد الدنيا تتحرك معاك لا، يهو الوجع القام ليهم، يهو التفكير، يهو التلفيق، يهو الكلام، بس الدنيا تنبسط يعني تنفتح لك، الشمس دي تشرق لك حبة، خلاص يخش في دنيا حياتك بالكيفية اللي هم دايرينها، من غير تفاصيل، من غير أي تعب، وده الزمن اللي إحنا فيه. ولو فشلت بدل ما يمدوا لك يد، يعني لما دي الحاجة الصعبة، يلا تعالوا في الألم الجد جد، يلا بدل ما يمدوا لك يد يعني في الوقت ده يمدوا يدينهم يقولوا قلنا لك من زمان، وقت الفشل، وقت ما تفشل، وقت ما تقع، تعال شوف السكاكين زي ما بقولوا أو زي ما قالوا في المثل، بس أقع، وكأنه مترصدين، مش كأنه، لكن في ناس مترصدة لسقوطك، في ناس مترصدة لوقوعك، في ناس قاعدة بس على الهبشة يعني منتظرة اللحظة اللي انت تقع فيها، كأنه يعني جواها في حاجات كده، عدم رضا وكلام كتير جدا جدا، صعب جدا جدا. الوقت اللي بتقع فيه بيصفروا لك شخصيات، بيصفروا لك ناس في حساباتك ما كانوا موجودين وما كان موضوعين أصلا في مخيلاتك. أنت بتصدم إنه معقولة كل الزمن ده الناس كانوا مشغولين بي. في واحدة امبارح أنا قريت لها يعني بوست كده ظريف بخصوص الذكاء الاصطناعي، عملت صورة بالذكاء الاصطناعي، والمهم التعليق اللي كتبته قالت لهم يعني معقول أنا للدرجة دي في بالكم؟ يعني شكلها نزلت الصورة والناس كلها بدأت تعلق وبدأت تكتب، قلت لهم يعني أنتوا للدرجة دي مشغولين بي؟ أنتوا بالدرجة دي أنا في ذهنكم، أنا في رأسكم؟ دي المشكلة الزمن اللي إحنا فيه، وما بنعترف بهذه الحقيقة على إنه إحنا سريعين إنه دارين نقود حياة ناس، إحنا دارين نتدخل في تفاصيل الناس ونرهقهم ونرهق روحنا ونتعب روحنا. لكن السؤال الحقيقي، هل حنقضي عمرنا كله بنجري وراء رضا الناس؟ هل حنقضي عمرنا كله نجري وراء رضا الناس؟ نجري بس وراء الناس؟ يعني ما تعبنا وما صدقنا المقولة اللي بتقول من راقب الناس ما تهمن؟ انت تعبان في شنو؟ تعبانة في شنو؟ انت المتعبك، انت ما قاعد تتعب، ما بتتعبي انك انت يعني مركزة في التفاصيل ودهارة تخش في التفاصيل العميقة والكلام الممكن يكون متعب ويكون كبير وخطير. الحقيقة كمان انه الناس بتشوف الظاهر، يعني
لأنه إحنا تعودنا كده، لأنه إحنا ذاتنا تعودنا إنه نعيش الناس بالظاهر، لأنه بيجوا مقتنعين مبسوطين بس. يعني الناس ما بيجت تهمة غير إنه تشوف الظاهر وتحكم عليه. يلا تعالوا نتعبكم بالظاهر، يلا تعالوا نديكم اللي أنتوا ما دارين، يلا أنتوا دارين ده خلاص. بيجينا شطار بإنه نعيش الناس في الوهم الدايرينه. بيجينا ذات نحنا نحب التعب، نجري ونعاين ونحكم بالظاهر ونقيمه، ندي تقييم 100% وفوق 100%، ندي كمان حجم كده نتعب وترهق روحك وتجري وتساكك وكلام كتير بس في الظاهر. لكن ما بتشوف الحقيقة بتاعت التعب والألم والمعاناة والدموع القاعدة تتزرف جوا، والحاجات ممكن تكون كثيرة. في ناس على فكرة انت ما عارف قدر شنو هي بتصلي، قدر شنو عندها علاقة مع الله، قدر شنو هي بتتعب، قدر شنو هي بتعاني، قدر شنو هي تعبانة، والمحاولات اللي هي دايما بتعيش فيها والوجع اللي هي عايشاها في حياتها اليومية. في ناس بتكد، في ناس بتتعب وبتساهر الليالي وتعبانة جدا جدا. على فكرة سريعين ننظر ونحكم عليهم، لكن ما بنعيش معاناتهم، ما بنعرف الألم اللي هم عايشينه والوجع والتفكير والحياة اللي هم عايشين فيها. عشان كده عزيزي المستمع، أكبر سجن ممكن يدخل فيه الإنسان إنه يعيش أسير لكلام الناس، ودي النقطة الحساسة جدا جدا، ودي النقطة المؤلمة جدا جدا. الأعزاء المستمعين، في هذه الأيام إحنا بقينا مسجونين في فكر الناس أو في كلام الناس أو قيادة الناس والحاجات الكثيرة. كل يوم يغير شكله عشان يعجبهم، كل يوم أنت عايز تخلي الناس تعجب بك، كل يوم دار تخلي الناس يصفقوا لك، كل يوم دار الناس يقول لك أنت كويس، أنت كويسة، أنت طيبة، يا سلام أنت زول جميل، يا وكلام كثير جدا جدا. بقينا خلاص يعني إحنا مبرمجين بآراء الناس، بقينا مسجونين بكلام الناس، بقينا نقاد، وحياتنا دي ماشية بتشكيل الناس. لأنه ما هل هو نقص، هل هو نقص عزيزي المستمع ما لقي الحاجة دي وفي مشكلة كبيرة ولا لا؟ ويغير كلامه عشان يرضيهم. بقينا نغير كلامنا، بقينا نغير حقيقتنا عشان نرضي الناس، ودي الحاجة ممكن تكون صعبة جدا جدا. حتى يعني الحياة الحقيقية اللي احنا عايشينها ما بقت متعبة، ما بقت يعني هي اللي احنا مقتنعين بها، لكن مقتنعين بكلام الناس، بتصرفات الناس او بآراء الناس المختلفة. حتى داخل الحياة الشخصية جوا في البيت بقينا ننفصل عشان كلام الناس، بقينا نحب عشان كلام الناس، بقينا نكره الناس، بقينا نخاصم الناس عشان كلام الناس، بقينا يعني في أبسط الحاجات رأي الناس بقى مهم. في النهاية بيلقى نفسه ضيع شخصيته، لسه الناس ما راضية، ودي الحقيقة. كم زول انت بتعرفه أو حتى عن نفسك انت ضيعت الكثير من شخصيتك، من إمكانيات ومواهب وقدرات بس عشان ترضي الناس، لكن بعد ده ما راضيانين، بعد ده الناس ما راضيانين، يعني بعد اللي انت بتعمله ده، بعد اللي انت بتعمله، بعد اللي انت فيه، بعد اللي انت عايشه، بعد اللي انت بتعمله كل ده الناس ما راضيانه يعني. تخيل معايا، تتخيل بس يعني معايا الألم والمعاناة اللي احنا عايشينها في الزمن ده. تعمل المستحيل، تعمل المستحيل عشان ترضي الناس، وبعد ده هم ما مكتفين، الرغبة ممتدة، لسه الناس دي دايرة تقدم الأكتر. لا أنا ما راضي يعني، كان لسان حالهم بس تتشكل باللي احنا دايرينه، تتشكل باللي احنا دايرينه، نمشيك في الحياة دي. الحياة دي بقت ما بتمشي إلا بناس، وما بتمشي إلا بقرى الناس هم اللي يديروا حياتنا أو يمشوا حياتنا. عشان كده عزيزي المستمع، ضروري جدا جدا إنه إحنا نجيف مع بعض ونفكر. أنا ذاتي معاكم بالمناسبة دي، يعني أنا ما بتكلم يعني كأنه ما بتأثر بكلام الناس، أنا ذاتي بتأثر بكلام الناس وفي حاجات كثيرة جدا جدا. لكن كيف نوقف ده؟ كيف ده نمنعه إنه يعني نحترم رأي الناس، ورأيهم يكون يعني مكان تقدير واحترام، لكن ما يقودوا حياتنا، ما يديروا حياتنا، ما يشكلوا حياتنا، لأنه حنفضل كده هم ما حيكونوا راضيانين.
ده ما حيكفيهم. ما كل رأي يستحق إنك تقيف عشانه أو تتوقف عشانه. ما كل رأي بيستحق بيستاهل إنك أنت توقف الدنيا عشانه, عشان أنت توقف الدنيا عشانه, عشان توقف حياتك عشانه, أو عشان تتغير عشانه, أو عشان تغير الاتجاه عشانه. أسمع الناس باحترام. نصيحة مهمة جدا من الصباح, أسمع باحترام, أسمع الناس باحترام, لكن خلي عندك عقل يميز بين النصيحة والكلام الفاضي. محترامي شديد للجملة دي ومهم جدا أقولها. أنا بسمعك باحترام, لكن دايما خليني بعد كده نستخدم العقل بتاعي, خلينا نستخدم العقل أقدر أميز النصيحة والكلام الفاضي. لأنه في كلام حلو, كلام جميل, كلام قاعد يعني يرفع من روحك المعنوية, كلام قاعد يخليك مبسوط, لكن هو فاضي مع الأسف الشديد, ومبني على مصلحة, ومبني على غرض معين, ومبني يعني على فكر زول تاني, بس ما هو الكلام الجوه قلبك أو ما من كلام الطالع من قلبه. حاجة تانية, النقد اللي بينفع أخده, أي نقد أنت بينفع معاك أخده. زول بينتقدك, والنقد ذاته أنواع, وإنت بتعرف إن زول ده بينقدك لمصلحتك, وحتى الناس اللي بينقدوك يعني أنت بتعرف مكانتهم عندك في قلبك. والنقد اللي بيهدم سيبه, أي نقد ليه قدام من هنا ليه قدام بينفعك أنت أخده معك في الطريق في الرحلة بتاعتك في الحياة, لكن النقد اللي بيهدم ده سيبه في حاله, ما تشتغل به. في ناس بينتقدوك لأنهم بيحبوك حقيقة حقيقة, وده أرفع عليهم القبعات, حبهم اللي بينتقدوك عشان هم بيحبوك ده أمشي معهم سكة, أمشي معهم سكة. لما نيجي نصحك في حتة هو عارف وإنت حاسب الحاجة دي وإنت فاهم, لأنه عنده مكانة في قلبك, عنده مكانة في قلبك, أخذه معك في السكة. وفي ناس بينتقدوك لأنهم ما مرتاحين يشوفوك بتتقدم بكل صراحة. في ناس بينتقدوك لأنه ما دايرين إنك تمشي ليه قدام, ما دايرين إنك تنجح, ما دايرين إنك تنجحي في اللي أنت بتعمليه, ما دايرين يشوفوك أنت زول متفوق, ما دايرين يشوف حالتك أحسن منهم, ما دايرين يشوفوك أنت في وضع مريح, ما دايرين يشوفوك أنت مبتسم, ما دايرين يشوفوك أنت جميلة, أنت يعني زول ناجح وأمور الدنيا عندك ماشية سمحة, لأنه الوقت ده بيكون صعب لهم, لأنه ده ألم بالنسبة لهم, نجاحك بالنسبة لهم وجع كبير جدا جدا, فهم بيتعبوا, فدارين يهدموك, دارين يدمروك, دارين يلجنوك, دارين يخلصوا منك عشان يكونوا مرتاحين. وكتار الزمن ده, وكتار في الوقت اللي احنا فيهم, زي ما تكلمنا في المنافسة قبل أيام أنا وأستاذ جاكسون قدر شنو المنافسة اللي احنا عايشينها هذه الأيام, وبقت واضحة. يعني انت بنتنافس في أبسط الحاجات عشان حاجات كثيرة جدا جدا الناس ما راضي يعني بها. أصعب نقطة إحنا دارين نتكلم فيها, أصعب نقطة إحنا دارين نقولها مع بعض, ما تقارن حياتك بحياة الناس, ما تقارن حياتك بحياة الناس. عزيزي المستمع أرجوك فكر معي في العبارة دي, فكر معي في الجملة دي, لأنه هي في غاية الأهمية في إنه إحنا نفكر فيها مع بعض. ليه أنا قاعد أقارن حياتي بالآخرين؟ شنو الناقصني؟ شنو فيني أنا ما شايفه؟ ليه النقص ده؟ ليه أنا يعني دائما بخط نفسي مقارنة بالآخرين؟ هي صعبة, هي مؤلمة, هي ما بالسهل إنها تتعالج, لكن بمقدورك إنك توقف إنك تقارن نفسك بالناس. كل زول عنده توقيت مختلف وظروف مختلفة ورسالة مختلفة, أنا وإنت ما واحد. في حاجات كثيرة حتى ربنا خلقها في الإنسان هي ما كلها واحدة, حتى في التركيبة بتاعتك الله العظيم ده أحكم بأنه يخلقها مختلفة من الثانية. لكن أصعب ما أنا أعيشه وأكون يعني مقتنع به إنه أنا أقارن نفسي طول حياتي بالآخرين. أنا ما أعرف ظروفك, أنا ما أعرف ظروف الزول ده هي شنو. ودائما النقطة دي قاعدة تكون أساسية في كل حوار لمعالجة حاجات كثيرة جدا, لأنه
تطور زول وتغير زول في حياته اليومية. إنك ما تقارن أي شيء عندك بالآخرين، غير إنه في مقارنات ممكن تبني، رغم إنه ممكن تكون ضئيلة جدا جدا، لكن هو السؤال المهم، ليه أنا بقارن نفسي بالآخرين؟ هل عشان يعني أكون في مستوى ولا أكون أحسن منه، ولا عشان أمشي سكة تانية ما يعني أكون دائما بتكون من جوا بعدم رضا، أو بيكون في نوع من الكره، أو بيكون في نوع من الحسد وكلام زي كده، ولا لا؟ فالمقارنة سبب شنو؟ ليه بتقارن نفسك بالناس؟ ليه بتقارني نفسك بالناس؟ حاجة مهمة تانية، يعترف بغلطك لو غلطت، لكن ما تعتذر عن كونك مختلف. الاختلاف ما عيب، والناس كلها ما حتكون نسخة واحدة. اعترف بغلطك لو غلطت، لو انت غلطت خليك عندك القدرة بأنك تقول أنا آسف، زي الحلقة بتاعت مبارح اللي تكلموا فيها إيناس ورشيدة، آسف أنا غلطان. في ناس النقطة دي بالنسبة لهم صعبة جدا جدا، إنه يكون غلطان ويعتذر، لا، ومقتنع تماما إنه ما بيعرف يعتذر، ومقتنع تماما إنه ما بيعرف، ما بيقدر يقول لا، لأنه دي حاجة يعني جواه. هو مقتنع هيشنا، تسميته واضحة، تسميته واضحة إنك أنت ليه ما قدرت تعتذر، أنت ليه ما قدرت تعتذري. ودي مشكلة خطيرة جدا جدا. عيش بقيمك، ما بردود أفعال الناس، لأنه في النهاية سمعتك الحقيقية ما بتصنع التعليقات، لكن بتصنع أخلاقك، أمانتك، وطريقة تعاملك مع الناس. عيش بقيمتك، عيش بقيمك، خليك عندك قيم، ما بردود أفعال الناس. لو أنت فضلت طول عمرك بردود أفعال الناس، ودائما الناس يصفقوا لك، أنت حتتعب، حتتعب، لأنه ممكن تكون مزيفة، لأنه ممكن يكون خداع، لأنك أنت تعودت على أنه تكون مخدوع، أنت تعودت أنك تكون مخدوعة، الناس يصفقوا لك في الكعب وفي الكويس، لأنه أنت بقيت ما فاهم نفسك أنه دي يعني حالة بتاع التمشي، الناس بقت تمشيك لأنه أنت بتحب الحاجة دي. ركز وخلي بالك، لو أنت عايش على الحتة دي حتيجي يوم من الحقيقة حتصدمي. نفس الناس اللي قاعدين يصفقوا لك بالكذب عشان يردوك عشان يمشوك، حيقول لك الحقيقة من الأيام حتكون صادمة لك، حتكون صادمة لك لو أنت من الناس المتعودة على أنه يمشوك. لو أنت تعودت أنه الناس بس يمشوك عشان يعني دي برمجتك. على فكرة في ناس بتعرفك، في ناس شاطرة جدا جدا على يمشوك على اللي أنت دايره، على اللي أنت نايم بيه ومخدوع ويعني ومكذب على نفسك إنه آي ده أنا ودي شخصيتي وكذا. لكن لما تظهر الحقيقة أنت حتتعب، حتظهر الحقيقة أنت حتتعب، لأنه في النهاية سمعتك الحقيقية ما بتصنع التعليقات، شخصيتك الحقيقية ما بتصنع التعليقات. يعني دي واحدة من الحاجات الصعبة، لكن بتصنعها أخلاقك، أمانتك. هل دي أخلاقك؟ هل دي أمانتك؟ طريقة تعاملك مع الناس. عشان كده الكتاب المقدس لما قال فإن كنت بعد أرض الناس لم أكن عبدا للمسيح، بولس كان واضح جدا جدا، فإن كنت بعد أرض الناس لم أكن عبدا للمسيح. ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس، ينبغي إنه الله هو اللي أنا أخضع عليه بس، وأنا أخلي الله راضي عني في كل اللي أنا بعمله. لو أنا ما حقدر أرضي الناس، أنت ما حتقدر ترضي الناس، كان بالصح ولا كان بالكذب، إذا كان بالحقيقة ولا كان بالخداع، ما حتقدر، ولا حتقدر إنك أنت ترضي الناس. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمع، فعشان كده منو قاعد يقود حياتك؟ ليه أنت خليت الناس تقود حياتك؟ ليه أنت خليت الناس يسوقوك بالطريقة اللي أنت واهم بها نفسك؟ هل أنت عايش بالوهم؟ ممكن الناس يقول لك يعني خادعينك، يعني بالطريقة اللي أنت راضي بها إنه الناس يسوقوك، الناس يجينك وأنت شايف وأنت حاسس وأنت مقتنع، وأنت مقتنع بالحقيقة دي. منو قاعد يقود حياتك؟ منو القاعد يقود حياتك؟ تعليقات الناس، كلام الناس، مشاركات الناس، أراء الناس. الناس ما غلط، ما كعب الناس، لأنه إحنا
يعني كائنات بشرية اجتماعية، احنا مخلوقين عشان نعيش مع بعض، لكن ما يقودون الناس. موقف وأخذه يفكر فيهم في الوقت اللي احنا مع بعض. ما توقف حياتك عشان كلام الناس، ما توقف حياتك عشان كلام الناس. هل وقفت حياتك عشان كلام الناس؟ وقفت حياتك عشان كلام الناس اللي بيقولوا كتير، الناس قاعدين يقولوا عنك شنو؟ لكن كمان ما تقول المقولة اللي قاعدين يقولوها كتير من الناس لكن انت عارف نفسك. يعني في ناس كتير بتقول الكلب بينبح والجمل ماشي، لكن هل دي الحقيقة؟ هل دي الحقيقة؟ والله أصلا يعني في نار مولعة، الدخان ده طالع إنه في نار. في حقيقتين يا أخواننا، إنه إحنا بنقول الكلام ده لكن إحنا عارفين نفسنا إنه إحنا في أخطأ، بنعيش في الغلط، بنعيش في الطريقة الغير سالكة، الطريقة الغير عديلة. عكس إنه الحقيقة اللي بتقول أمشي عديل احتر عدوك، حقيقة في ناس كثيرة إنه بتكون ماشي عديل، في زول بيكون ماشي عديل سكة دغري، وكل الناس عارف إنه زول ده زول الله، زول الله المال مزيف داك، زول الله جد جد، زول صادق، زول أمين، وكل شيء العادات محترم فيه. لكن ما تجي تجيب لي المثل داك وإنت أصلا عايش في البلوى، عايش في مشاكل كثيرة جدا جدا، واهم نفسك وبتقول الحاجة عشان تبسط ردي نفسك. في كتار كده بس برد بيقولوا الكلام ده لكن هم عارفين نفسهم شنو. ما توقف حياتك عشان كلام الناس. لمتين انت حتوقف حياتك عشان كلام الناس؟ لكن كلام الناس لما انت تكون واقف صح، كلام الناس انك انت لما تكوني واقفة صح ماشي دغري. يعني ما في زول كامل، انا عايز اقول لك ما في زول كامل، ما في كائن، ما في انسان على وجه الارض كامل غير الله. الله هو الكمال، هو الكامل، هو الكل في الكل، صادق أمين كله. لكن إحنا بشر خطأ، جميع أخطأوا وأعوضهم مجد الله. الكل سقط، كله بالخطية، كل إحنا. لكن عايزين نقول إنه كيف حياتنا ما تجيف بسبب كلام الناس. لو أنت عايش ولو أنت حياتك دي سيجاها الناس ولغاية هسي أنت في الحال ده، عليك السلام والرحمة. وقف لحظة واحدة بس عشان تراجع نفسك قدام ربنا، وقف لحظة بس عشان تراجع نفسك بينك وبين الله. ما ترجع المراية هناك وانت عارف نفسك أصلا في مشكلة، ما ترجع المراية هناك. لكن أقف مش عشان تعدل الفستان، مش عشان تعدل الحلاقة بتاعتك والحاجة دي هتعجب الناس ولا لا، أقف قدام الله وخلي الروح القدس وخلي ضميرك يصحيك، خلي ضميرك يصحيك بأنه تغير حياتك. لكن عزيزي المستمع، أختي المستمع، أخوي المستمع، لو أنا حكدت في الدين وأقعد عشان الناس أنا حتعب، أخلي الشغل عشان الناس أنا حتعب، أسيب علاقتي عشان الناس، علاقتي كويسة مع الناس، صداقتي كويسة، افتقادي للناس، المساعدات، المساعدة اللي أنا بعملها مع الناس، المشاركات اللي بعملها مع الناس، الناس حتتكلم. أنت ليه خايف من الناس تتكلم؟ هل عشان أنت ماشي غلط؟ عشان أنت ماشي غلط؟ لو أنت ما خايف الناس يقولوا ما توقف حياتك اللي أنت بتعمل فيه، لو مقتنع ولو عارف أنه الله راضي عنك ولو عارف أنه الحاجة دي صح، ما توقف حياتك، ما توقف شغلك، ما توقف اللي أنت قاعد تقوم بيهم. حتى لو أنت بتساعد ناس فقراء، ناس تعبانة، ناس متألمة، ما توقف حياتك، ساعد الناس. لو أنت من الناس اللي بتشجع، لو أنت من الناس اللي بتمشي تصلي مع الناس، لو أنت من الناس اللي بتزور الناس بتفتقدهم، لو أنت من الناس يعني وجودك مؤثر في المكان اللي أنت موجود فيه والناس بتتكلم، ما توقفها. أنت بتعمل في شنو والناس ما راضيين بيها؟ أنت بتعمل في شنو والناس ما مبسوطة ومضايقاك ومتعباك ومؤلماك؟ انت في شنو وانت حاسس الناس من حوالينك ما مبسوطه وقررت انك توقف حياتك، قررت انك توقفي حياتك بسبب كلام الناس؟ لكن اشجعك الليله، وقف لحظه، وقف حياتك لحظه بس عشان تراجع نفسك قدام الله. انا ذاتي معاكم اقف بها كده قدام ربنا، يا رب انت راضي عني
هل انت راضي باللي انا قاعد اعمله ولا في حاجه مضايقاك ولا في حاجه ما كويسه انا بعملها هي اللي مخلياني انا تعبان؟ ما كلام الناس. وصلي الحقيقه دي، صلي انه يا رب ما تخلي كلام الناس ياثر فيني، يقودني، يخليني انا مجهجه متلتل. كلمات السودانيه السمحه دي، عندنا كلمات سودانيه كده بنقولها، يعني ما تخليني انا يعني مجهجه، ما تخليني يا رب اكون متلتل مع الناس. كلام سوداني جميل، لكن خلينا اقف قدامك وانا بعترف بضعفي، بعترف بخطائي، بعترف بسقطاتي، بعترف بعدم امانتي وكلام زي كده. ما توقف شغلك، شغلك الشغال ده ممكن يكون بالدنيا، راضي الله عنك ومبسوط ربنا عنك، لانه راي الناس بيتغير كل يوم. المفاجاه يا اخواننا، والمفاجاه احنا مقتنعين، احنا عارفين انه راي الناس كل يوم، كل يوم الناس دي لو ما نفس الزول تاني زول جديد ممكن يقابلك، لو ما نفس الزول المكرهة كل يوم قاعد يغشك، لو ما كل يوم الزول ده قاعد يغشك، لكن في ناس تانين حيغشوك، يعني حيكذبوا عليك. بالسودان البسيط كل يوم كلامهم بيتغير، يحبوك الليلة يكرهوك بكرة، تعجبهم الليلة لا بكرة ما تعجبهم، لا سويت ده يخدمها كويس، فشيد حيلك لو انت دار تمشي مع الناس. لكن الحق ما بيتغير، وربنا عارف قلبك وعارف نيتك، الله عارف نيتك وعارف قلبك وعارف الطريق اللي بتمشي فيه، ربنا عارف الطريق اللي بتمشي فيه ربنا عارف نيتك، ربنا عارف تصرفاتك. الوحيد يا اخواننا اللي بيفحص القلب، الوحيد العارف اللي انت قاعد تعمل فيه ده الله، تصدق. ودي الحقيقة أنا مقتنع أنك أنت عارف أنه الوحيد الفاحص قلب الإنسان اللي عارف نية الإنسان هو الله. اللي أنت عملته الصباح واللي أنت عملته قبل واللي أنت دارة تعمليه، الوحيد العارف نيتك الماشي بيها من طلعتك من البيت، ربنا. ربنا عارف تفكيرك من مبارح أنت قاعد تفكر في شنو، الله عارف أنت قاعد تفكر في الشر، في الخير، في الكذب، في الخداع، في النفاق، الله عارف. يا اخوان الله بيعرف تفاصيل، لانه هو خلقنا، لانه هو. عشان كده لما نقول ارجع للمصدر هو الله، المصدر بتاعنا هو الله. ولما نقعد عند الكتاب المقدس، لما نقعد قدام كلمه الله هي اللي بتكشفنا. مرات ليه ما بنحب نقعد قدام كلمه الله؟ لانه فيها النور بترشدنا، بتوعينا، وغير كده الروح القدس الحي جوانا بيبكي ضميرك، بيبكي ضميري على الأنا داير أعمله، التصرف الأنا داير أعمله، حتى لو ضد نفسي، حتى لو ضد حياتي، ربنا الضمير والروح القدس بيكلمك. فعشان كده عزيزي المستمع، الحقيقة المهمة جدا إنه النية بتاعتك دي ما بزول عارفة غير ربنا. قلبك اللي انت ماشي بيه هسي في الطريق، او انت بتسمع بيه هسي الكلام اللي انا قاعد اقوله فيه معاك، ربنا الله، الله عارف النية بتاعتك هسي اللي انت بتفكر فيها. كلام اللي انا قاعد اقوله بيأثر فيك، كلام اللي انا قاعد اقوله ضارب معاك في حتات كثيرة جدا جدا، ضارب في وتر حساس جوا قلبك، قد يكون انت محتاج انك تسمعه، قد يكون انت محتاج انك تسمعيه، لكن ما سمع، ما اكون انا بسمع بس، لكن انا اعمل. السمع كويس، لكن شنو بعد؟ ودي الحاجة المهمة. وعارف نيتك وعارف الطريق اللي بتمشي فيه، ربنا عارف الطرق اللي انت قاعدة تمشي فيه، ربنا عارف السكك بتاعتك اللي انت بتمشي فيه. وغير كده بالمناسبة احترم إرادتك، الله بيحترم إرادتي جدا جدا، عشان كده ما بتدخل في شؤوني، رغم انه بيقول لي الصح، دار تعبدني، دار تسمعني، دار تمشي، انت حر، ما دار كمان انت حر، لكن النتيجة دايما انت اللي بتحصدها، انا اللي بحصدها، انت اللي بتحصديها. كل ما يزرعه الانسان اياه ايضا يحصد، وقلناها بالسودان البسيط، اللي بتسويه بايدينك احنا عارفين، اللي بتزرعه انت بتحصده. فالموضوع يعني تأكيد هو في ايدي وفي ايدك. عشان كده في الزمن ده الناس عندهم رأي في كل حاجة، الناس عندهم رأي في كل حاجة. خلينا نقول الحقيقة دي، إنه إحنا عندنا رأي في كل كائن حي، كل ابن آدم إحنا عندنا فيه رأي، ما في زول ما عنده رأي في أخوه، في أخته، في كل حاجة سمحة وكعب عندنا فيها رأي.
وما شاء الله يعني آراءنا دي خليها بس بالنية. أضمكم تاني مع الأصدقاء نشوف الناس كتبوا وقالوا شنو. لو كترت عليكم استحملوني شوية من الصباح وخلونا نأخذ الموضوع بفكرة تانية ونفكر فيه مع بعض. عزيزي الغالي كودي نابليون شالوكا صباح الخير عليك, انت مشكل حضور أنيق يا مادي, حضور جميل, مشاركة جميلة, قاعد تغيب لكن تجينا وانت مصحصح, صباح الخير عليك. كودي بيقول صباح الخير الأستاذ هيثم, أسعد الله صباحك بكل خير. صراحة تحدثت في المسكوت عنه, في ناس كثيرة تحب تفتي لك في حياتك. ياخدي جميلة الجملة دي, جميلة خلاص تفتي. في ناس بتحب تفتي لك في حياتك وخياراتك وكيفية, في حين إنه لو جيت عملت نظرة خفيفة على نمط حياته تلقاه صفر. تلقاه صفر عادي كده, تلقاه صفر. ينظر لك يفتي مفتي. في ناس شفاتة بالتفاصيل, يعني يقول لك لا عاش قصتك, لا عارف ظروفك, لا عارف وضعك, يفتي لك. هو ذاته ما عاش معك كتير يعني, في ناس لمحة بس, في ناس سمعت. تصدق يا أخواني إحنا بقينا صعبين خلاص, تسمع بس تسمع عن زول تبني في خيالك ده حاجات كده غريبة, تسمع بس وتبدأ ترسم. لكن يا شالوكا جميلة, تفتي لك في حياتك وخياراتك وكيفية والكيفية, في حين إنه لو جيت عملت نظرة خفيفة على نمط حياته تلقاها صفر وأفكاره غير صحيحة, ويصر إنه يلجمك بأراءه. يلجمك, تعرفوا اللجام, اللجام بتاع اللجام, يلجمك بأراءه الأصل ما بتقنعك. زودة قاعد كلام كده, شدوا حيلكم بس. والغير مدروسة ورزينة ما في فيها حصانة حصافة وعي كافي. وبيقول تاني حقيقة قاعد أشفق على هؤلاء. الزودة قاعد يحين عليكم, الزودة قاعد يحين على الناس اللي قاعدة تفتي. هي مح يعني, هي صفر صفر ما في أي حاجة. لو جيت قعدت كده فتفتي ما هتلقى فيهم أي حاجة, ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. بيقول أشفق على هؤلاء جدا, وبنصحهم إنه يمشوا يأسسوا أنفسهم كويس ويحققوا نجاحات, يحققوا نجاحات بعيدين بعيدين. يعني أنت تشوفه حتى يملوا عليك بأفكار ويكونوا مقنعين جدا. أنا عن نفسي دايما براجع الأفكار كويس وبعدين بعمل بها موضوع في قمة الروعة. وإحنا محتاجين نعمل دا, نعمل دائما على التركيز مع نفوسنا, يعني مع نفوسنا. هذه هذا الأهم. ربنا يبارك حياتك لأنه مواضيعك دائما

تقدر تتواصل معنا طول اليوم على الواتساب والفايبر والتليجرام على رقمنا 0535 79 76 55 35 9.

الدنيا ماشية والحياة ما بتجيف، لو في شيء يتعكس عليك أو أملك خاب كده شوف وتأمل ساعة، الوقت ما بيجيف، كان وقفة الساعة ولا تعطلت، لو خسرت وقتك ما بتعوض ولا بترجع زمنك ورا، عشان كده استمر كمل طريقك وحقق هدفك مهما تلاقي، ما تقول صعوبات ومشكلات ومعطلات، قول تحديات وقرر تنتصر في النهاية. غير عباراتك، جدد لغتك وانت حتقدر، وكن واثق إنه بكرة أحلى وبعده أجمل.

الأصدقاء المستمعين، رجعنا بعد الفاصل ومرحب بكم في صباح بلدنا، وكل الحب والاحترام لكل الناس اللي بتتابعنا واللي بتسمعنا، وإحنا مبسوطين جدا جدا بالآراء ومبسوطين بكل زول بيتابعنا، واختلاف الآراء لا يفسد للود قضية. يعني حتى لو رأيك مختلف على الكلام ولو أنت كتبت لنا، ما ده ما بيفسد للود قضية، ده رأيك وعلينا نحترم رأيك. أنا وإنت بنضيف حاجات كثيرة لبعض وبنتعلم من بعض ونقدر نفكر مع بعض إحنا دارين نعمل شنو. الحياة بنحتاج كل يوم منها نتعلم، محتاجين نتعلم من الحياة كل يوم ونشوف شنو الجديد وناخد الكويس ونسيب الكعب، وناخد معنا في السكة الكويس ونسيب الكعب زي ما إحنا قلنا. لكن مهم جدا جدا إنه ما ننقاد يعني بقيادة ما مدروسة، أو ناس يقودونا وإحنا ما عندنا رأي في الطريقة اللي هم دارين يسوقونا فيهم. فإحنا قبل الفاصل سألنا سؤال مهم جدا، ليه الناس بتحكم على بعض بسرعة؟ ليه الناس دايرة تكون هي في زمامة كل الأمور؟ ليه الناس بس دايرة تقعد تكون هي اللي بتدير كل حاجة؟ ليه الناس دايما دايرة تشكلك ودايرة تظهر حاجاتها في شخصيتك وما تحترم الحاجة اللي انت بتمتلكها والفكرة والرأي والحاجات الكثيرة جدا جدا؟ إخوانا الكلام ده ما بس يعني للناس اللي احنا بنعرفهم في الطرق العامة، في القهاوي، في الوظائف، لا، حتى جوا بيوتنا، حتى في بيوتنا وفي حياتنا الخاصة في كلام ممكن يكون صعب جدا جدا. يعني انت دار تمشي الزول ده أو دار تمشي الزولة دي بحسب فكرتك. نعم، أنت زوج هو زوج، لكن برضو في بعض الحاجات أنا وإنت بنحتاج إنه نعالجها مع بعض. أولادك في البيت، أنت وأولادك في البيت، أنت وأولادك في البيت، في حاجات كثيرة جدا جدا. لمتين عزيزي المستمع أنت حتكون بالشكل وبالطريقة دي. أنت كل شيء دار تديره أنت، أو كل شيء أنت داير يمشي بحسب ما أنت داير. هل يوم من الأيام أولادك حيختلفوا معك في الرأي؟ هل يوم من الأيام أنت حتحترم رأي أولادك إذا اختلف مع رأيك؟ إذا أولادك سألوك أو قالوا لك رأي بيختلف من رأيك، أنت حتعمل شنو؟ حتدقيها؟ حتضربيها؟ حتقولي لها أنت 1، 2، 3 ولا لا؟ هل حتقعد تفهم ولدك؟ هل حتفهم بنتك الحاصل شنو؟ هل يوم من الأيام حتخلي ولدك أو بنتك تقود زمامة الأمور بنفسها، ولا بس أنت حتقعد لها في الزرار، حتقعد لها في الضيقة، حتكوني قاعدة معها في كل التفاصيل، لا قدر الله في الوقت وفي الزمن اللي هي براها في مكان أنت ما موجودة حيتصرف كيف؟ حتتصرف كيف إذا أنت دائما دارة تقوديها، دارة تشكليها بعقليتك، أنت دارة تخليها أنه هي تكون نسخة منك؟ لمتين؟ وهل انت حتكون معاه، هل حتكوني معاه في كل التفاصيل، حتى في اختيار صديقاتها، حتى في اختيار حبيبة، او في اختيار يعني زوج لها؟ احنا بيجينا صعبين جدا جدا. ما بمعنى احنا بنخليهم نفك لهم اللي جامله، ما بمعنى انه البيت هم حيديروه، لا، احنا حنديره مع بعض. الاداره لك نعم، وكل شيء لك انت كاب وانت كام، لكن كمان احنا في زمن بيجا صعب جدا جدا. الفلسفة والمعرفة بقت متاحة في أي حتة. اليوم بقى تحدي كبير جدا جدا بين الآباء والأبناء، في صراع داخل البيوت بقى صعب جدا جدا. الصغير العمر 10 سنين الليلة بقى واعي وبقى فاهم جدا جدا، وبيتكلم بأسلوب وألفاظ ومصطلحات لا نستطيع أن نجاريها بكل صراحة. الليلة الود بيتكلم بأسلوب فيه نوع من الذكاء الاصطناعي. البيت بتتكلم الليلة بألفاظ ومصطلحات أنت الأم ولا أنت الأبو أنت ما وصلتها، بيتكلم بطريقة بلغة بأسلوب أنت ما فهمه. حتقول عنه شنو؟ حتقولي عنها شنو؟ بيتك حتديها يا حكم إذا هي ما ماشية بحسب ما أنت دايرة. عشان كده بقول لكم القيادة والإدارة هذه الأيام في تحدي، في مشكلة كبيرة جدا جدا إنه ندير وإنه نمشي الناس بالطريقة اللي إحنا عايزينها، والناس كمان يمشي بحسب الشكلية. في ناس خلاص يستسلموا إنه يقودوهم ناس بكلام وأسلوب وطرق كثيرة جدا جدا.
فأهلا بك وصباح الخير وتحية طيبة، وأهلا بك في ختام الأسبوع في راديو سمر. وإحنا مبسوطين جدا في صباح بلدنا إنه كل يوم إحنا بنطرح موضوع جديد، بنطرح فكرة جديدة، لكن بتصب في حاجة مهمة جدا جدا، إنه الإنسان لابد يعرف نفسه داشنا، ودي حاجة مهمة جدا جدا. يعني زورونا على الصفحة بتاعتنا، زورونا على وسائل التواصل الاجتماعي، إحنا متاحين، حلقاتنا دي موجودة وإنتم ممكن تسمعوها، مواضيع كثيرة أيضا مطروحة إنتم ممكن تسمعوها وترجعوا لها. بس لو إنتم حملتوا تطبيق راديو سمر، وأنا شجعك إنك تحمل تطبيق راديو سمر، وفيها الكثير جدا جدا في الابليكيشن بتاعنا أو في الصفحة بتاعتنا، حتى في التطبيق بتاعنا إنت هتقدر تشوف كثير من المواضيع، مقالات، ريلزات، فيديوهات، حاجات كثيرة جدا مكتوبة، وبودكاست يعني شغال هذه الأيام، وفي مواضيع شيقة جدا أنت ممكن تناقشنا، ممكن تتكلم معنا. الأسبوع ده كان عندنا مواضيع شيقة، مواضيع جميلة، وكلها كانت يعني قريبة من الفكرة وقريبة من بعض، عشان تقدر توصل رسالة مهمة جدا جدا في رحلتنا الصباحية. وانت بتتابعنا بنقول لك مرحب بك وصباح الخير ويومك سعيد، ونتمنى انك انت معانا لحظة بلحظة. سريع كده اذكركم بنقاط الاسبوع او يعني حلقات الاسبوع. يعني من حلقة امس، الحلقة اللي كانت جميلة، ايناس ورشيدة، الموضوع كان شيق، الموضوع كان جميل، آسف عنوانه كان آسف، والحلقة دي موجودة ممكن ترجع لها. هل الاعتذار بيصلح كل شيء؟ وهم خشوا في تفاصيل غريبة جدا جدا وتفاصيل دقيقة. لو عندك مشكلة في الاعتذار، لو عندك مشكلة في نقطة الاعتذار دي، ممكن تسمع وترجع الحلقة وتتابعنا وتشاركنا اللي أنت طلعت بيهم. الله البريد وبودكاست يعني جميل جدا مع إيفا، وفيه كثير جدا جدا من المواضيع، نتمنى إنكم أنتوا ترجعوا اليوم وتشوفوا البودكاست ده، فيه كلام جميل جدا جدا، تقول لنا رأيك فيه. في حلقة الأسبوع ده أيضا معاي كانت الأستاذة الدكتورة كاميليا، اتكلمنا في موضوع في غاية الأهمية، منو أقنع الإنسان وأقنعك إنك لازم تكون قوي طول اليوم أو طول الوقت، منو أقنعك، منو أقنع الإنسان؟ ده سؤال مهم جدا، فأرجوك إنك ممكن يعني ترجع وتتابع الحلقة وتشوف النقطة دي فيها شنو. عندنا برضو جرعة وعي، وهي سلسلة يعني كانت جميلة، بدت بتسلسل جميل، والليلة يعني إحنا شغالين على هذا البودكاست، أو يعني هو طلع وجميل جدا مع البشمهندس رأفت والمذيع العملاق الأستاذ سمعان محجوب. إحنا فقدناه في الوقت الفات لأنه في دولة تانية، لكن يعني البودكاست جميل، في مواضيع شيقة بتتحدانا. في ناس كتير البودكاست ده يعني أخذ معهم سكة لكن ما قدر يكمل، لأنه فيه كلام عميق، كلام كبير جدا. يتمنى إنك ترجع وتتابع البودكاست ده وتشوف تفاصيله شنو. وكمان حلقة مهمة أيضا كانت الأسبوع ده، 200 بتحول فوز لخسارة، كنت مع أستاذ جاكسون، والموضوع كان شيق جدا، ليه نجح الآخرين بيزعجنا، ودي نقطة في غاية الأهمية. يعني أذكرك إنك ممكن ترجع وتشوف التفاصيل من خلال التطبيق بتاعنا في راديو سمر، حمل التطبيق ده وحتنبسط حقيقة، ما حتزعل مننا وما حتضايق، لكن حتتابعنا وتشاركنا التفاصيل المختلفة. ما تخلي الناس تقود حياتك، ما تخلي الناس تشكل، ما تخلي تشكيل ما مشكلة، ولكن ما التشكيل اللي هم دايرين، لكن برضو احتراما لرأيه ممكن تحترم حاجات كثيرة جدا جدا معهم. اخوانا في تفاصيل كده، اخبار اخدكم لجانب كده صغير سريع ومن مصادر مختلفة، يعني بخصوص السودان، بخصوص الأوضاع في بلدنا، بحاجات كثيرة جدا جدا، ونتمنى إنه ربنا يصلح الحال، ربنا يغير البلد والأوضاع تتصلح وبلدنا نشوفه بتمشي لقدام، أو يعني حاجات كثيرة ممكن تتغير، ما ترجع زي زمان، ما ترجع زي زمان، تاني أقول ما ترجع زي زمان، لكن تكون في حالة أفضل. في نقاط مهمة جدا، أخبار كده ناخدها سريع من مصادر مختلفة.
الكنغرس يقترب من تشريع غير مسبوق بشأن حرب السودان. الكنغرس يقترب من تشريع غير مسبوق بشأن حرب السودان. وإحنا ما عارفين التفاصيل دي، لكن ده قبل 23 ساعة تقريبا يعني، دي نقطة مهمة جدا جدا. أيضا واشنطن جيش السودان استخدم الكيماوي وعليه الامتثال، دي نقطة حساسة جدا جدا في العنوان ده، وحاجة زي ما قلت لكم يعني المصادر والمواضيع مهمة جدا على إنه هل إحنا بنطلع على الأخبار، هل إحنا عارفين ما يدور في الخارج بخصوص الحرب الدارة في السودان. مرات كثير إحنا اشتغلنا بنقول ضغوطات الحياة وجارين، لكن ما بنعرف دوليا ماذا يدور بخصوص السودان، شنو القاعد يحصل في الأمم المتحدة، شنو القاعد يحصل في المبادرات اللي قاعد تتم أو اللقاءات اللي بتتم اللي بتقوم بمجلس الأمن أو مجتمع الدولي في الخارج. هل أنت ملم بالأخبار؟ هل أنت عارف شنو المستجدات في الشارع السوداني أو في السياسة السودانية؟ ولا أنت بعيد ولا أنا بعيد، بس مرقنا وخلينا كل الأوضاع. قوة إعلان المبادئ تدعو لتحقيق في استخدام الكيماوي بالسودان. وأيضا اجتماع لقوى إعلام المبادئ لبحث توحيد

6 أشهر. مجلس حقوق الإنسان يصوت على مشروع قرار بشأن الأبيض في السودان، وتفاصيل كثيرة جدا، أخبار ومستجدات يومية عالمية بخصوص حرب السودان. بمعنى أنه الموضوع ما بس أنه الحرب والهدنة، لكن شنو قاعد يحصل أثناء الهدنة؟ شنو الخلى الهدنة تكون يعني فيها نوع من الرضا بين الطرفين؟ لا، أكيد في حاجات كثيرة جدا جدا. سريع أخذكم كمان ونرجع لموضوعنا سريع، مستجدات بعد كأس العالم، في حاجات كثيرة جدا، في انتقالات، ويعني في مدربين، في اتحادات كرة قدم عالمية أقالت مدربين، ويعني في مدربين إحنا حنسمع عنهم إنه يعني بيقودوا منتخبات دولية في المرحلة الجاية. في حاجات كثيرة جدا جدا، في استعدادات لدوري الأبطال والدوريات المختلفة الأغلى في العالم، في مستجدات، يعني في حاجات كثيرة جدا جدا. وحتى الحصل في ختام كأس العالم من قبل بعض لعيبة منتخب الأرجنتين، في قرارات وفي حاجات الناس حتسمع شنو ممكن العقوبات الحتم على منتخب الأرجنتين أو بعض من نجوم منتخب الأرجنتين. سريع نشوف بعض الأخبار المهمة في رحلتنا الصباحية، وموضوعات مختلفة. رئيس الاتحاد الإيطالي: سنقدم استثناءات لغورديولا. يعني إحنا بنشوف المدرب العملاق الكبير الإسباني غورديولا يتجه إلى إيطاليا، حسب المصادر، حسب الكلام الممكن يكون عليه. رئيس بايرن كلوب: المدرب المناسب لمنتخب ألمانيا. أيضا كلوب، يعني في مدربين عمالقة جدا جدا مؤخرا إحنا بنشوفهم هيقودوا منتخبات. أيضا زيدان، زين الدين زيدان على رأس إنه يقود منتخب فرنسا، كلوب منتخب ألمانيا، غورديولا منتخب إيطاليا، لأنه إيطاليا سقطت، ويعني إيطاليا الأكثر يعني أو قريبة من التتويجات 4 مرات لكأس العالم، أيضا هي ما توفقت بسبب الأداء الممكن يكون غير مرضي في الوقت الفات. رئيس الكاف: ندرس طلب الاتحاد المصري بزيادة فرق دوري الأبطال. وفي انتقالات لنجوم كثيرة جدا جدا في رحلتنا، وفي أسئلة كثيرة جدا. كم كسب المشاهير من بطولة كأس العالم 2026؟ كم كسب المشاهير من بطولة كأس العالم؟ وفي ناس كثيرة جدا لو دخلت وبحثت وتشافت الكسبة أمريكا من بطولة كأس العالم الختام، في أرقام خيالية لو أنتوا دخلتوا تشوفوا الحاصل شنو في الختام. في أيضا نجوم اعتزلوا كرة القدم، وحنسمع أخبار كثيرة جدا جدا وشنو الجديد في الرحلة. في حديث بيتم حول يعني كثير من اللعيبة مؤخرا، هم قد يعني يكونوا مقتربين أو يعني قريبين جدا لريال مدريد، وعلى رأسهم أوليسي. الناس بتتكلم عن هذا اللاعب الكبير والنجم، الناس بتتكلم كثير جدا عنه في الرحلة دي، حتى لامين يامال، والحديث حول الفترة الجاية في برشلونة. إذن دي محطة سريعة كده إحنا وإنتوا جينا مع بعض في رحلتنا الصباحية، ونتمنى لكم التوفيق، ونتمنى لكم يوم سعيد. لكن تعالوا في ربع ساعة نرجع لموضوعنا، ونرجع لأصدقائنا، ونرجع للناس القريبين والبسمعونا. نشوف رسالة من صديقنا السنوسي، عمر السنوسي، بيقول: صباح النور يا أستاذ هيثم، الحياة ما سباق مع الناس، الحياة رحلة مع نفسك. جميل. لذا فلتكن وجهتك واضحة وما تجري، عشان كل الناس جارية. كلام جميل يا السنوسي، تحية لك وشكرا لوجودك معنا في هذا الصباح. الحياة ما سباق، ما تتسابق مع الناس، يعني الحياة رحلة مع نفسك. عشان كده يعني دائما الوجهة بتاعتك خليها تكون واضحة ما تجري، عشان كل الناس جارية. تحية لك يا سنوسي، وكل الناس اللي بتتابعنا، وكل الناس اللي بتسمعنا في صباح بلدنا، وإحنا مبسوطين جدا جدا بوجودكم، بمتابعاتكم، بمشاركتكم الجميلة دائما، وأنتم معانا في كل صباح جديد.

هنا أيضا نجيف عن محطة، نجيف عن نقطة مهمة جدا جدا إحنا سألناها قبل شوية. ليه الناس بتحكم على بعض بسرعة؟ ليه الناس بتحكم على بعض بسرعة؟ لأنه شايفين جزء من الصورة وما شايفين القصة كاملة، ودي الحاجة اللي بتخلي الناس تجري وتحكم ودارة تتدخل. في جزء كده الناس ما شايفه، وفي جزء يعني الناس بتتكلم فيه بصورة كثيرة جدا جدا، فهم بيستغلوا دي الجزء هم شايفينه، هم بيستغلوا بس دارين يخشوا في دي، لكن ما شايفين القصة الكاملة. النقطة الثانية، أحيانا بيحكموا من تجاربهم وأحيانا من الفراغ، من تجاربهم ومن الفراغ. نعم، في ناس ما عندها شغلة، يعني في ناس عندها وقت في فضاء، في زمن كبير جدا هم ما قادرين يعملوا فيه شنو، في زمن بدل الضايع عندهم يعني حاجة صعبة جدا جدا. في ناس عندها زمن كافي كده عايزين يضيعوه، دارين يعني يبرمجوا بيك انت، ما عندهم شغل، الناس ما عندها شغلة، يعني قاعدين كده بس عشان شنو، زي ما بيقولوا يجربكم هوا، يجربك هوا، داري ضيع زمنك وداري ضيع شغلك وداري ضيع مستقبلك، بيقعد يبرمج بيك، ودي حاجة صعبة جدا جدا يا أخواننا. إنه الناس اللي عندها زمن كافي يستفيدوا منه، ياريت تستفيد من الزمن اللي انت قاعد تعمل بيه واللي انت بتعمل فيه مع الآخرين. الحاجة اللي احنا قلناها، الحاجة المهمة تاني، إن هم بيحكموا من تجاربهم، لكن تجاربك بتختلف من تجاربه بالمناسبة، تجاربك بتختلف من تجارب أختك، وخلي بالك. أخطر حاجة لما تعيش عشان ترضي الناس، أخطر حاجة لما أنا وإنت نكون عايشين إنه نرضي الناس، هتغير شخصيتك كل يوم عشان ترضي الناس. انتبه وخلي بالك، أنت كل يوم هتغير شخصيتك، بتقدر كل يوم تغير شخصيتك؟ كل يوم تغير شخصيتك عشان ترضي الناس؟ الناس يعني شخصيتك دي الليلة ما عجبهم، عشان أنا أرضي الناس كل يوم، رأيك شنو؟ حتتعب، حتتعب نفسيا، عمرك ما حتحصل لمرحلة يقولوا فيها أحسنت، ما في يوم أنت ما حتصل المرحلة اللي يعني خلاص ترضيهم يصفقوا لك ويقول لك أحسنت. أخوي أنت حتتعب، أنا حتعب لو أنا طول الوقت حأقعد أرضي الناس، ورضا الناس غايته مشكلة كبيرة جدا جدا، فخلي بالك. أنا عايز أخذك في نقطة مهمة جدا، كيف تفرق بين النصيحة والنقد؟ النصيحة بتبنيك، فرق للعايز يقود حياتك، فرق للعايز يأثر في حياتك، فرق لدايما للحاجة دي. إنه في ناس النصيحة بتاعتها بتبنيك، وإنت عارف يعني، لو ما عارف معلش، لكن أنت لو عارف إنه النصيحة دي بتبنيك، دي ده شيء مهم جدا جدا. النقد الهدام بيكسرك، بيخليك أنت مكسور. لو زول نقدك لحاجة لمصلحتك، أنت بتمشي تقعد وتفكر، بتجي تلقاها صح، بتستفيد منها، لو يعني أنت احترمت الحاجة دي، ولو فعلا ضميرك صاحي، أنت بتقدر تعدل وتقدر تستفيد من النقد. لكن في نقد هدام بيكسرك، يحزنك جدا جدا، وممكن يكون من أقرب الناس، أعز الناس، أغلى الناس، رغم أنه ممكن تكون نادرين جدا جدا. أسمع الكلام لكن ما صدق الكل، أسمع، ما ترفض أنك ما تسمع، ما ترفض أنك ما تسمعي، لكن ما كل الكلام، ما كل الكلام أنك ما تسمعي. منو المرجع الحقيقي في حياتك؟ منو المرجع الحقيقي في حياتك؟ هل عندك مرجع حقيقي في حياتك؟ هل أنا عندي مرجع أنا قاعد أرجع له؟ منو؟ منو المرجع بتاعك؟ الناس مزاجها يتغير، لكن ربنا ما بيتغير، ربنا ما قاعد يتغير. الأعزاء المستمعين، الله عمره ما يتغير من كلام قاله، وما في شيء بيقدر يعني يخليه إنه ما يعمل، لأنه هو كل الكمال، صادق أمين وفي، وهو صالح، هو بيعرف
شنو اللي بيفيدني وشنو اللي بيضرني. ودي الحاجة المحتاجين احنا نعرفها. الناس بتحكم بالمظاهر وربنا دايما بينظر للقلب. حتتعب جدا جدا لو انت قريب من الله، عندك علاقة مع الله، بتعرف ربنا كويس وانت ماشي معاه دغري، حتعرف انه كيف ربنا بينظر لقلبك، كيف ربنا بيتعامل. هو اللي خالق القلب، هو اللي عارف القلب. لكن كمان انت لو واعي، انت لو واعي ومدركة تماما، انت حتعرف انه ده كلام الناس وما ما بخليه يأثر فيني، ما بخليه انه يلعب دور كبير فيني، وما حاكون دايما ماشي وراء مظاهرهم الدايرين. لو انا كل يوم بقدر اتغير عشان ارضي الناس انا حتعب. اتخيل معي انه كل يوم انت داير ترضي الناس في كل يعني صغيرة وكبيرة، قدر شنو انت حتقعد تتعب، قدر شنو حتقعد تتصنع، قدر شنو حتقعد تكون كذاب، قدر شنو انا حكون منافق. انه يعني انا عايزكم تكونوا رضيانين عن بتحبوني وبتكونوا مبسوطين عشان قدر شنو النفاق اللي انا هعيشه، قدر شنو النفاق اللي انت حتكوني عايشاه عشان تردي الناس. عشان كده عزيزي المستمع، ربنا دائما بينظر للقلب، ربنا بينظر للقلب، ما دايرك تتظاهر لأنه عارف حقيقتك. عارف لما تكون عندك زول عارف حقيقتك أنت منه وأنت عايشة كيف، بتخافي منه، ما بتقدر تخضعه، ما بتقدر تكذب عليه. لما يكون في زول عارف وضعك، لما يكون في زول عارف حالتك، ما بتقدر تغشه. الزول العايش معاك مرات لأنه هو إنسان آي بننخدع، لكن ما بتقدر تخضعه زي الزول اللي ما عارفك. ممكن تمشي وتسوق زول بالخلا، هو ما بيعرفك، ممكن تمشي تخضع وتكذب على زول ويصدقك، لكن الزول اللي معاك العايش معاك واللي انت عارفه وهو عارفك وعارف وضعك، عارف بيتك، عارف تفاصيل، انت ما بتقدر تكذب عليه، ما بتقدر تسوقه بالخلا زي ما احنا بنقول. يعني حتى الشباب، فإن كنت بعض أرض الناس لم أكن عبدا للمسيح زي ما إحنا قلنا. عشان كده شنو أكتر جملة سمعتها من الناس، أكتر جملة سمعتها من الناس وجعتك، أكتر جملة سمعتها من الناس الأسبوع ده وجعتك، يا تو جملة أنت سمعتيها الأسبوع ده وجعتك جدا جدا لغاية حسي، وبعد فترة اكتشفت منها ما كانت صحيحة، إنه كان كلام ملفق، إنه كان تهمة، إذا يعني كلام ما كان صحيح. فرق معك، فرق معك الكلام ده ولا ما فرق معك؟ هل مرة غيرت قرار مهم في حياتك خوف من كلام الناس؟ يعني قرار أنت غيرته وكان قرار مهم جدا جدا وحاسم جدا جدا، لكن كنت خايف من الناس، غيرت رأيك، غيرت رأيك لأنه كلام الناس حيكون كده، كلام الناس حيلعب دور كبير في حياتي. دي مشكلة كبيرة جدا جدا عزيزي المستمع، وده تحدي كبير جدا جدا، إنه أنا كيف أسمع كلام الناس لكن ما يأثر فيني، أنا كيف أخلي الله هو اللي يقود حياتي، كيف أنا أكون منقاد بالروح القدس، كيف يعني أعيش حياة باستقامة، حياة وفيها اتزان. أيوة الناس مهمين في حياتي، الناس ليهم دور كبير في حياتي، لكن ما هم اللي يخلوا حياتي بحسب ما هم دايرين، ودي حاجة صعبة جدا جدا. أنت في نفسك مرات كثيرة بتحاول أنه تأثر في أولادك، بتحاول أنه تأثر وتخلي يعني أولادك يمشوا بحسب ما هم دايرين، لكن بتلقى في صعوبة، بتلقى في تحدي كبير جدا جدا أن هم يمشوا بالحاجة اللي أنت دايرها كأم، اللي انت دايرها يعني كأخت، واللي انت دايرها المهم منو انت بالنسبة له، لكن بيكون في تحدي صعب جدا جدا. فما بالك حياتك وانت قد شنو تعبت في الزمن ده وتعبت في الوقت ده. فخلونا كده ندي مساحة، خلونا ندي مساحة حتى ما نخنق أولادنا، ما نخنق بناتنا، نخليهم مخنوقين لأنه احنا دايرينهم بالطريقة اللي احنا دايرينها، رغم انه في ناس كثيرين
هيختلفوا معاي, في ناس كتيرين قد لا يتفقوا معاي في الحتة دي, إنه هيضيعوا هيتوهوا وكلام كتير جدا جدا. ليه؟ إذا هم ماشيين وهم من صغار أنت قدرت إنك تلعب فيهم دور كبير جدا جدا, وريتهم الصح والغلط. رغم إنه في ناس كتيرة بيقول لك إحنا ربيناهم أحسن تربية, رغم إنه في ناس بيقول لك إحنا وفرنا لهم كل حاجة, لكن الزمن قاسي, الزمن غريب, الزمن اللي إحنا فيه يعني الناس بدأت تتأثر بأي شيء في الخارج سريع. نشوف التغيير بيحصل بالليل والضحى بسبب حاجات إحنا ما عارفينها. أخوانا الحقيقة إحنا في عصر كل شيء فيه جديد, كل شيء فيه سريع, وكل شيء فيه محسوب حساب دقيق جدا جدا, وكل شيء بقى فيه مدروس, لأنه الإنسان خلاص يعني بقى في يد يعني إمكانيات وقدرات إلكترونية عالية جدا جدا. الذكاء الاصطناعي الـ AI, إحنا في عالم في عصر يعني لو ما خليت بالك أنت بتتأثر بشيء أنت ذاتك يعني بعد فترة تصحى منه حتفوق تزعل. وإحنا في عصر يعني كل شيء بقى سريع على إنه يأثر في الناس, ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. تعليم وأفكار كثيرة جدا جدا متنوعة, وإحنا قدام تحدي لأنه الجيل ده, لأنه الشباب في الزمن ده نبيهين جدا جدا. حتى الأطفال, حتى البينمو البيقوم الليلة بيتولدوا في دول مختلفة ما بنقدر نجاريهم, أمهات ما قادرين يجاروا أولادهم, ما قادرين يجاروا بناتهم. يعني حتى الشباب اللي دخلوا في العصر مع الجيل ده هم في لخبطة شديدة جدا جدا, أبهات تايهين, أمهات تايهين, يعني ناس ملخبطة في جو كده ما قادر يساعد ناس كثيرة على إنه تمشي بالدغري, تمشي بنزاهة, تمشي باستقامة, تمشي هي مرفوعة الرأس. لا, في ناس كثيرة مكسورة نتيجة أخطاء كثيرة جدا جدا جرت ورا السراب. في ناس كثيرة حاسة إنه نفسها ضايعة, ما عارفة هي توصل وين, ما عارفة هي حتوصل لوين نتيجة حاجات ملخبطة في حياتها. في ناس خايفة من بكرة لأنه مستقبل أولادهم شكله كيف. في ناس بتخاف اليوم من بنات لأنه وضع البنات بقى حرج, وإحنا بنقول البنات بنخاف عليهم أكتر من الأولاد, لكن الأولاد أيضا في خطر. الأولاد في خطر لأنه البنات ممكن يكونوا موجودين في البيت نوعا ما في حاجات تكون قريب, لكن الود اليوم ممكن يكون قاعد مع أصحابه, أنت ما بتعرفي التفاصيل, ما بتعرفي إنه هو عايش كيف, أصحابه ديل شغولهم شنو, بيجيبوا المصادر دي من وين, بيتعلم شنو, بيفهم شنو, بيمشي الكورة شنو, بيسمعوا المصطلحات الألفاظ, يا تبيئة هو عايش فيها. مرات بتهتم بتخاف على البيت لأنه سمعة الأسرة, لكن كمان الخطورة عن إنه الولد أيضا سمعة, الولد برضو سمعة, أنت ما عارفة الحاجة دي, بتخاف من الحاجات دي, وأنت ما عارفة الاثنين هم زي بعض. إحنا في تحدي, إحنا في عصر ربنا يحفظ فيه الجميع, ربنا يغطي الجميع حقيقة, لأن الوضع حرج جدا جدا, كله بيقود وكل واحد أخطر من الثاني. البيقود اليوم الشباب والبيقود البنات والبيقود الأم والأب الليلة, كل واحد بيختلف من الثاني, لأنه كل زول ماشي بمخططه, كل زول ماشي بتأثير مختلف من الآخر. الزوج طريقة براه, والزوجة طريقة براه, وطريقه براه مع الأسف الشديد, كله بيتلخبط, كل عايش كده في جو ما فيه سلام, ما فيه أمان. ربنا يحفظ الجميع, ربنا يكون في عون الجميع. الناس حتتكلم لو نجحت, وحتتكلم لو فشلت, حتتكلم لو ضحكت, وحتتكلم لو بكيت. الناس حتتكلم, حتتكلم, ونادر إنه في زول يحس بيك, قليل جدا يعرف الوجع اللي انت فيه. بتكون متوجع بتضحك, بتكوني تعبانة وانت بتضحكي, ما عارف الناس, الناس ما عارفك انت بتعاني من شنو. بتكون مع الأصحاب, بتكون مع الناس في الشغل, لكن لما تمشي مليون فكرة في راسك وانت ما عارف. مرات بتحتاج لإيد صادقة حنونة تكون جنبك, يكون بكل مصداقية, ودي الحاجة الصعبة. عشان كده ما تضيع عمرك في مطاردة رضا الناس,
ما تضيع عمرك وانت بتطارد رضا الناس. عزيزي المستمع ارجوك فكر في الكلام ده، لانه رضاهم غايه ما بتتلحق، ودي مشكله.

0: الرؤيا الأصحاح الحادي عشر. ثم أعطيت عصا طويلة للقياس، وقيل لي أن أذهب وأقيس بيت الله ومنصة القربان وأحصي عدد العابدين هناك. إنما أترك الساحة التي خارج البيت لا أقيسها، لأنها أعطيت للشعوب، وسيدوسون المدينة المقدسة تحت أقدامهم 42 شهرا. وقال لي:
1: سأرسل شاهدين من عندي يلبسان الخيش ويتنبآن مدة 1260 يوما.
0: هذان الشاهدان هما شجرتا الزيتون والمصباحان القائمان في محضر رب الأرض، فإن حاول أحد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما. كل من يحاول أن يؤذيهما يقتل بهذه الطريقة. وعندهما السلطة أن يغلق السماء فلا تمطر في الوقت الذي فيه يتنبأان، وأيضا عندهما السلطة أن يجعل المياه تتحول إلى دم، وأن يضربا الأرض بكل أنواع المصائب كلما أرادا. وعندما يكملان شهادتهما فالوحش الذي يطلع من الهاوية يحاربهما ويغلبهما ويقتلهما، وتبقى جثتاهما مطروحتين في شارع المدينة العظيمة التي يرمز إليها باسم سدوما أو مصر، حيث صلب سيدهما. وينظر الناس من كل شعب وقبيلة ولغة وأمة إلى جثتيهما مدة 3 أيام ونصف، ولا يسمح بدفنهما، ويشمت بهما أهل الأرض ويفرحون كأنهم في عيد، ويتبادلون الهدايا، لأن هذين النبيين أنزلا بأهل الأرض عذابا شديدا. ثم بعد الأيام 3.5 بعث الله فيهما روح الحياة، فوقفا على أرجلهما، والذين كانوا ينظرون خافوا جدا. ثم سمع النبيان صوتا عاليا من السماء يقول لهما:
2: اصعدا إلى هنا.
0: فصعدا إلى السماء في سحابة بمشهد من أعدائهما. وفي نفس تلك اللحظة وقع زلزال عنيف، فانهار عشر المدينة، وقتل في الزلزال 7000 شخص، فالذين نجوا أخذوا يسبحون الله من خوفهم.
3: انتهت الكارثة الثانية وستأتي الكارثة الثالثة حالا.
0: ثم نفخ الملاك السابع في بوقه، فارتفعت أصوات في السماء تقول:
4: صارت ممالك العالم تحت سلطان ربنا ومسيحه، وسيملك إلى أبد الآبدين.
0: فركع الشيوخ 24 الجالسون على عروشهم في محضر الله وتعبدوا له وقالوا:
5: أيها المولى الإله الغدير الكائن والذي كان، نحمدك لأنك أصهرت قدرتك العظيمة وبدأت تملك، فغضبت الشعوب، لكن جاء يوم غضبك أنت، وحان الوقت لتحاكم الموتى وتكافئ عبيدك الأنبياء والصالحين، كل الذين يخافون اسمك صغارا وكبارا، وتهلك الذين يفسدون الأرض.
0: ثم انفتح بيت الله في السماء، وظهر داخله صندوق العهد، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال وبرد ثقيل.

تيموتاوس الأولى الأصحاح الرابع. ويقول الروح القدوس بصراحة إنه في الأزمنة الأخيرة ارتد البعض عن الإيمان ويتبعون أرواحا مضللة ومعتقدات من وحي الشياطين، يروجها منافقون كذابون، ضمائرهم ميتة، يمنعون الناس عن الزواج وعن أكل أنواع معينة من الطعام خلقها الله ليأكلها الذين آمنوا وعرفوا الحق وهم شاكرون، لأن كل ما خلقه الله جيد فيجب ألا نرفض شيئا بل نقبله بالشكر، لأنه يصير طاهرا بكلمة الله وبالصلاة. إن كنت تلفت انتباه الإخوة إلى هذه الأمور تكون خادما صالحا للمسيح عيسى، وتقزي نفسك على حقائق الإيمان والعقيدة السليمة التي تتبعها. ابتعد عن الخرافات الباطلة وحكايات العجائز، ودرب نفسك في التقوى. الرياضة البدنية نافعة بعض الشيء، أما التقوى فنافعة لكل شيء، لأن لها الوعد بالحياة في الدنيا والآخرة. هذا كلام حق ويستحق أن يقبل تماما، ونحن نتعب ونكافح لأننا وضعنا رجاءنا في الله الحي الذي هو منقذ جميع الناس وخاصة المؤمنين. أوصهم بهذه الأمور وعلمهم إياها. لا تسمح لأحد أن يستهين بحداثة سنك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام والتصرف وفي المحبة والإيمان والطهارة. إلى أن أحضر عندك، واظب على تلاوة كلام الله للجماعة والوعظ والتعليم. لا تهمل موهبتك التي أعطيت لك بالنبوة لما وضع الشيوخ أيديهم عليك. اهتم بهذه الأمور وابذل كل جهدك فيها فيلاحظ الجميع تقدمك. انتبه إلى نفسك وإلى ما تعلمه للناس وداوم على ذلك، فإنك بهذا تنقذ نفسك والذين يسمعونك أيضاً.

0: الأصحاح الثامن. أما عيسى فذهب إلى جبل الزيتون، ثم رجع إلى بيت الله عند الفجر، والتف حوله كل الناس، فجلس وأخذ يعلمهم. وأحضر الفقهاء والفريسيون امرأة ضبطوها وهي تزني، وأوقفوها قدام الجميع وقالوا له:
1: يا معلم، هذه المرأة ضبطت وهي ترتكب الزنا، وموسى أوصانا في الشريعة أن مثل هذه نقتلها بالرجم، فماذا تقول أنت؟
0: وضعوا له هذا السؤال كفخ لكي يجدوا شكوى ضده. أما عيسى فانحنى وكتب بإصبعه على الأرض، ولما استمروا يسألونه اعتذر في جلسته وقال لهم:
2: من كان منكم بلا خطيئة فليكن أول من يرميها بحجر.
0: وانحنى مرة أخرى وكتب على الأرض، فلما سمعوا هذا انصرفوا الواحد بعد الآخر ابتداء من الشيوخ، وبقي عيسى وحده والمرأة واقفة مكانها. فاعتدل عيسى في جلسته وقال لها:
2: يا امرأة، أين هم؟ ألم يحكم عليك أحد منهم؟
0: قالت:
3: لا يا سيد.
0: فقال لها عيسى:
2: ولا أنا أحكم عليك، اذهبي ولا ترجعي إلى الخطيئة.
0: وكلمهم عيسى أيضا وقال:
2: أنا هو نور العالم، من يتبعني لا يمشي في الظلام، بل يكون له نور الحياة.
0: فقال له الفريسيون:
4: أنت الآن تشهد لنفسك، فشهادتك لا تصح.
0: أجابهم عيسى:
2: مع أني أشهد لنفسي فشهادتي تصح، لأني أعلم من أين جئت وإلى أين أذهب، أما أنتم فلا تعلمون من أين جئت ولا إلى أين أذهب. أنتم تحكمون بمقاييس البشر، وأنا لا أحكم على أحد، وإذا حكمت فحكمي صحيح، لأني لا أحكم وحدي، بل أنا والآب الذي أرسلني. ورد في شريعتكم أن شهادة شاهدين تصح، فأنا أشهد لنفسي، والشاهد الآخر الذي معي هو الآب الذي أرسلني.
0: قالوا له: أين أبوك؟ أجاب عيسى:
2: أنتم لا تعرفوني ولا تعرفون أبي، لو عرفتموني لعرفتم أبي أيضا.
0: قال عيسى هذا الكلام عند صندوق التبرعات وهو يعلم في بيت الله، ولم يقبض عليه أحد لأن وقته لم يكن حان بعد. وقال لهم ثانية:
2: أنا ذاهب وستبحثون عني، ولكنكم تموتون في خطيئتكم، ولا تقدرون أن تأتوا إلى المكان الذي أنا ذاهب إليه.
0: فقال قادة اليهود:
1: هل سيقتل نفسه لأنه يقول لا تقدرون أن تأتوا إلى المكان الذي أنا ذاهب إليه؟
0: فقال لهم:
2: أنتم من أسفل وأنا من فوق، أنتم من هذه الدنيا وأنا لست من هذه الدنيا، لذلك قلت لكم ستموتون في خطاياكم، إن كنتم لا تؤمنون أني أنا هو تموتون في خطاياكم.
0: فقالوا له:
4: من أنت؟
0: أجابهم عيسى:
2: أنا هو ما قلته لكم من الأول، عندي أشياء كثيرة أقولها عنكم، وأشياء كثيرة أحكم بها عليكم، لكن الذي أرسلني صادق، وما سمعته منه أخبر به العالم.
0: فلم يفهموا أنه كان يحدثهم عن الآب. وقال لهم عيسى:
2: متى رفعتم الذي صار بشرا تعرفون أني أنا هو، وأني لا أعمل شيئا من نفسي، بل أقول ما علمني الآب، إن الذي أرسلني هو معي، وهو لا يتركني وحدي، لأني أعمل دائما ما يرضيه.
0: وبينما هو يتكلم بهذا آمن به كثيرون. وقال عيسى للذين آمنوا به:
2: إن ثبتتم في كلامي تكونون حقا تلاميذي، فتعرفون الحق والحق يحرركم.
0: أجابوه:
5: نحن أولاد إبراهيم ولم نكن عبيدا لأحد أبدا، كيف تقول لنا تصيرون أحرارا؟
0: أجابهم عيسى:
2: أقول لكم الحق، كل من يرتكب الخطيئة هو عبد للخطيئة، والعبد لا يقيم في الدار إلى الأبد، أما الإبن فيقيم فيها إلى الأبد. فإن حرركم الإبن تصيرون أحرارا حقا. أنا أعلم أنكم أولاد إبراهيم، لكنكم تريدون أن تقتلوني لأن كلمتي لا مكان لها في قلوبكم. أنا أكلمكم بما رأيت عند أبي، وأنتم تعملون بما سمعتم من أبيكم.
0: أجابوه:
4: أبونا هو إبراهيم.
0: قال لهم عيسى:
2: لو كنتم أولاد إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم، لكنكم تريدون أن تقتلوني. أنا الذي قلت لكم الحق الذي سمعته من الله. إبراهيم لم يعمل هذا، أنتم تعملون أعمال أبيكم.
1: قالوا له: نحن لم نولد من زنا، أبونا الوحيد هو الله.
0: قال لهم عيسى:
2: لو كان الله أباكم لكنتم تحبوني، لأني من الله خرجت وجئت، فلم أحضر من نفسي بل هو أرسلني. لماذا لا تفهمون ما أقول؟ لأنكم لا تقدرون أن تسمعوا كلامي. إبليس هو أبوكم وأنتم أبناؤه، لذلك تريدون أن تعملوا رغبات أبيكم. فهو من البدء كان قاتلا ولم يثبت على الحق، فليس فيه شيء من الحق. عندما يكذب فهذا أمر طبيعي بالنسبة له، لأنه كذاب وأبو الكذب. أما أنا فإني أقول الحق، ولهذا لا تؤمنون بي. من منكم يقدر أن يثبت أني ارتكبت خطيئة؟ إن كنت أقول الحق فلماذا لا تؤمنون بي؟ الذي من الله يسمع كلام الله، وأنتم لا تسمعون لأنكم لستم من الله.
0: قال الناس:
4: نحن على حق حين نقول إنك سامري وفيك شيطان.
0: أجابهم عيسى:
2: أنا ليس في شيطان، بل أكرم أبي وأنتم تحتقروني. أنا لا أطلب المجد لي، يوجد من يطلبه وهو الذي يحكم في هذا. أقول لكم الحق، من يعمل بكلامي لن يموت أبدا.
0: قال له الناس:
5: الآن تأكدنا أن فيك شيطانا. مات إبراهيم ومات الأنبياء، وأنت تقول من يعمل بكلامي لن يموت أبدا؟ هل أنت أعظم من أبينا إبراهيم الذي مات؟ حتى الأنبياء ماتوا، من تحسب نفسك؟
0: أجابهم عيسى:
2: إن كنت أمجد نفسي فمجدي هو لا شيء، ولكن أبي هو الذي يمجدني، وهو الذي تقولون عنه هو إلهنا. أنتم لا تعرفونه وأنا أعرفه، وإن قلت أني لا أعرفه أكون كذابا مثلكم، لكني أعرفه وأعمل بكلامه. إبراهيم أبوكم اشتاق بفرح أن يرى يومي، فرآه وابتهج.
0: فقالوا له:
4: كيف رأيت إبراهيم وأنت لم تبلغ 50 بعد؟
0: قال لهم عيسى:
2: أقول لكم الحق، قبل أن يكون إبراهيم أنا هو.
0: فتناولوا حجارة ليرجموه، لكنه اختفى وخرج من بيت الله.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الخميس. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسنا خليكم مع برنامج بلغة التجرايد، أحلام يوسف، تكوين أصحاح 37. بتعرف شنو عن أحلام يوسف؟

انبوتت كفال 3 و8 اتوقت لهي يهوذا من حوود فانتا ومثل إناس عدلامي حدرة ومثل إناس عدلامي حيرة لبولو سكنة وكان ولد أوروت كنعاني شو للتبال رأى كهدايا كعمست وولدت وعير سميو وحقوه مدت حاريت عمست وحزان ولدت وأونان سميتو وحريمة والبعد ولدت وشيلة سميتو يهوذا ديب كذيب ننتو ويهوذا إقل ود بكرو عير السيت تامار تسمي هدا وعير بكر يهوذا ابنتات ربي سرات على كربي أموتيو كيهوذا إقل أونان بيليو السيت حوكا نساء وهدايا وإقل حوكا زره وأونان سبب لزرية إقلو إتقبي آمرا أكل لسيت حوهو ساكبا منيهو مدر لأغان نحنا برا إقل حوهو إقل إيلي زره وإلا وديت الله إبر أي ربي مكرهد علت كهتوما أموتيو كيهوزا إقل تامار السيت والدو بيليا مبلن انتي ديب دار أبوكي تاكي أسك شيلة وليه شنجل جل شيلة إليموت كما كلوت حو سقعة كتامار جيست وديب دار أبوها سكنت ووقت قربة وولد شوع السيت يهوزا توفيت وأياما حزن كم حلفت يهوزا أسكة لاباقو تشقر علو ديب تمنا هيررة وحيرة لملهيو لعدلامي تاليو كقل تامار بيلاوا أبسكي أسك تمنا جيس هلا أباقو إقل لكقر كالباس مبل كانتطت وقلصة بمقلبب قلببت تماسلا إقل تستر ويتقف عينام لقيت قبي تمنا قسيت سبب شيلة شنقلة ويتهدووتا كيهوزا وان رايا شرموطت نسايا جلاب قلصة تقلبب علت وكمسيت ولدو تيامرة توتت عرفة قبي جيسايا وبيليا نعي إقل اسكب قوكي كتيلتو إقل تسكب قوية متهيبني كبيليا نقل من نعط عالية اللي كتكي رهن تهيبني أسك تلكو كبيليا كم رهن مهبكي كبلست كاتمكا ومأسرو ولموراكا لتأيديك هالليت كهبايا وسكب قورا وعمست منو وكنسات وجيست ومقلبابا قلعت وإبحديس لباس مبلبست ويهوذا مثل ملهيو لعدلامي لنقل ندع ورهن من ناسيت إقلب لس مناتا حق ليا كسبا أكان سألة لشرموطت لإتا قبي إت عينام تتقس علت أيها الليت وهتوم انسر شرموطت إيها الليت بيلو كأسك يهوذا عقبلة وبيليو يركب كوا وسبا كان انسر شرموطات يتتركب بيلوني بيليو كيهوزا بيلا هتا ولا رهن للشتتو حنا هدق اقل اينقبا وانا لنقل لأكو وانتا سانكاها وحكو قروب سلس ورح اقل يهوزا بيلو تامار السيت والكا زنيت ومن زناها عمست كيهوزا بيلا امسوا اقل تندد كدول أفكاروا أسك أبئسا لأكت وتيلت أنا من بعل إلي سنع عامسات هليكو جنح بعل إلي كاتم ولا مأسر ولا مورا من تأمرو كيهوزا لسنع أليلة وبيلة هتمن يسلح سوبق الولي شيلة يهديكوا وحقولها إيساك باباكا ووليدا كم قاء اترحما منتيت سانحو وإن دا تولد أروهوم إديهو أفقرة كلا مولد إتدهو قد كايح أسرت وتبه اللي إبسلف فقرة لكن إديهو سحبة كحوهو فقرة كبيلت انتسطتك وفارس سمو وحري لحوهو فقرة لقد التقلتمو إسورن انتو كزارح
سمو.

ਉਹਨਾਂ ਮਤਨਸੀਅਤ ਦੀ ਦਿਗਮ ਯੂਸਫ ਨਰਤ ਹਾਗੇ ਕਮਵਦੀ ਰੇਨਾ ਯੂਸਫ ਇਬ ਗੁਰਪਨਤ ਕਮਜ਼ੱਬਾ ਓ ਇਸਮਾਇਲੀਨ ਕਮਜ਼ਾਬੋ ਓ ਮਸਰ ਕਮ ਅਤਬੂ ਇਨ ਰੇ ਲਹਿਤੂ ਰੇਮਾ ਵਜ਼ੀਰ ਮਸਰੀ ਓ ਤਫਾਰ ਕਮਜ਼ਾਬਯੂ ਓ ਦੀ ਬੇਤੂ ਗਲਖ ਦਮੂ ਮਹਜ਼ਯੂ ਵਿੰਦ ਖਦਮੂ ਅਮਾਨਤੂ ਓ ਮਤਅਤਾਮ ਕੁਮਰਾ ਸ਼ੂਨ ਬੇਤਕੁਮ ਸਲਮਯੂ ਇਨ ਰੇ ਓ ਗਲੁੰਦ ਖਦਮ ਮੁਸ਼ਕਲਤ ਬੈਦਤ ਕਮ ਮਸਤ ਗੁਲ ਮੁਸ਼ਕਲਤ ਅੱਲਾ ਇਸੀਦ ਨਾਇ ਫੋ ਤਫਾਰ ਨਫਸਕੁਮ ਹਜ਼ੇਤੂ ਬਤੁਲਾਕੀਨ ਖਿਆਨਤ ਲੀ ਫਤੇ ورب لفري ثبت على كم ابا كا انا من باي كاين ورب لي فتي اي ودي لبيلا وبسبب امانته ات مشكلتكم كره وهتو ربي اجي الفرها كم سلوما كيانت من باو لابا لكن اول لا دفعت له كا اجي المصر ربي بطرا ورب فرها بكربتكم كره وكم سجنا انريو كا فتي ربي ومن باو اول لا دفعياه لكن اتو من نجبي لرعتعت ومن حق نديل علوت يبسجن كمكرة دي باما سجن مسؤولية وخدمة نائب اعدام دي باكم تتعتم على انريه.

أموتت كفار ثلاثة وسع يوسف لاتا الإسماعيليين أسك مصر نسأوه ومصري فوطفال للتبهل زاب يوم النوم وهتو أوروت سيدية فرعون وقايد دحرس على وربي مثل يوسف على وديبا دارة منباهو لمصري بسرقل قدمة ولا منباهو ربي كم هلا غورو راء وربي اتكل لوقعيو سرقل هبيو كيوسف رد منباهو ركبة كوكيلو لفنتوي وديو واتمقارحوت غارات دارو شفلاتو وكل لملكو أمنيو ومنا وقت لهي تدبير شؤون دارو حمليو ولبوت كله ربي دار مصري باركة بسبب يوسف كبركة حضرة إتناي فوطفار لقا كله دي بيت لقبا وإتقرهت كلبوت كله حنت يوسف وديو وإتحتى إتهلقا أمبلا بلعو ويوسف دمت رديد وقت قروم عليلو وحق وقت السيد فوطفار إن رقبو مسأت وإقل سكبا طلبتو لكن أبا إلا وبيلا من باي دي بابيت إبحتة إشاكلا وكل لملكو أمنيني ودي بقل دار مني للتوقل يهلا ومن باي سيمي طمع مني إمبليكي سبب السيتو قاكي كاكفو اللي شهر لطلفح إباشر وإتربي أجير وعملك جرب علت مناتا أبا فرشا ويقلق بق مسلامة وعمل حتى يوسف وراتو إقليدي لبيت أتا وديب بيت منا كدم روي على كأبلايو نسأتو وقل لفرشا حزيتو كلابلاي اتديها حدقا وجهت من قوف كدن سكا وبلايو تدها عند حدقا وأسك كدن كم هربا ريتو لكيدمة أدهيت وبيلتوم اللي عبراني لبشي أمس أيونا قنحو الشرفية تعد.

واسك كدن هربا كلمن باهو دغما سيتو وان سمعا ولا قبرو كفو كم كار حيا سن حركه وزبطي ودي بسجن لمحبوسينا ملك سجونام دي بعلو سجنيو ولكن يوسف دي بحبس ننتو رب غور على وكلاسوتيو او حزاتو وقايدة سجن ارداتو وقايدة سجن كلهم له محبوسين امنيو ومسؤول كله لكين جر على وديو ومسؤول سجن من اتحنت يوسف لعلى السيمة يتهلقا جل ربي مثل يوسف على ويتا وديو كله سرقليو.

ونما تنسيات دي بحلفة حو يوسف ونحو هوم كم كيرو ويوسف كم أبو كم سوف في أبوه قلو كم سلومة للباس لك علي لعراق للزابي يقلو لون لعلى ولا حلامات للا تحلمة إلا كلها يقلوم كم تهديد كم علت أو كم تهديد كم نسوة وكم أبو رينا ودي بقبرنات كم أزبو حقود قبرنات زبا الإسماعيليين ما مصر كم سو مزعوبو ودي فوطفار للقبالي ناس دي أزبو ولناس اللي دي بيتو لا شقي على وفوطفار ناس وزير نايا حرس ونا كانت باخت وفوطفار وزير فرعون على وكان وكل على تقلو لعلى ناس تو ويوسف سرقول وناجحكم رايو ورب الحفظكم رأى مسؤولية هبيو ومسؤول لبيتو لوديو ومنكم رأيو ورب مسلكم علامة كم رأى وأمين نبيتكم وديو إن ريه وبسبب يوسف دي بيت فوطفار لمصري بركتكم كريت وبركتكم ركبة بركتكم ركبة ولبركة الله اتبيتكم أتيت وبرد دي بحرسو ودي بقرهو ويوسف دي بدي يوسف أماله وأمانة لكرا وبيته كل أقلو لأمانيا إن ريو لو لبوتو ولا من أبرا لبلع ولا رقف لبلو أمانة دي بدي يوسفكم على إن ريه وحقول ليوسف دي بتجربتكم كرا ويوسف عزان قروم كم على إن نمر ثلاث سيتا منباهو سيت فوطفار نفس الحزيد ديبو وقلس كب مثلا لرم كاتو إن ريه وتكم أبا وأنا أمانة كي يكين لمن باي دي بيتو لأمنيني وكم أمين للريني يكينو أنا يكين عند بيلايا كم لابن ريو وتا أوري لريكا سكب مثلي لبيلتو لكن هتكم أبا وبالله تو أمانتكم عقبة وربكم فرهامة إن ريه أنا ننفر لأمنيني أمانة لهبيني تايكين اللي يودي بيلايا كتربي وتمن باي يأزنب أنا تل زنب اللي يتكره أنا كي أمانة كي يكين لما نباي لها بني تأمانة يكين يتبيتو كفا كينو إلا يودي أنا ربي يكين ومن باي يكين أمانة كي عقب يفالي لبالله وهتا أوري لريكا نعتب اللعلة يتلاكين كم أبا وربكم تكلبا وربكم فرها كم سلومة أمانتكم عقبا وأمين لعلا تنريو وعمل حتى لبيت كولاتا وتبيت أوري على لسيتا من باهو بعراقيه زبطتو وبيلتو نعا سكب مسلي قبل لايو أو العراقيه حدقة وفقرة العراقيه تيديها حدقيو وحرب منا سكدا كدولت لعراقيه حدقة ريتو ولا كدن فقرة وعيد ديبو ولا عدا كل جمعوتو وبيلت رو اللي ناس لعبراني ما كن ودهلا نفس شحزيني نفس شحزيني كويكو وكن ويكو كرن وكل حربة ولا عراقيو حدقة وسكدن حربة بيلت والعراقي ومسلا كريتو ولا حكاية الله أو اللي دقملا نقل ناسا دقمت ولا منباهو لدو السماء أركا كي يوسف دي بسجن لكفة سجانين ندا وسجن كرو ورب دي بسجن مسل يوسف على وحفز يو عقبي أبدا والتسجن ما يوسف جهكم ركبة قدما سجانا لبعدام كل شؤونهم قل دبر قلوم مسؤولية ليو بالعلو كم سلوما لقائد دا سجن هتو كم ناجح وكم عوود وناس رب لا نجح العلا والعوود العلا دي بكل وديو رأى يحبونا ما تنسيت دي بلا دي كم الله دي بكفال سلاسة وسع من ريه تل كفال اللي يوسف دي مصر كم زبا وديبا وزير نافرعون كم زابيو ولا وزير أمين كم وديو دي بيتو كم سلوما ربي مسلكم على كم رأى وبصوبو اتبيتو وتقرهو بركة كم مزد ولا بركة الله كل سنحوكم رأيه أمين كله لداروا ولا مالكم وديو وحبنكم ركبة.

وفي التي ربي العلت مسلو وربي قدامكم أفتيو رئينا كل ناس لو كون وزير العلا فوطفار كم فتيو وكم أمنيو دي بدارو إنره كلا في التلة لا تحمرق سنعة مزق وتالي السيت لناي فوطفار نفس الحزيتو وقل سكب مثلا لتحزيل علت وكم أباقلا قل تأثر وقل تفدح كم حزيت وتلي ودايا لو وديت ديبكم قال لو وديت لنايا ديبكم قلبتا ولكيت لتلا وديتا ولنويتا بتكم مساتا إن ريه وكم هربا منا ندا أباقلا لعراق يونسات ونفش حزيني وكم ويكو حربا والعراق يوحدقا ندبينت حاقيت كلا كيت لتلا نويتا ديبلا مساتا وويت والعدد جمعو وحرلا دكملا إقلا بصدق متى وحركة ويوسف السجن لك كدي بسجن ما رب مسلعلا كفتي لمساجين ولا قايدون تسجن هبيو ولا شؤون لنا يوم لدي دير قلوم العلا و ومنو بزوح لتنافقكم علو نري كم سلوما أمين نايا سنعهم وديام العلو كم سلوما لقايد سجن كم ردات تنري كربي دي بسجن ما مسلعلا كفتيه قلو وفتيه إقل قدام وفتي ربي يقلو قدامكم فتو وديت كأمين ننتو دي بدار فوطفار بعدت كربت لتكرن ريو ولا كربت الله أبايا مزقتو لسيت لنفسو لحزيتو وقل لسكب مثلا لحزيتو وكم عباقلا لكيت لنايا دي لنايا الحتر نويتا لزنب لتل نويتو دي بكم مستو وبسبب السجن كم تكرى ان ريو السجن ما من لتكره رب مسلو كم على ان ري كرب مسلو كم على التعيلة لكوف ننتو كم سلومات قبرنتكم زبا مثل الله اسماعيليين وحقوقهم فطفاركم زابيو كدب بيتو أمين لوديو إذا رب مسلكم على توفتيو والعقبكم على من كل شر إنري كربي حقو لسيت ما نفسو حزيتو ربي من شر ومن زنبكم حفزيون ري دبا مسجن لمساجين كم فتو ولا تسجن لإقبال على مسؤولا يوسفكم فتا وكم أمنيو وديب شؤونهم أمينكم ودو وإذا رب مسلكم رو وعوتيه ونجحوكم رو إنري بنام تنسيتنا ديب دقم يوسف دي ولا دقم اللامرينة يوسف ربكم على مسلو وكم حفزيو إن ريه دي بعلا ننتو حفزيو ومن نشر الحول نووغلو نجيو وتقبرنات من ننتو وأمبل زنب لا تكبرا ولا الزبا والإسماعيلين قل فوطفاركم أزبو وفوطفاركم فتيو وأمينكم وديو وتل كل ربكم مسلكم على إن ريه كالحووغ لكيت لنا ووانويت ربك لسنيت لوديا ودي بدار راب وزير لمصري أمين ناي كل سنعه ومالو لوديو إن ريو كم سلوما إلا لتحمر قوديت لسيت لنايو نفسو تحزيو كم رأى وكم أباقلا لشر لنايدي بكم مستو وزنب لودا التمسلتو وإلا لمن باهو حاركت وديبسجن لكفيو كبسلف حوكم زلمو وبسبب قيرة إن ريه وحريما لسيت كم زلمتو ولي وديا جريمة ودا كم بيلت وكم أسرتو وديب كل تو أمين كم على وليتي وديا جريمة أمبل زنب دي بكرب لتكرن ري بكرب اندر حلف لكن رب مسلعنا كتخل وقت اتو بكرب لتكره ولا كرب اللي ربي يقل سنكم وديا كدي باما سجن انتو لمساجين كم فتو كم سلوما لريسا لقايد نايا سجن لعلا ريسا سجن كم فتيو ان ري كتا لقيسا فتوي وعووت وربي مسلكم على وديكم مسلكم على ان ري كتخل وقت ربي آدمي يقل كيت لنويا فار هاي رب دول قبل آدمي كمس اليوسف لرب فرر العلا كالسيت لزنب لنايزنا ديب العزمتو وتل الأباقلا ويفاليه منباي يكين وتربي يزنب وتمنباي دبيل الأبا وسجين التلاث كرة بسبب مي بسبب أمانتو وسبب ربي فتا ورب فرح فإقلمي التلاث كرة ديب لسجين عولنا أمانتو إقل منباهو وقل ربي وتوفير هاي ربكم على كمس الوما عاك باي أمانتكم على وأمينكم على إنري كعول نايل أمانة اللاما انت دافع ان ريه لكن اللي كله لكرب ليوسف لبرين انت لتكرر ديبو حتى زنب انت يودي وحتى كيت انت يودي بسلف بقيرة وحري اجل شهوة ديب سيجن لتلكفة زنب لي ودا وبراءته او اللي دفع والسيجن لتلكفة لكن ديبا ما سيجن انتو رب مسلكم على وفي التيلة مساجين ولا قاعدة مساجين كم حبيو ان ريه

موتة كفار سلاسة وسع يوسف لاتا الإسماعيليين أسك مصر نسأو ومصري فوطفال للتبهل زاب يوم النوم وهتو أوروت سيدية فرعون وقايد دحرس على وربي مثل يوسف على وديبا دارة منباهو لمصري ابسرقل قدمة ولا منباهو ربي كمهلا غورو راء وربي اتكل لوقعيو سرقل هبيو كيوسف رد منباهو ركبة كوكيلو لفنتوي وديو واتمقارحوت غارات دارو شفلاتو وكل لملكو أمنيو ومنا وقت لهي تدبير شؤون دارو حمليو ولبوتو كله ربي دار مصري باركة بسبب يوسف كبركة حضرة إتناي فوطفار لقاء كله دي بيت لقباء وإتقرهت كلبوتو كله حنت يوسف وديو وإتحتة إتهلقا أمبلا بلعو ويوسف دمت رديد وقت قروم عليلو وحق وقت السيد فوطفار إن رقبو مزأت وإقلس كبا طلبتو لكن أبايلا وبيلا منباي دي بابيت إبحتة إشاكلا وكلو لملكو أمنيني ودي بقل دار منيه للتوقل يهلا ومنباي سيماي طمع منيه إمباليكي سبب السيتو قاكي كقفو اللي شهر لطلفح إباشر وإتربي أجير وعملك جرب علت مناتا أبا فرشا وإقلقبا مسلامة وعمل حتى يوسف وراتو إقليدي لبيت أتا وديبا بيت منا قدم روي على كأبلايو نسأتو وقل لفرشا حزيتو كالبلاي اتديها حدقا وجهت من قوف كدن سكا وبلايو تدها عند حدقا واسك كدن كم هربا تريتو لكيدمة أدهيت وبيلتوم اللي عبراني لبشي أمز أيونا قنحو الشرفية تعدى ودكياتا وقلس عمني وطنا وإندي وقلكو صرحكو ودولة صرحكو باللايو انسر حدقا وقاز كدن هربا ولا باللايو باكا أكبتو أسك منباهو بيت مزقا ونفس لدقم دقمت إلو وبيلت لقبر لعبراني لامسقاهو إنا ودكياتا وتشرفية تعدى كدولة وعيكو باللايو اتلا تركا وأسك كدن هربا كلمان باهو دقما سيتو وان سمعا ولا قبرو كفو كم كارحيا سن حركا وزبطي وديب سجن لمحبوسينا ملك سجونام ديب علو سجنيو ولكن يوسف ديب حبس ننتو رب قور على وكلاس فتيو أو حزاتو وقايدة سجن أرداتو وقايدة سجن كلهم له محبوسين أمنيو ومسؤول كله لكين جر على وديو ومسؤول لسجن من اتحنت يوسف لعلى السيمة يتهلقا جل ربي مثل يوسف على واتا وديو كله سرقليو

unamata siyat et makallasi fal salasa wasi min re rabbi musul yusuf kamala tagesa takulla wa fit taddam kum lahibba ala kum saluma hitu kid mai a umun kamala in re kamay min fakir min al kitab li aw min al kafal li معلش بدل الكفال دي الأولى دي من الكفال اللي منفجر ربي مسل يوسفكم على يوسف الأمون ربي مسلكم على تكرب لحلفابك كله ربكم يتفنتيو وهتو كد ما إمونكم على وقربي أمون لقبي أول ما من دفع وأتجرب ما من لتكره ربي كم نقفو وكم رفعو وكم لحبنو وربي لا كان لتلاك عصدق لعلى كم لعباسحو ومن كل كيت كم ديرنو إنري كحبونا ما تنسيتنا أسكب دقم بعدتنا قبلكم تعال عدقناتكم.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجريد. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة التجريات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور، دعوة ليك تختم معانا موضوع الهجرة وقدر شنو الملخص ده حيكون مهم ورسالة قوية ليك.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهذا نخليكم مع برنامج باللغة العربية وعد الله لنوح، تكوين أصحاح 8 من 15 لغاية 9.

0: يا سرب،
1: اهلا،
0: اخبارك يا اخي؟
1: تمام،
0: الصحة والامور
1: والله تمام.
0: شنو المحاضرة كانت كيف؟
1: المحاضرة كان جميل شديد
0: يا زول. انت شكلك الليلة رايق، قاعدين محاضرتك ما زي محاضرتنا الليلة.
1: كان كيف حقتكم
0: يا زول؟ انت بس محاضرة طويلة، وين الشباب دل؟
1: الشباب دل هناك قدام
0: راتب.
2: اوه شباب كيفكم؟
0: ايمن طبعا انت الليلة شكلك
2: الله. انا الليلة بس اسكت، كان عندي رسم هندسي، اي حاجة في راسنا طار.
0: مبروك.
2: تعبان زهجان بس جعان جعان بس دار اكل.
3: لا لا لا، انت قاعد تتهرب الليل عشان ما تعمل الفته.
2: الله،
0: لا لا، الليل الفته مع اخونا سرب، ولا رايكم شنو؟
2: هذا فكره كويسه.
0: الناس دي مش تفطر، واثناء الفطار احنا نخش في موضوعنا.
1: تمام، انا جاي تراهم
0: اراكم. طيب يلا يا شباب. يا اخوانا الزيت ده كترتوه في ولا الجبنه ذاته ناقصه ولا شنو يا اخوانا؟ في شنو الحاصل بالضبط كده؟
3: أهم حاجة الحاجات مظبوطة. يلا يا جماعة،
2: حاجة نشكر ربنا عشانها كل مرات كثيرة بنسى. شنو حاجة إن احنا نشكر ربنا عشانها؟
3: على النعمة دي الهسي بناكل فيها.
0: دي واحدة من الحاجات الجميلة، النعمة الحلوة دي، وغير كده كمان الموية اللي واحد بيجي طالع من جوه بس نفسه إنه يشربها. دي الحياة ذات يعني، نشكر الله غير. الحمد لله
3: الحمد لله.
0: ها أخونا، بعد آخر موضوع احنا تكلمنا فيه، لكن الذي عندنا موضوع جميل، موضوع شيخ حنكمل فيه الليلة وكلام جديد ولا شنية هذه؟
3: تمام أكيد طبعا.
2: صغير عليك أنت مذاكر كويس يا هيثم.
0: أبتقني يا أخي ما ذاكرت، لكن شنو يا هو غايت الحمد لله.
3: تمام، ورينا عسى قول لنا شنو الليلة.
0: أبتقني يا هادية ونشوف. إحنا هنقرأ من تكوين 8 من عدد 15 ونشوف الحاصل شنو.
3: تمام
0: تمام. وكلم الله نوح قائلا: أخرج من الفلك أنت وامرأتك وبنوك والنساء بنيك معك، وكل الحيوانات التي معك من كل ذي جسد، الطيور والبهائم وكل الدبابات التي تدوب على الأرض أخرجها معك، ولتتوالد في الأرض وتثمر وتكثر على الأرض. فخرج نوح وبنوه وامرأته ونساء بنيه معه، وكل الحيوانات، كل الدبابات وكل الطيور، كل ما يدب على الأرض كانوا كأنواعها، خرجت من الفلك. وبنى نوح مذبحا للرب، وأخذ من كل البهائم الطاهرة ومن كل الطيور الطاهرة، وأصعد محرقة على المذبح. فتنسم الرب رائحة الرضا، وقال الرب في قلبه: لا أعود ألعن الأرض أيضا من أجل الإنسان، لأن تصور قلب الإنسان شرير منذ حداثته، ولا أعود أيضا أميت كل حي كما فعلت. مدة كل أيام الأرض ذرع وحصاد وبرد وحر وصيف وشتاء ونهار وليل لا تزال. ها هيكمل لنا أيمن؟
2: أنا بكمل لكم أيه. وبارك الله نوحا وبنيه وقال لهم: أثمروا وأكثروا وأملوا الأرض، ولتكن خشيتكم ورهبتكم على كل حيوانات الأرض وكل طيور السماء مع كل ما يدب على الأرض وكل أسماك البحر. قد دفعت إلى أيديكم كل دابة حية تكون لكم طعاما كالعشب الأخضر، دفعت إليكم الجميع، غير إن لحما بحياته دمه لا تأكلوا، وأطلب أنا دمكم لأنفسكم فقط. من يد كل حيوان أطلبه، من يد الإنسان أطلب نفس الإنسان، ومن يد الإنسان أخيه، سافك دم الإنسان بالإنسان يسفك دمه، لأن الله على صورته عمل الإنسان. فأثمروا أنتم وأكثروا وتوالدوا في الأرض وتكاثروا فيها. وكلم الله نوحا وبنيه معه قائلا: وها أنا مقيم ميثاقي معكم ومع نسلكم من بعدكم ومع كل ذوات الأنفس الحية التي معكم، الطيور والبهائم وكل وحوش الأرض التي معكم، من جميع الخارجين من الفلك حتى كل حيوان الأرض، أغيم ميثاقي معكم، فلا ينغرد كل ذي جسد أيضا بمياه الطوفان، ولا يكون أيضا طوفان ليخرب الأرض. وقال الله: هذه علامة الميثاق الذي وضعها بيني وبينكم وبين كل ذوات الأنفس الحية التي معكم إلى أجيال الدهر. وضعت غوصي في السحاب فتكون علامة ميثاق بيني وبين الأرض، فيكون متى أنشر سحابا على الأرض وتصهر القوس في السحاب حتى أذكر ميثاقي الذي بيني وبينكم وبين كل نفسة حية كل جسد، فلا تكون أيضا مياه طوفانا لتهلك كل ذي جسد. فمتى كانت الغوص في السحاب أبصرها لأسكن ميثاقا أبديا بين الله وبين كل نفس حية في كل جسد على الأرض. وقال الله لنوح: هذه علامة الميثاق الذي أنا أغمته بيني وبين كل ذي جسد على الأرض.
0: يا سلام، كلام جميل جدا. ودي أخوانا بنسميها شنو يعني، لأنه يعني كثير فيها بتلقى نقطة ميثاق، يعني زي كأنه في عنوان هنا بتاع عهد، صح؟ يعني زي القصة دي، النقطة بتاعت العهد بتاع الله ونوح بعد الخراب، بعد الحياة اللي حصلت دي كلها، الله بيقطع عهد مع نوح. إنه وأجمل حاجة فيها يعني دي لمستني أكتر حاجة، قال الوقت اللي بيلقى فيه يعني قوس قزح، قال أنا بتذكر. تخيل اللحظة اللي بتكون فيها خريف تقيل ومطر صابة تقيلة، قال الله بيتذكر اليوم اللي قطعت فيه عهد مع نوح. يعني الوقت اللي انت بتشوف فيها العلامة، بتحس إنه الله شعر إنه أنا قطعت عهد مع نوح، إنه أنا ما أخرب الأرض. دي واحدة من الحاجات اللي جميلة جدا يعني. زي خلاص يعني الأرض نشفت، والله بيسمح لنوح إنه طلع الحيوانات الموجودة كلها والبهائم وكل الموجودة في الأرض. وفي القصة دي كمان بنشوف الله هنا بيدي الصلاحية للإنسان وللحيوانات إنه تتكاثر وتتوالد في الأرض وتكون موجودة. يعني قصة كلها كده جميلة وزي بسيطة كده الليلة اللي احنا بنتكلم فيها، ولا رأيكم شنو؟
2: بالضبط.
0: أنا ما كنت أقول كمان الحتة بتاعت إنه في عدد 22 قال مدة كل أيام الأرض زرع وحصاد وبرد وحر وصيف وشتاء ونهار والليل لا تزال. يعني الترتيب زي ما هو الآن بتديه ترتيب الآن أديته لآدم في البداية.
2: زيادة على الكلام اللي أنت قلته هيثم، إنه نوح طلع وتاني هذه الشخصية يعني نتمنى، أنا عن نفسي أتمنى إنه أبقى زي نوح. أول حاجة فكر فوق أنا عشان إنه بنى مسبح لله. يعني هو نزل من الفلك، ما أول حاجة الكتاب المقدس ذكر إنه نوح بناها زي جاب وبنى مسبح لله، زي دار إنه يشكر الله أو زي دار إنه يعبد الله. دي برضو يعني في قصة مذكورة.
3: طبعا من أخطر الحاجات اللي ممكن نعملها إنه ما نوفي بالوعد بتاعنا. ظاهر هنا في وعد إلهي، ما يعني وعد أي كلام لأي زول. يعني ممكن هو يمشي مع الله زي ما أنت قلت، إنه حتى لما انطلع من الفلك بنى مسبح لله. يعني بدل على إنه قدر شنو عايز أمشي معاك يا الله. والله كمان بيأكد ليه وبيديه تاني وعد إنه حيحصل شنو وحيعمل ليه شنو وحيكون الحاصل شنو. يعني الله في وعده ثابت ما بتغير.
0: كمان إضافة هذه لنفس النقطة بتاعت المسبح، يعني كثيرين يعني بيشوفوا العجائب اللي بيعملها ربنا معاهم وبينقذوا الله من حاجات كثيرة، ممكن الشكر بتاعه لله يكون أقل من ممكن يقدم شكر لإنسان تاني. لكن تخيل إنه مجرد ما طلع من هناك، الشيء العجيب السنين اللي قاعد فيها نوح طول عمره ده جوا السفينة، كم سنة أو كم وقت قاعد فيها نوح جوا في السفينة، الوقت ده كله يعني تخيل الله كان بيرعى وكان بيهتم طوال على طول يقدم له شكر أول حاجة. ودي المفترض اللي نتعلمها كبشر، إنه نقدم لله الشكر قبل كل حاجة في بيعملوا معانا في حياتنا وكده.
3: كثير من الأحيان قاعدين ننسى نشكر،
0: بننسى بصراحة. ولا شنو يا سرب؟
1: هاي طبعا في الإنسان يعني بعد النون من ترى يقول أنا شنو يعني المحل بتاعت عبادة عشان الناس بعد ده يعني برضو عشان ما يرجعوا الأشياء اللي كان ناس التانين بيفعلوا عشان هم يبدوا بالعبادة للرب.
3: طب الله هنا وين بيصهر لنا؟
2: ما أقول ندم، لكن إنه وضع خلاص بعد تاني ما حيبيد الأرض. يعني قال إنه بعد تاني هو الإنسان كل شر، لكن أنا تاني وح أعمل حاجة زي دي، ما حيبيد الأرض ولا حيبيد الإنسان ولا حيبيد البهائم.
0: اللعنة كمان قال
2: بالزبط. والحاجة كان برضو عجبتني، الله برضو وضع ميثاق، وضع عهد، وضع علامة، إنه كل ما يشوف العلامة دي يتذكر إنه تاني ما حيكون في الطوفان.
0: حاجة تاني بيصير فيها الله هنا بيقول يا أخي الوقت الجاي هيكون وقت خير، وقت زراعة، وقت بتاع صيف والشتاء. يعني كأنه خلاص للإنسان إنه أنا بديك مساحة كمان لنفسك وللحيوانات اللي فيه، بيكون في ولادة، بتكون في تكاثر، بتكون في خير على الأرض.
3: ده يعني بدل على إنه الله الأمر.
0: بالضبط كده.
3: أخرج أثمر أكثر
0: أزرع
3: أزرع كده.
0: وفي عهد يعني أنا قاعد يعني كمان بيستمر، بيقول لي أخي أنا معك في العهد، يعني أنا بستمر معك في العهد زي ما قال أخونا أيمن. وبيصير في الحتة بتاعتي إنه الميثاق على هذا القليخ أنا حتذكر.
3: وكمان لو واصلنا في إصحاح 9 في المقطع ده بيقول لهم في آية 2 بيقول لهم دفعت، يعني أديتكم، أديت كل الحاجات إنه يقدر يأكل من كده ويشرب من كده ويعمل كده. فده بيدل برضو على إنه عنده الأمر السلطة إنه ممكن يملك له للإنسان، اديه يعمل، اديه يحصد، اديه يزرع، اديه يعمل كل عمل الخير، يعني يفتح له درب تاني معه من أول جديد.
0: وبدي هنا في عدد 6 هنا بيصر الله سافك دم الإنسان، بالإنسان يسفك دمه لأن الله على صورة عمل الإنسان. يعني هنا كمان بنص بيصر هنا في عدالة بتاعت الله هنا،
2: أو زي شريعة جديدة أو قانون جديد الله وضعه. يعني حتى نقلم ذاته حيوان تأكل حيوان شنو، ما تأكل شنو، تأكل كيف، وما لو زوج سفك دم زول.
0: يعني زي أربعة.
2: الله زي بدأ يضع لنوع شريعة وأولاده
0: قوانين
2: إنه ممكن كيف إنه يمشوا بها في حياتهم في الأيام الجاية.
1: بالضبط. برضو أقول له عشان يعني يتكاثروا.
2: بالضبط.
1: وبكون ناس مثمرين وبكون بالثمار يعني. تقدم كده.
0: كمان في 11 هنا بقول له أقيم ميثاقي معكم فلا ينقرض كل ذا جسد أيضا بمياه الطوفان ولا يكون أيضا طوفان ليخرب الأرض. يعني أنا تاني ما حارجع أو ما حك ما يعني كأن أنا ما أكسر العهد أو الكلام اللي أنا الوعد اللي أنا قلت بأكد فيه الله إنه هو صادق في حتة بتاعتي إنه أنا ما بكسر القانون اللي أنا قلت.
3: والدليل على كده إنه مهما كانت عواصف وبنسمعها أشد الأرض كلها ما بتغرق، ممكن حتة معينة بس، لكن مش يعني كل
0: كأن هذا داري ورينا إنه بين ديك وبين دي ما في مقارنة. يعني إحنا بنشوف الكوارث الموجودة والحياة بتحصل
3: ولا حاجة
0: ولا بالنسبة للي حصل في زمن نوح ده ولا شيء. يعني تخيل ديك أعلى قيمة ممكن تكون القيمة الموجودة بنسمع عنها في دول مختلفة، بنسمع عن أعلى القيمة الليلة يعني ما بتصل مرحلة بتاعت الموية ولا العواصف والحاجات دي للمستوى اللي نتكلم فيه.
2: أوكي يلا شنو مثلا عرفنا ده الله في المقطع ده، وين الإنسان في المقطع ده؟ يعني بيذكر لنا شنو عن الإنسان في المقطع ده؟
0: المذبح
2: نوح والمذبح. صح،
0: نوح والمذبح.
3: خلينا نقول الإنسان الصالح البار. تاني كمان لو اتعمقنا في الكلام ده انه ظهر الوضعية الجديدة للإنسان. انه الإنسان اللي بيحصد، اللي بيزرع، اللي يكون ماشي في طريق الله.
2: المرة فاتت كنت كنا نحن نناقش مع بعض انه الله قال الإنسان خلاص صنع الشر. تاني دي ضد السلطة. يعني زي ربنا تاني رغم انه صنع الشر لكن تاني ربنا
0: بدي فرصة.
2: أدى فرصة للإنسان سيطر على كل شيء، سيطر على السمك، سيطر على الحيوانات، أنا اللي أديك السلطة.
3: ما تنسى في الأول لما بدينا الدراسة أنه هو تاج الخليقة.
2: بالضبط.
3: الإنسان تاج الخليقة.
1: وبرضو الإنسان يعني عنده العهد، يعني ما ربنا بعد ده ممكن يعمل يعني من خلال العهد ده بكون الطريق بده وعده وكيف يعبد الله.
2: بالضبط. تمام جدا. يعني حسنا احنا شفنا الله في المقطع وشفنا الانسان في المقطع، وخلينا نشوف مع بعض المقطع ده شنو يعلمني شيء جديد عن الله، او نظرتي عن الله كيف ممكن تتغير من خلال المقطع ده.
1: يعني من خلال المقطع دي انا ممكن اقول بانه الله يعني مسامح.
0: الله مسامح. جميل.
1: مسامح يعني ما انه البشر ده يعني عمل الاشياء كثيره لكن ربنا سامحه ووعده بأنه عشان تاني ما يرسل له الطوفان وده من

0: إنه في حاجات أنا ما أشوفها، أو حتى لو توضعت عقابات أو أعرف أعمل حدود وأقدر أتحرك بعد كده كيف، يعني نظرتي تتغير، حتى لأنه أنا صنعة الله، والله قال لي في بداية التكوين إنه أنا شبهه، فأنا لازم أسعى إنه أنا أكون زيه، أسامح وأغفر وحتى أضع قوانين، بس القوانين دي ما معناتها أنا ما عايزك، لا، معناتها أنا برضو بحبك وعايز أواصل معاك.
1: صديقة هذه نقطتك دي جميلة جدا، يعني يعني في كلامك انت قلتي ولا عجبني انه زي محبة الله ضغط. يعني رغم يعني انا اخوي لو غلط لي مرة واحدة
0: خلاص
1: مدى الحياة بخسر، لكن الله رغم ده كله يشوف محبته تاني رجع للانسان، وتاني اضاوى السلطة، وتاني وتاني وتاني. يعني فعلا نتمنى انه يكون في محبة زي دي في قلوبنا، يعني الله قدر كيف جواب في هو اله محب وإله قافر، فعلا بيغفر،
2: دي الحقيقة. إله بتاع فرص، إله الفرصة الثانية برضو رغم إنه حصل، لكن بيرجع وبيتأنى على الإنسان وبيرحم، زي ما قلت بيدي فرصة ثانية كمان.
0: يعني خلينا نقول يعني زمنه وقته أفكاره ما زي أفكارنا
2: بالضبط كده،
0: إحنا محدودين بس هو مطلق يعني ويعرف يتعامل معانا، يعني مهما الجبروت اللي احنا والافكار الشريره اللي بنصنعها لنفسنا انضر بها كمان باقي الخليقه، يعني طبيعه والحيوانات الحاجات دي كلها.
1: كويس، شنو الانسان، شنو الحاجه اللي نستفيدها، او شنو الحاجه اللي ممكن نتعلمناها من المقطع ده عن الانسان؟
0: ممكن نقول الانسان الطائع، يعني
1: ده في نوع،
0: ده في نوع يعني في عز الفساد اللي حاصل من حواليه كان عبارة عن شمعة أو حاجة كده قاعدة براها، يعني قدر يطلع من الجودة وقدر يطلع معاه ناس، وفي نفس الوقت بعد ما شاف الطوفان وشاف كل الناس اللي حصل لها إبادة بسبب بعدهم من الله، يعني ابتدى يشكر الله إنه أنا ما كنت معاهم، والدليل على كده المسبح اللي بناهم.
1: انا برضو برجع للنقطه بتاعت المذبحه هاديه، يعني انا قاعد احس كنت وانت بتتكلم بسرح، لو انا محل نوح مارق من الفلوق، الوطة كلها مدمره، الفيضان ما اعرف كم مغطى، شنو الفكره اللي يجي في بالي
0: اول فكره؟
1: تلقاني هسه اقعد يا اخي مزبح،
0: انا اقعد وين؟
1: اجيب طوريه من وين؟ اجيب شنو من وين؟ اعمل شنو؟ لكن نوح الكتاب ورد لحظه ما نزل من الفلوق طوالي ذكر عنه بنى مذبح لله، وطبعا المذبح ده يعني كأنه عبادة وتسبيح، زي أنه داري يقول الله أنت مكانتك الأولى، حتى لو كل شيء مدمر أنا بشكرك، أنا دار أعبدك. يعني أنا نيتي أنه زي ما قلت لكم، أنا من متاب بقول لكم أنه الشخصية دي بكل صراحة في دراستنا دي يعني أثرت فوقي شديد جدا شخصية نوح. أنا دار أد الله المكانة الأولى في حياتي، أنا دار أعبد الله حتى لو كانت الظروف سيئة، حتى لو كان كل شيء، أنا دار أكون زي نوح. يعني اليوم الفات كان إنه كل الناس ضده، لكن هو برضو دار يخضع لله، حس كل الدنيا مدمرة برضو هو دار جه عشان يبني المذبح أول شيء ويعبد الله.
2: تقريبا كل الملخص شخصية، بس يعني الإنسان بيصير هنا نوح، يعني ما في نقطة تانية، لكن كلهم يعني زي ما انتوا قلتوا بيتفقوا فيها ان الشكر الانسان هنا برضو في طبعه وحياته لابد يكون في شكر لربنا في حاجات كثيره، مش بس لما مجرد تكون الحاجات كلها كويسه نشكر الله فيها، لكن زي ما قال ايمن انه كله كان يعني ما في شيء في يده يعمله غير انه اول حاجه فكر فيها في حياته انه اقدم شكر لاجل كل ما الله صنعه معي في الرحله الطويله.
3: أنا برضه داير أقول بأنه الإنسان بيكون العمل، يعني بيكون زول بيشتغل، يعني بدأ يعني بعد ما انطلوا في حياة جديدة أنه بدأ بالعمل، والإنسان يعني ما يقعد، يعني مثلا ساقط لازم الإنسان يشتغل، يعني ده بورينا بأنه هم لما طلوا لازم يبدأوا بالعمل لإعمار الأرض. ده لنا يعني
2: حقيقة يدل قالة في 22.
0: في نفس الوقت يعني ما أنسى وعود الله بالنسبة لي. أنا خد يعني كان في حاجة حصلت وفي وعد حصل، يعني يتقال أو يتخطط عليه علامات ده كذا كذا كذا، يعني

0: كده أنا طالما خلصت وضعت لي العلامات دي، مفروض أنا أنتبه لها، مفروض أنا أواصل لها، زي ما حصل إنه الله لما خدت علامة قوس قزح. يعني دي بتذكرني العهد، الوعد اللي اتعمل.
1: بالظبط كده، حلو جدا، يعني نقاط جميلة.
2: بالظبط كده. معلش هيثم، أنا دار أنت قلت دي قال زي ذكرها في الآية 22، ذكر شنو هو في الآية 22؟
1: مدة كل الأيام أرض، يعني زرع حصاد وورد وحر، الفصول يعني هما كان بيقول الزراعة وما الزراعة الإنسان حيعمل بعدنا، لأنه من هناك زي الإنسان ظهر لأنه حتوكل له الزراعة
0: بترجعنا للعهد والميثاق، لأنه في بداية الخليقة قال للإنسان أنه يعمل
1: بالزبط.
0: يزرع يحصد، وقال أنه حيكون في تعاقب بتاع أيام وفصول وشهور وسنين. وبالفعل هو العهد رجع نفسه، هو ده بيديني أنه الله صادق في عهده،
1: ما بتغير.
2: شنو الحاجة كويسة أنا حعملها؟ يعني أنا عرفت الله كده وعرفت ده الإنسان كده، أنا كيف الكلام ده أطبقه في حياتي؟ أو شنو الشيء أنا أعمل فعلا أبين النقاط اللي قلناها عن الله والنقاط اللي قلناها عن الإنسان؟
0: أولا أنا أعلم نفسي أنه أنا أسمع أنه ده الله،
2: بالضبط كده،
0: ده كلامه، ده وصيته، أتعلم أنه أنا أمشي بيها زي ما قال جبريل هيثم، في أحلك الظروف أو في أحسنها أنا أكون ماشي معه، أتعلم أشكره، أتعلم دايما يعني ألجأ ليه، أتعلم دايما أنه هو نظري في الأول وفي الأخير، وأكيد حياتي بعد كده حتمشي أحسن، وحعرف من هنا أتعامل حتى مع الناس الحولي، وأنا بطلب مش بتمنى، بطلب من الله أنه يساعدني عشان أنه أقدر أتحرك نحو الهدف ده. يعني
1: جميلة هذه الحاجة الثانية، نتذكر الميثاق العهد اللي دائما كثير مرات بنقطع مع الله في حاجات، لكن بيرجع الله في نفسه بيأكد لنا انه الوعد بتاعه ما قاعد يتغير. عندي الان اتعلمت الليله في نقطه من النقاط مهمه جدا في حياه نوح والله، لما الله يقطع معنا عهد، العهد بتاعه ما بيتغير، الكلام بتاعه بيفضل زي ما
3: حاجه. انا بسبب انه يعني الله هو المعرفة، يعني كل ما يعني عقد ممكن أذكر الله، وبرضو يعني زي ما قال هيثم العهد، لأن الرب هنا عمل لنا عهد، فالإنسان يعني يطيع الله بكل الأشياء اللي هو عمل له، يعني وهذا اللي أنا داير أقوله. يعني
1: جميل جدا يا
0: سرى.
2: أنا الشيء دار أقوله برضو تاني، برجع أقول لك قريب لكلامك أنت في نقطة جميلة جدا كان قلتها، هذه إنه أنا أطيع الله. ما بس أطيع الله، يعني الحاجة دار أزيدها، ما بس في الظروف الكويسة، لكن حتى لو الناس كلها ضدك، لو أنت واثق إنه ده كلام من عند الله، أنا لازم أطيعه، ما حاول إنه انشغل بالظروف من حولي عشان إنه تبعدني عن الله. الشيء التاني فعلا فعلا أنا متمناه بكل صراحة، إنه أنا دهر أدى الله المكانة الأولى في حياتي، إنه زي ما نوح عمل وزي ما تعلمنا من نوح، إنه أنا فعلا أدى الله المكانة الأولى في حياتي، إنه الله هو مكون مسيطر على كل شيء. الشيء الثاني برضو أنا عجبني جدا، إنه الله محب لكن في نفس الوقت الله عادل. يعني أنا ما بس أمسك الله محب لكن أعرف إنه أنا لو عملت خطيئة هيحصل لي شنو في عقاب. مرات كثيرة جدا احنا يمكن الناس بس يقول لك الله محب ربنا بيحبك، لكن ما بيتكلموا لك في النقطة انه ربنا بيعاقب. يعني الطوفان ده ليه حصل؟ ربنا عاقب الناس دي ابادم لانه هم عملوا الشر. انه انا برضو محتاج ان اذكر نفسي طول الوقت انا ما اعمل الشر، انا بحاول انه دائما اي الله محب استمتع بالمحبة بتاعته، لكن برضو اخاف الله ما احاول اعمل الخطيئة. يعني دي النقطة اللي انا
0: هيا سرب. ما عندك لنا ترنيمة الليلة؟
3: عندي ترنيمة.
0: طب سمعنا يلا.

0: ترنيمة جميلة يا سرب. أخي أنت الليلة عملت موضوع أنسس، جبت لنا ترنيمة كده ولا شنو يا
1: شباب؟ أكيد طبعا أكيد،
0: موضوع مهم جدا يا أخي.
1: شكلك ما عجبتك.
2: لا لا لا، الترنيمة رهيبة جدا جدا جدا، شكرا لك كثير أخونا السرب. والدراسة بكل صراحة الليلة أنا استمتعت بها فعلا. وزي ما كل مرة نحب نردد ونقول خلونا نعمل شيء يا جماعة،
0: نشارك الناس
1: الثانية،
2: يعني أي زود تلقاه شارك معه من النقاط اللي أنت الليلة تعلمتها، ونشجع الناس التانين كمان يمشوا يشارك. وقبل ما نرجع تاني لمحاضراتنا يا جماعة، يا ريت لو تصلي لنا، وإنت الليلة عليك يا هادي إنه لو ممكن تصلي لنا، وإنه عشان نقدر نعيش الكلام ده فعلا.
1: تمام، خلونا نتوحد كده بقلوبنا في الصلاة. بشكرك يا الله لكل نعمة صالحة وجيدة يا رب، بنشكرك من أجل اليوم، بنشكرك من أجل الكلمات، بنشكرك من أجل التعميق فيها، بنشكرك من أجل المعاني اللي انت اديتنا لها، بنشكرك من أجل عمق كمان العلاقة اللي انت عايزنا نتشارك بها يا رب. باركنا زي ما باركت نوح يا رب، زي ما انك ناديته وتكلمت معاه، زي ما انك انت شفته صالح يا رب. تعال احنا بنطلب يا رب عشان انك انت تكون في وسطنا، وانك تغير نفوسنا يا رب رغم ضعفها يا رب، رغم الهزال بتاعها، لكن يا الله انت اكيد زي ما وعدت وقلت انه ده الوعد بتاعك وده الميثاق بتاعك، احنا متأكدين ومتمسكين بوعدك انك حتكيف معانا، وحتكون بتشاركنا دايما يا رب في اختياراتنا وفي قراراتنا، ان نكون دايما مقدمين لك نفسنا يا رب ذبيحة بتاعة شكر، نشكرك على كل شيء اللي بيحصل في حياتنا لو كان سيء أو كان جيد. يا الله تعال علمنا كمان نقدر نعلم ناس تانية كلمتك، ونعلمهم كمان كيف يتغيروا لأفضل حال، في اسم يسوع.
2: آمين
0: آمين.
2: أوكي يا شباب، الليلة ما في الدك، انتهينا بدري،
0: نستمتع المحاضرة،
2: أيوة المحاضرة بتاعته،
0: نتلاقى بكرة يا أخونا إن شاء الله كده.
2: إن شاء الله.
1: تمام، مع السلامة.
2: مع السلامة.

0: مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.
1: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.

أقبل ملك على حياتك بدون روحك، أقبل بدون الطعن لجنبك.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر.

مساء الخير والبركة، مساء مليان بالمحبة وأكيد بالونس الجميلة. لكل زول بيسمعنا أهلا ومرحبا بك في كل مكان أنت موجود فيه، إذا كان في البيت ولا في الشغل ولا في السفر أو بعيد عن الأهل والوطن. بنرسل لكم أطيب السلامات وأصدق الأمنيات، وربنا يجعل مساءكم كله خير وسعادة وراحة بال. تحية كبيرة لكل أهلنا الطيبين ولكل زول فاتح الراديو الليلة وشاركنا اللحظات الجميلة دي. سلام من القلب للقلب، وربنا يديم بيننا المحبة والإلفة ويجعلنا دائما يعني مليانين بالخير والبركة. وسلام خاص لأهلنا أكيد في السودان من الحلفلين ومن بورسودان إلى الجنينة. سلام لأهلنا في الخرطوم وأم درمان وبحري ومدني والأبيض، عطبرة وكسلة والقضارف وسنار والدمازين والفاشر ونيالة وزالنجي وكادوغلي والدلن وكوست وربك وكل مدينة وقرية وفرقان في بلدنا الحبيبة السودان. ربنا يحفظ السودان وأهله وينشر في ربوعه الأمن والسلام والطمأنينة ويجمع شمل الأسرة ويرد الغايب بكل أمان، وكمان يفرج عن كرب كل زول تعبان ويجعل أيامنا كلها خير وبركة ويزرع عن محبة في قلوبنا يا رب العالمين. إذن أعزائنا سلامات وتحية كبيرة في أمسيتنا الجميلة وأكيد أمسيات مباركة عشان حنستمع فيها لترانيم جميلة، ترانيم روحية. معاكم أنا إيناس إسماعيل عبر الميكروفون، وكمان بنقول لكم تحيات الفريق العامل اللي بيتمنى لكم أمسية جميلة ومباركة. إذن أعزائنا إذا عايز تراسلنا وعايز تطلب ترنيمة مع أو عايز عندك طلبت صلاة محتاج إننا نشارك معاك ونصلي من أجلها، راسلنا على رقم الواتساب 00357976563539، وأكيد حنكون مبسوطين جدا جدا بمشاركتك. وما أنسى كمان أرحب بالناس اللي بتتابعنا عبر الساتلايت، أهلا ومرحبا بكم ومساء جميل عليكم. إذا حابة تنزل قناتنا عزيزنا المستمع عزيزتنا المستمعة اللي بيسمعونا، فتش قناتنا باسم راديو سمر سودان وأكيد حتلقانا على النايل سات. إذن حبابكم وحباب طلتكم وجيتكم وأمسية مباركة نتمناها لكم. تعالوا مع بعض نفتتح برنامجنا بترنيمة مع المرنم إزبون، يعني الحياة أحلى بك يا ربي. ترنيمة جميلة ومباركة، كلمات عميقة جدا جدا، زي ما بتعرفوا شيخ إزبون حيوي قدر شنو ورجل ذو حركة إذا كان جسدية أو روحية. فتعالوا مع بعض كده نستمتع بسماع الترنيمة.

الجاي أجمل، خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

حباب كل مستمعينا، حباب كل زال انضم لنا في اللحظة دي، وحابة أشكر جدا المرنم شيخ الترنيمة السودانية شيخ إزبون يعني على الأداء الجميل وعلى الحيوية. حتى أنت بتسمعه بتحس به يعني في حركة كده، وأنت تلقائيا برضو بتتمايل على يعني أنغام الموسيقى السودانية الأصيلة الجميلة ويعني النغمات الرائعة دي، والأكثر من كده بتتعمق في الكلمات الجميلة اللي كتبها الشيخ المرنم إزبون. بيقول في المسيح أنا حياتي ما صدفة، أنا خلاصي بالنعمة، في المسيح أنا حياتي أبدية، ربنا دعاني عنده لي خدمة، في المسيح أنا حياتي في القمة. شفت كيف اللي اختبر المسيح بعرف أنه هو حياته ماشي كيف. فإنت كمان سؤال ليك الليلة، هل اختبرت المسيح؟ قبلت المسيح؟ اختبرت أعمال الرب في حياتك؟ إذا مستمعينا تعالوا مع بعض الليلة في الأمسية دي فعلا نختبر يعني أعمال الله من خلال الكلمات اللي حنسمعها من المرنمين ومن الترانيم المختلفة في أمسيتنا الليلة. وعشان تتبارك ما تمشي بعيد، خليك موجود معانا، أكيد ترانيم كثيرة حنسمعها الليلة على ساعة سمر. إذن تعالوا مع بعض مستمعينا نستمع لباقتنا الثانية، ترنيمة جميلة برضو مع فريق أبناء كوش، إحنا ما ضلينا تهنا، يعني بجد كلمات رائعة، يعني أنا بشجعك إنك تكون قاعد وتسمع. إذن نستمع.

برحب مرة تانية بكل زول انضم لينا في اللحظة دي، بقول ليه وحبابك عشرة، وأكيد ما تأخرت، جيت في الوقت المناسب عشان إحنا لسه عندنا باقي ترانيم حنسمع ليها، وكمان حنتناقش مع بعض في موضوع جميل جدا جدا. عشان كده بقول لكم تعالوا قريبين وتعالوا نتونس كده ونتناقش ونتحاور، وكمان يعني نشرح الموضوع كده ونفتح أبواب المعرفة. إذن أعزائنا المستمعين، موضوع حلقتنا الليلة يمكن يكون موضوع قريب من كل زول، إذا كان كبير ولا صغير، راجل كان ولا ست، موضوع ممكن يزورنا في أي مرحلة من مراحل حياتنا، وممكن يمر علينا مرور عابر أو يقعد معانا فترة أطول من المفروض. موضوعنا عن القلق. القلق أعزائي المستمعين إحساس إنساني طبيعي، وربنا خلقنا به عشان ينبهنا ويخلينا نستعد للمواقف الصعبة أو الأخطار، لكن مرات القلق بيزيد عن حده وبيبقى حاضر في كل تفاصيل اليوم، ويبدأ يأثر على راحتنا وعلى نومنا وعلى شغلنا وعلى علاقاتنا بالناس اللي حوالينا. كثير من الناس بيفتكروا إنه القلق مجرد تفكير زيادة وإنه هو ضعف في الشخصية، لكن الحقيقة غير كده. القلق أعزائي المستمعين هو تجربة معقدة جداً بتجمع بين الأفكار والمشاعر وحتى مرات الأعراض الجسدية، عشان كده مهم نفهمه قبل ما نحكم عليه. في حلقتنا الليلة حنحاول نتكلم عن القلق ببساطة ونعرف شنو القلق الطبيعي، وشنو القلق اللي بيحتاج وقفة واهتمام، وليه بيحصل، وكيف ممكن نتعامل معه بطريقة تساعدنا نرجع طمأنينتنا وتوازننا النفسي. أعزائي المستمعين، عايزين كده أكيد نلقى فائدتنا الليلة في حلقتنا دي، ودي مقدمة بسيطة عملت عليكم عن القلق، وعايزاكم كده تفكروا معاي وكمان تراستوني، وإضافاتكم برضو مهمة جدا جدا. عشان كده إذا عايزين تراسلوني وتقولوا كمان تجاربكم مع حالة القلق وعدم النوم والتوتر، وشنو حتى إذا أنت شفت حاجة زي دي في واحد من أفراد الأسرة، ممكن تراسلني وتقول لي كيف أنتوا تعاملتوا مع الحالة دي، وكمان كيف قدرتوا تقدموا المساعدة. راسلوني على رقم الواتساب 0035769765359، وأكيد طبعا زي ما بقول لكم كل مرة حكون مستنية مشاركاتكم وطلتكم وتفاعلكم معنا في حلقتنا الليلة. والناس اللي بتسمعنا على الستلايت برضو الكلام ده موجه لكم، وأكيد المشاركة مفتوحة، إذن حسب لكم مساحة للكتابة وللمشاركة. المساحة دي نطلع فيها نستمع لترنيمة ونرجع نواصل، أكون لقيت كم مشاركة منكم. شكرا لوجودكم معنا، فاصل ونرجع نواصل.

تقدر تتواصل معنا طول اليوم على الواتساب والفايبر والتليجرام على رقمنا 0535 79 76 56 35 9.

يا سلام يا قسيس في ليمون، بصراحة يعني كلماتك بتدخل القلب لأن كلمات مباركة، كلمات فيها اختبار عظيم جدا جدا. وأنا بشجعك عزيزي المستمع زي ما بشجعنا القس في ليمون في الأمسية دي لما قال في واحدة من الأبيات: مهما المشاكل تسير وراي أنا قلبي واثق وما بخاف، شايل معاي درع الحروب من تاني كيف يخشاني خوف. عشان كده ونحن بنتكلم عن القلق في الأمسية دي عايزين ونحن كمان نخط الكلمات دي قدامنا، إنه نحن شايلين درع الحروب ومن تاني كيف يخشانا الخوف. تعالوا مع بعض نقول: أسرع تعال يا يسوع أنت حياتي، بحنانك أمسح دمعتي وريح لي بالي. وأكيد أنت حتختبر الراحة الحقيقية مع الرب يسوع. تعالوا مع بعض مستمعينا، بعد ما عرفنا إنه كيف يعني القلق هو إحساس طبيعي، بيجي السؤال المهم: ليه بقينا نقلق؟ وليه ناس كتار حاسين إنه القلق ده بقى جزء من حياتهم اليومية؟ في الحقيقة عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، إنه الحياة ذاتها اتغيرت. زمان كانت هموم الناس مختلفة، والليلة بقينا نعيش في سرعة كبيرة وضغوط ما بتخلص، كل يوم في مسؤوليات جديدة ومطالب أكتر وأخبار متلاحقة، وكلها بتخلي العقل في حالة استعداد دائم. وبرضو عدم اليقين بيلعب دور كبير، الإنسان بطبيعته بحب يعرف الحاصل والجاي شنو، لكن لما المستقبل يكون غامض سواء كان في الشغل أو الدراسة أو الوضع الاقتصادي أو الصحة، العقل هنا بيبدأ يفتش في كل الاحتمالات، وكثير منا بيكون طبعا سلبي. ليه؟ لأنك قلقان، وهنا القلق بيلقى مساحة يكبر جواك كل يوم أكتر وأكتر. وفي سبب تاني أعزائي المستمعين، والسبب ده مهم جدا جدا، وهو إننا بقينا نفكر أكتر من اللازم. مرات نقعد نراجع كلام قلناه قبل يومين، أو نقلق على موقف لسه ما حصل، أو نتوقع أسوأ سيناريوهات، وكأنه يعني عقلنا يعني شغال طول اليوم، حتى يعني في الزمن المفروض نرتاح فيه بنلقى نفسنا إحنا ما يتوقفنا من التفكير. كمان وسائل التواصل الاجتماعي أثرت على ناس كتار، بقينا نشوف نجاحات الآخرين ونقارن نفسنا بهم، ونشوف أخبار مؤلمة أو مخيفة بشكل مستمر، وده ممكن يخلي الإحساس بالقلق يزيد من غير ما نحس. وبرضو ما ننسى إنه في عوامل جسدية بتساعد يعني في زيادة القلق، زي قلة النوم والإرهاق وكثرة المنبهات، ولما إننا ما ناخد فترة بتاعت راحة، لأن الجسم والعقل مرتبطين مع بعض ارتباط كبير جدا جدا. في النهاية خلونا نعرف إنه القلق ما بيجي من سبب واحد، وإنما هو نتيجة بتاعت تداخل عوامل كثيرة، إذا كانت نفسية أو اجتماعية وجسدية وحتى كمان بيئية. وكل ما فهمنا الأسباب دي بقت عندنا يعني حيبقى عندنا فكرة أكبر على إننا كيف نتعامل مع القلق بدل ما نخليه يسيطر على حياتنا. أكيد في فقرتنا الجاية حنتكلم يعني عن كيف نقدر نتعامل مع القلق، وأكتب لي برضو لسه مستنية مشاركاتكم وكمان مستنية تفاعلكم معانا. لكن في اللحظة دي تعالوا مع بعض كده نطلع في فاصل نستمع فيه لترنيمة رائعة، ويعني بجد كل الترانيم طبعا جميلة، وكل زول بيختبر الحالة اللي هو بيمر بيها من خلال ترنيمة هو بيسمعها، من خلال كلمة تشجيع أو تأمل بسيط. عشان كده يعني حابة في الأمسية دي مع بعض نستمع لي ترنيمة جميلة مع المرنم أيوب الفياط، وأكيد حنتعزى بها.

لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

شكرا يا أيوب والفياض على الترنيمة الجميلة دي، وفعلا بتدينا إحساس بالطمأنينة. وزي ما قلت لكم، بما أننا نحن الليلة بنتكلم عن القلق وتعرفنا على القلق، لكن برضو عايزة أقول لك أنك أنت ما براك، وأيوب الفياض مرنمنا يعني الجميل أكد لنا الموضوع ده. قال الله هو البرعاني، ما مهم كيف حالي، هو اللي بيسدد عوازي كل يوم والتالي. يعني انت لو شايل اهم لانك حتاكل وتشرب شنو او حتلبس شنو، اولادك حيدرسوا وين، الرسوم، الايجار، كل ده ربنا بيوعدنا انه هو اللي بيسدد كل عوزنا، واكيد اختبرت ده في حياتك. وبرضو بقول في همومي وحزني الله البرعاني، في شقايا وتعبي الله البرعاني. وممكن دي من الحاجات اللي ممكن تسبب قلق كبير جدا جدا في حياتنا. عشان كده أنا بقول لك الليلة أنت ما براك، ربنا هو موجود معك في شقاقك وفي تعبك في قلقك في تفكيرك في كل شيء، ربنا هو موجود. بس محتاجين نعرف كيف نتعامل مع الحاجات الممكن تسبب لنا القلق. أول حاجة عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، لازم يعني تحترف بإحساسك، ما تحاول تنكر أنك أنت زول قلقان، ولا تلوم نفسك على الإحساس ده. مجرد إنك تقول أنا حالياً يعني حاسة نفسي أنا خاشي في حالة تعد قلق، دي بداية كويسة، لأنه الاعتراف بالمشكلة بيساعد إنك كيف تقدر تتعامل معاها. تاني حاجة، حاول ركز على الحاجة الموجودة قدامك بدل ما عقلك يعني يفضل يجري وراء احتمالات لسه ما حصلت. كثير من القلق بيكون متعلق بالمستقبل، لكن الواقع في اللحظة الحالية بيكون أهدى من الأفكار الممكن بتدور في رأسنا. يعني مثلا مرات لو عندنا زول عزيز علينا وهو مريض، أكيد كل البيت بيكون قلقان وبيكون تعبان، بيكون متوتر، بيكون خايف، وبيضع احتمالات ممكن تكون صعبة جدا جدا، لكن يمكن الواقع يكون غير كده. عشان كده يعني برضو من الحاجات المهمة الاهتمام بالجسد، إنك لازم تنوم نوم كافي، والأكل يكون متوازن، والحركة اليومية حتى يعني لو كانت مجرد مشي يعني فترة طويلة، حتى لو مشيت لمدة 20 دقيقة ولا 30 دقيقة، دي برضه بتساعدك في إنك كيف تقدر تتخلص من القلق، وبتساعد الجسد كمان والعقل إنهم يهدوا. وبرضه حاجة تانية عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، لازم تخصص وقت للراحة. في زمن السرعة دي والضغوط بقينا نحس إننا لازم نكون مشغولين طول الوقت، لكن الإنسان محتاج للحظات يعني يسكت فيها شوية وياخد نفس ويبعد شوية عن مصادر التوتر. ولأنتوا رأيكم شنو؟ بتتفقوا معاي؟ لو بتتفقوا معاي قولوا لي الكلام ده في الكومنتات من خلال رقم الواتساب اللي أنا دايما قاعد أقول لكم. ولو حسيت إنه الأفكار السلبية سيطرت عليك، أسأل نفسك هل أنا عندي دليل حقيقي على الشيء اللي بخاف منه؟ ولا أنا بتوقع أسوأ الاحتمالات ساي؟ السؤال البسيط ده مرات بيساعدنا نرجع للواقع بتاعنا. حاول عزيزي المستمع إنك تقلل من الحاجات اللي بتزيد القلق، زي السهر المستمر، وإنك تفرط في شراب المنبهات زي القهوة الشاي والحاجات دي، والمتابعة المستمرة كمان للأخبار. يعني أنت متوقع تسمع أخبار كعبة وخبر صعب، حس حاليا ممكن يجيبوا لك خبر ما كويس، فده بيزيد من حدة التوتر اللي ممكن يكون عندنا. وكمان يعني بالنسبة للجانب الروحي، كثير من الناس يعني بيلقوا راحة لما يصلوا ويقروا يعني كلمات مباركة من الكتاب المقدس، لأنها بتدي القلب يعني طمأنينة، وبتساعد يعني على إنك تستعيد الثقة اللي أنت فقدتها. ويعني بقول لك إنه القلق هو يعني ما حاجة بتستمر لفترة طويلة أو يمنعك من ممارسة حياتك العادية، إنك تمشي شغلك وإنك تتونس مع الناس عادي وإنك تقوم بكل واجباتك اليومية، أكيد ده ما حيمنعك، لكن ممكن يأثر على نومك، على شغلك، على علاقاتك. فهنا يعني ما في أي عيب إنك يعني تمشي لاختصاصي نفسك أو طبيب أو أي استشاري، يعني تطلب المساعدة. وإذا أنت طلبت المساعدة، ده دليل واعي على إنك يعني بتهتم بصحتك النفسية،
ويعني عايز أشجعك إنه ده أكيد ما ضعفي منك ولا إنك أنت مريض مرض خطر، لكن بالعكس أنت بتنقذ نفسك أول بأول، وإن ده اللي يدل على إنك زول بتهتم بصحتك النفسية. رأيكم شنو في إننا يعني الفقرة بتاعت أو النقطة بتاعت إننا لازم نعرف كيف نتعامل مع القلق بدل ما نسيبه هو يسيطر علينا في كل لحظة في كل ثانية وبعد شوية اليوم كله وتاني يوم؟ يعني المهم تكون حالة مستمرة. رأيكم شنو نوقف القلق لحد هنا؟ أنت لو قلقان في اللحظة دي أنا بشجعك إنك يعني تحاول تعمل حركة مع نفسك كده عشان ما تزح الحالة اللي أنت موجود فيها. وأكيد ترانيمنا الليلة اللي أنا جهزتها لكم كلها بتشجعنا وكلها يعني بتتكلم عن موضوع الراحة والطمأنينة وإنه أنا ما براي لكن ربنا موجود معي. رأيكم شنو نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل؟ خليكم قريبين ما تمشوا بعيد.

شكرا للمرنمة نانا أحمد، وبجد أكدت لنا إنه فعلا القلق يعني ما عنده مكان بيناتنا حتى إذا كان هو شيء طبيعي، لكن أكيد برضو عنده حل. قالت لنا المرنمة نانا: ليه بهتم بحالي مدام ما أنت ديما معاي، وليه أنا بهدي ما مالي وعندي يسوع إلهي الحي، هو اللي بيسعد الحزنان، يعني بيشفي للجرح ويطيب، ده اللي بيهتم بالعصفور يلقى الموية ويلقى العش، محل ما بيمشي يبقى معاي في وقت الحرب ترسي، برنم في هواء قلبي يردد في نداه حسي. شفتوا كيف يا جماعة؟ لما إحنا فعلا نكون ملتصقين بربنا أكيد القلق ما بيكون عنده مكان، لأنه هو في كل خطوة ماشي معانا، ما بيسيبنا ولا بينسانا. عشان كده الكتاب المقدس يعني هو ما بينكر حالة القلق، لكن بيقول إنه الإنسان المؤمن ما يعني بيمر برضو بلحظات بتاعت خوف ولحظات بتاعت يعني قلق، لكن لما نعترف ونجي قدام ربنا وخد كل الحاجات دي قدامه، هو أكيد بيكون بدعمنا بمحبته الكبيرة وبيشيل عننا كل الهموم اللي ممكن قاعد تلاقينا. عشان كده في رسالة بطرس الأولى بنقرأ في الآية: ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. الكلمات دي عزائنا المستمعين بتذكرنا أنه الإنسان ما مطالب يشيل كل الأعباء وكل الهموم دي براه، وإنه الله بيهتم بأولاده وكمان يعني بيخليهم أو بيدعيهم إنهم يضعوا كل همومهم بين يدينه. وفي رسالة بولس إلى أهل فيليب بيقول: لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع شكر لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم. وهنا المقصود إنه الإنسان ما يحس بالقلق إطلاقا، لكن

المستمعين لما يواجه القلق يكون عنده طريق يلجأ له، يلجأ للصلاة ولأنه يثق في ربنا ويسلم كل الأمور له. وحتى السيد المسيح قال لا تهتموا للغد لأن الغد يهتم بما لنفسه. ودي دعوة لك عزيزي المستمع إنك تعيش يعني الحياة بيومة، وأكيد يعني ما تستهلك كل طاقتك في إنك تفكر في بكرة أو في المستقبل ممكن الماشي يحصل شنو. والإيمان يعني بيخلي إنه يكون في أهمية، في إنه بيساعدنا إننا بالصلاة يكون عندنا رجاء، يكون عندنا دعم روحي. ممكن الناس يمشوا جنبنا لكن يعني الاستشارة النفسية مرات ما بتكون كفاية، بنكون محتاجين لرسالة حقيقية من الكتاب المقدس إنه الإنسان هو ما براو وما شايل همك براو، لكن أنت موجود في يد ربنا. أدعو بس بكل ثقة وبكل رجاء واعتمد عليه مع الحكمة في إنه تطرح كل أسباب التعب اللي أنت شاعر بها قدام. إذن عزائنا قبلي يعني عندنا وقت كويس، عشان كده بديكم دعوة برضو نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل في موضوعنا الليلة. وإذا عندك أي مشاركة برضو دعوة ليك عشان ما تشاركنا.

0: شكرا للمرنم سلامون والمرنمات الغاليات انجو ترنيم على الترنيمة الجميلة دي اللي دايما مشجعة بجد بأمانة، كلمات مشجعة وتلمس القلب. ما في شي بيستاهل أشيله وأنا هم، يسوعي مولاي بأمري بيهتم. بيقول سلامون الله الخلقني قال لي ما تشيل هم، قال لي ما تهتم، قال لي أنا بحياتك بهتم. صدقت كلامك وبقدر أقول للناس ما في شي بيستاهل أشيله وأنا أهم. وأكيد دي الحاجة اللي أنا متأكدة منها عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، لما تختبر اهتمام ربنا وإنه هو موجود معاك حتصرخ وتقول للناس إنه فعلا ما في شي بيستاهل أشيله وأنا أهم. عايز أختم معاك عزيزي المستمع بيعني قصص من الكتاب المقدس، شخصيات مروا بحالة بتاعت قلق لكن اختبروا فعلا وجود ربنا معهم في حياتهم. من الشخصيات دي النبي داود، رغم شجاعته وانتصاراته مر بأوقات كان فيها مطارد وخايف على حياته ومحاط بأعداء كثيرين. في المزامير عبر بصراحة عن مشاعره وكمان يعني وجهها كده لربنا بكل قلبه. بيقول في المزمور ألقي على الرب همك فهو يعولك، وكمان بيقول في يوم خوفي أنا عليك أتكل. داود ما أنكر خوفه لكن اختار أنه يبقى أسير، وما اختار أنه يبقى أسير لو لكن لجأ لله بالصلاة وبالثقة. وكمان بنلقى إيليا النبي بعد انتصار عظيم على أنبياء البعل دخل في حالة بتاعت خوف والإرهاق لما يعني هددته إيزابيل، هرب للبرية وشعر باليأس لكن الله ما يعني ما وبخه، بل إنه ربنا اهتم باحتياجاته أولا، أداه راحة وطعام، وبعد كده كلمه بلطف وشجاعة على إنه يعني واصل رسالته. ودي صورة جميلة إنه الإنسان في أوقات الضيق يمكن يحتاج للراحة والرعاية والتشجيع. وكمان من الشخصيات مريم. مريم كانت منشغلة ومهمومة بكثير يعني في الخدمة، فقام قال لها السيد المسيح مرثا مرثا أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة ولكن الحاجة إلى واحدة. الكلمة دي بتخلينا نراجع أولوياتنا وإننا ما نسمح لانشغالات الحياة إنها تسرق سلامنا الداخلي، وما نسمح لكل هم موجود في حياتنا، إذا كان مرض، إذا كان قلق، إذا كان هم حاجات كثيرة في حياتنا إنها تسرق سلامنا الداخلي. عزيزي المستمع بشجعك إنه الكتاب المقدس بيورينا إنه الرجال والنسوان اللي كانوا في الإيمان ما كانوا معصومين من القلق أو الخوف، لكنهم يعني لقوا في الله سند ورجاء لهم، وكانوا دائما بيرجعوا له في أوقات الضيق يعني، وكانوا باستمرار بيواجهوا الواقع بتاعهم ده مش بس بقوتهم لكن بقوة ربنا. عشان كده رسالتي لك عزيزي المستمع في الأمسية دي إننا ما نقلق أبدا، لكن إننا نتعلم كيف نتعامل مع القلق وكيف نطلب الدعم لما نحتاج له، وكيف كمان ندي نفسنا مساحة للراحة وللاهتمام. ومن الجانب الروحي نتذكر إنه الله قريب من القلوب التعبانة، وإنه في كل ضيق في مساحة للرجاء وللأمل زي ما قال الكتاب المقدس ألقي على الرب همك فهو يعولك. خلونا نخلي يعني رسالتنا الأخيرة الليلة دي إنه القلق هو ما نهاية الحكاية وما لازم يكون هو المسيطر على حياتنا، يعني بالوعي وبالدعم والإيمان، وإننا نأخذ الأسباب ونقدر نمشي نحو أيام فيها سلام وفيها طمأنينة أكثر. ربنا يطمن كل زول قلقان وكل زول تعبان ويديه راحة وطمأنينة. والحد ما نتلاقى في يوم جديد وحلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، أترككم في رعاية ربنا وإن شاء الله يا رب سالمين وتامين ومعافين. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر، بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر، بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.
1: فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة. ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

0: الرؤيا الأصحاح العشرون. ثم رأيت ملاكا نازلا من السماء وبيده مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة، فأمسك التنين الذي هو الحية القديمة أي إبليس أو الشيطان وقيده مدة 1000 سنة ورماه في الهاوية وأقفلها عليه وختمها لكي لا يضل الأمم فيما بعد حتى تنتهي 1000 سنة، وبعد ذلك لا بد من أن يطلق فترة قصيرة. ثم رأيت عروشا والذين جلسوا عليها أعطيت لهم سلطة الغضاء، ورأيت نفوس الذين قطعت رؤوسهم لأنهم شهدوا لعيسى وبشروا بكلمة الله، فهم لم يعبدوا الوحش ولا تمثاله ولم يقبلوا العلامة على جباههم ولا على أيديهم. هؤلاء عادوا إلى الحياة وملكوا مع المسيح 1000 سنة.
1: هذه هي القيامة الأولى، أما باقي الموتى فلم يعودوا إلى الحياة حتى تنتهي 1000 سنة. كل من لهم نصيب في القيامة الأولى هم مباركون وصالحون، لن يكون للموت الثاني سلطان عليهم، بل يكونون أحبارا لله والمسيح ويملكون معه 1000 سنة. ومتى انتهت 1000 سنة يطلق الشيطان من سجنه فيخرج ليضل الأمم التي في جميع أنحاء الأرض، جوج وماجوج، ويجمعهم إلى الحرب، وعددهم كثير جدا كرمل البحر، فزحفوا بعرض الأرض كلها وحاصروا معسكر المؤمنين المدينة المحبوبة، فنزلت نار من السماء وأكلتهم، وإبليس الذي أضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت التي فيها الوحش والنبي الدجال، هناك يتعذبون نهارا وليلا إلى أبد الآبدين.
0: ثم رأيت عرشا عظيما أبيضا، ورأيت الجالس عليه هو الذي هربت السماء والأرض من محضره ولم يوجد لهما أثر، ورأيت الموتى كبارا وصغارا واقفين قدام العرش، وانفتحت الكتب، ثم انفتح كتاب آخر هو كتاب الحياة، وحكم على الموتى بما هو مسجل في تلك الكتب كل واحد حسب أعماله.
1: وسلم البحر الموتى الذين فيه، وسلم الموت وعالم الأموات الموتى الذين فيهما، وحكم على كل واحد حسب أعماله. ثم طرح الموت وعالم الأموات في بحيرة النار، هذه البحيرة هي الموت الثاني، وكل من كان اسمه غير مكتوب في كتاب الحياة طرح في بحيرة النار.

0: الرؤيا الأصحاح 18. بعد هذا رأيت ملاكا آخر نازلا من السماء له سلطة عظيمة، وأضاء بهاؤه الأرض وصرخ بصوت عال:
1: سقطت بابل العظيمة وأصبحت وكرا للشياطين ومأوى لكل روح شرير ولكل طائر نجس مكروه، لأن الأمم كلها شربت من خمر فسقها وشرها، ملوك الأرض زنوا معها وتجار الأرض اغتنوا من كثرة نعيمها.
0: ثم سمعت صوتا آخر من السماء يقول:
2: اخرجوا منها يا شعبي لألا تشتركوا في ذنوبها وتأتي عليكم مصائبها، فقد تراكمت ذنوبها حتى وصلت إلى السماء ولم ينسى الله جرائمها. افعلوا بها كما فعلت بكم، بل ضاعفوا لها جزاء ما فعلت، والكأس التي مزجتها اسقوها منها نصيب اثنين، عذبوها واحزنوها بقدر ما عظمت نفسها وتنعمت، لأنها تقول في نفسها:
3: أنا جالسة ملكة ولست أرملة ولن أزوق الحزن أبدا.
2: لذلك تأتي عليها المصائب في يوم واحد، الموت والحزن والجوع، وتحترق بالنار، لأن الله الذي حكم عليها هو المولى القدير.
4: سيبكي عليها ويندبها ملوك الأرض الذين زنوا معها وتنعموا معها، حين يشاهدون دخان حريقها ويقفون بعيدا خوفا من عذابها ويقولون:
5: الويل الويل لك أيتها المدينة العظيمة يا بابل القوية، في ساعة واحدة حل بك العقاب.
4: وسيبكي عليها ويندبها تجار الأرض، لأن بضاعتهم لن يشتريها أحد.
2: بضاعة من ذهب وفضة وحجر كريم ولؤلؤ وكتان وأرجوان وحرير وغرمز وعطور متنوعة ومصنوعات من العاج والخشب السمين ونحاس وحديد ورخام وغرفة وتوابل وبخور ومر ولبان وخمر وزيت ودقيق وغمح وبهائم وغنم وخيل وعربات وناس بأجسامهم ونفوسهم.
4: ويقولون:
6: ضاع منك الثمر الذي اجتهته نفسك، كل الغنى والنعيم راح عنك ولن تجديه.
4: والتجار الذين كانوا يبيعون هذه الأشياء واغتنوا من هذه المدينة سيقفون بعيدا خوفا من عذابها ويبكون ويندبون ويقولون:
6: الويل الويل لك أيتها المدينة العظيمة، هي التي كانت تلبس الكتان والأرجوان والقرمزة وتتحلى بالذهب والحجر الكريم واللؤلؤ، في ساعة واحدة ضاع كل هذا الغنى.
4: وكل قادة السفن والركاب والبحارة وجميع الذين يرتزقون من البحر سيقفون بعيدا يشاهدون دخان حريقها ويصيحون:
7: أي مدينة كهذه المدينة العظيمة؟
4: ويرمون التراب على رؤوسهم ويبكون وينوحون ويصرخون:
7: الويل الويل لك أيتها المدينة العظيمة، هي التي من ثروتها اغتنى أصحاب سفن البحر جميعا، في ساعة واحدة خربت.
6: اشمتي بها أيتها السماء وافرحوا أيها الصالحون والرسل والأنبياء، لأن الله عاقبها على ما فعلت بكم.
4: وتناول ملاك قوي حجرا كحجر طاحونة ضخمة ورماه في البحر وقال:
8: لهذا العنف ترمى مدينة بابل العظيمة ولن توجد فيما بعد، لن يسمع فيك قناء ولا موسيقى، لا قيصارة ولا مزمار ولا بوقل، ولن يوجد فيك صانع أيا كانت حرفته، ولن يسمع فيك صوت الطاحونة، ولن يضيء فيك نور مصباح، ولن يسمع فيك صوت عريس أو عروس. كان تجارك هم عظماء الدنيا، وسحرك قاد كل الأمم إلى الضلال. في هذه المدينة
9: يوجد دم الأنبياء والصالحين وكل من قتل على الأرض.

لما احترت في الحياة ملجي غيرك دليل، قلت بس ارجع عليك، ما انت ملجأ للتعابة، انت مسكن للحيارة، قلبك محبة جيت عشان

بيشتاق أنا لكرهك زي ما نقيل بيشتاق لجداول الموية جيت أنا مشتاق يا رب لصوتك مشتاق عشان ترشدني وتقودني للمراعي الخضراء تحديني لمياه الراحة جيت أقول مشتاق يا رب للمستك جيت مشتاق تاني للمسة تغيرني لبسمة تفرحني وارتاح

0: الرؤيا الأصحاح الثامن. ولما فتح حمل الفداء الختم السابع ساد سكوت في السماء حوالي نصف ساعة، ورأيت الملائكة السبعة الواقفين في محضر الله، وقد أعطيت لهم سبعة أبواق، وجاء ملاك آخر معه مبخرة من ذهب، ووقف عند منصة القربان، وأعطي بخورا كثيرا ليقدمه مع دعاء الصالحين على المنصة الذهبية قدام العرش. فتصاعد من يد الملاك دخان البخور ومعه دعاء الصالحين إلى محضر الله. ثم أخذ الملاك المبخرة وملأها من النار التي على المنصة ورماها إلى الأرض، فحدثت رعود وأصوات وبروق وزلزال. واستعد الملائكة السبعة الذين معهم الأبواق لأن ينفخوا فيها. فنفخ الملاك الأول في بوقه، فوقع على الأرض برد ونار مخلوطان بدم، فاحترق ثلث الأرض وثلث الشجر وكل عشب أخضر. ونفخ الملاك الثاني في بوقه، فوقع في البحر شيء كأنه جبل كبير مشتعل بالنار، وتحول ثلث البحر إلى دم، ومات ثلث الكائنات الحية التي في البحر، وهلك ثلث السفن. ونفخ الملاك الثالث في بوقه، فسقط من السماء نجم عظيم يتغد كأنه شعلة من نار، سقط على ثلث الأنهار وينابيع الماء، واسم هذا النجم هو العلقم، فصار ثلث الماء مرا كالعلقم، ومات كثير من الناس من الماء لأنه أصبح مرا. ونفخ الملاك الرابع في بوقه، فضرب ثلث الشمس وثلث القمر وثلث النجوم، فأظلم ثلثها وأصبح ثلث النهار بلا نور، وكذلك ثلث الليل. ورأيت في الرؤيا نسرا طائرا في السماء يصيح بصوت عال:
1: الويل الويل الويل لأهل الأرض عندما يدوي صوت الأبواق التي سينفخ فيها الملائكة الثلاثة.

0: يوحنا الأولى الأصحاح الثالث. انظروا ما أعظم المحبة التي أحبنا بها الآب حتى ندعى أبناء الله، ونحن فعلا أبناؤه. والسبب في أن أهل الدنيا لا يعرفوننا هو أنهم لا يعرفون الله. يا أحبائي، نحن فعلا أبناء الله، لكن حالتنا القادمة لم تكشف لنا بعد. إنما نعلم أنه عندما يأتي المسيح سنكون مثله، لأننا سنراه على حقيقته. وكل من عنده هذا الأمل في المسيح يطهر نفسه كما أن المسيح طاهر. من يذنب يكسر شريعة الله، لأن الذنب في الحقيقة هو كسر الشريعة. وأنتم تعلمون أن المسيح جاء لكي يرفع ذنوبنا، وهو نفسه بلا ذنب. كل من ينتمي له لا يذنب، كل من يذنب لم يشاهده ولم يعرفه أبدا. يا أولادي الأعزاء، لا تسمحوا لأحد أن يخدعكم. من يعمل الصلاح هو صالح كما أن المسيح صالح. من يرتكب الذنب ينتمي إلى إبليس، لأن إبليس يذنب من البداية. والسبب في أن ابن الله جاء هو لكي يهدم أعمال إبليس. أبناء الله لا يمارسون الخطيئة لأن فيهم طبيعة الله، بل هم لا يقدرون أن يذنبوا لأن الله هو أبوهم. بهذا نميز بين أبناء الله وأبناء إبليس. من لا يعمل الصلاح فهو ليس من الله، وكذلك من لا يحب أخاه. وهذه هي الرسالة التي سمعتموها من الأول، أن نحب بعضنا بعضا، ولا نكون مثل قابيل الذي كان ينتمي لإبليس الشرير فقتل أخاه. ولماذا قتله؟ لأن أعماله هو كانت شريرة وأعمال أخيه صالحة. يا إخوتي، لا تستغربوا إن كان أهل الدنيا يكرهونكم. نحن نعلم أننا انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الإخوة. من لا يحب فهو ما زال ميتا. من يكره أخاه فهو قاتل، والقاتل كما تعلمون ليس له حياة الخلود. بهذا نعرف ما هي المحبة الحقيقية، إن عيسى المسيح ضحى بنفسه من أجلنا، فنحن أيضا يجب أن نضحي بأنفسنا من أجل الإخوة. إن كان واحد عنده من خيرات هذه الدنيا ويرى أن أخاه في احتياج ومع ذلك لا يشفق عليه، فكيف يمكن أن تكون محبة الله في قلبه؟ يا أولادي الأعزاء، يجب أن نحب محبة حقيقية بالأعمال لا بالكلام واللسان. وبهذا يمكننا أن نعرف أننا نسير في طريق الحق، وترتاح قلوبنا في محضره حتى إن كانت قلوبنا تلومنا على شيء، لأن الله أعظم من قلوبنا ويعرف كل شيء. يا أحبائي، إن كانت قلوبنا لا تلومنا فإننا نقدر أن نتقرب إلى الله بصيغة، وننال كل ما نطلبه منه، لأننا نطيع وصاياه ونعمل ما يرضيه. ووصيته هي أن نؤمن باسم ابنه عيسى المسيح، وأن نحب بعضنا بعضا كما أوصانا. فعندما نعمل بوصاياه نثبت فيه وهو فينا، ونحن نعرف أنه يثبت فينا بالروح الذي أعطاه لنا.
1: بطرس الأولى الأصحاح الخامس. وهذه وصيتي إلى الشيوخ الذين بينكم، باعتبار أني شيخ مثلكم، وشاهدت آلام المسيح، ولي نصيب في الجلال الذي سيظهر. ارعوا قطيع الله الذي بينكم، واحرسوه كما يريد الله، لا مجبرين بل عن رضا، ولا لطمع في الربح،

0: بل رغبة في الخدمة. لا تسيطر على الذين وضعهم الله أمانة بين أيديكم، بل كونوا قدوة لهم. وعندما يأتي رئيس الرعاة تنالون إكليل الجلال الذي لا يذبل. وأنتم أيها الشبان اخضعوا للشيوخ، كونوا جميعا متواضعين بعضكم مع بعض، فكما يقول الكتاب:
1: يقف الله ضد المتكبرين لكنه ينعم على المتواضعين.
0: إذن تواضعوا تحت يد الله القديرة لكي يرفعكم في الوقت المناسب. ألقوا كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. اضبطوا أنفسكم واسهروا، إبليس عدوكم يجول كأسد يزأر ويبحث عن واحد يفترسه، فقاوموه الثابتين في الإيمان. واعلموا أن إخوتكم المؤمنين في كل العالم يقاسون نفس هذه الآلام. وبعد أن تكونوا قد تألمتم فترة قصيرة، فإن الله الذي يعطي كل نعمة والذي دعاكم إلى جلاله الأبدي بانتمائكم للمسيح هو نفسه يصلح أحوالكم ويثبتكم ويقويكم ويسندكم. له القدرة إلى أبد الآبدين، آمين. كتبت لكم هذه الرسالة المختصرة بيد سيلا الذي أعتبره أخا أمينا، وقصدي هو أن أشجعكم وأشهد لكم أن هذه هي نعمة الله الحقيقية، فاثبتوا فيها. تسلم عليكم التي في بابل التي اختارها الله مثلكم، وكذلك يسلم عليكم ابني مرقس. سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة. السلام معكم جميعا، أنتم الذين تنتمون للمسيح.
2: يلا نتمنى ونسبح حسوننا ونجد الليل.

0: Hello everyone, this is Delal.
1: برا الصندوق؟ كتيرة كتيرة عملوها كتير. طيب برا التراك؟
2: لا ولا التراك مستهلك.
1: طيب برا
3: برا الويف؟
2: خطيرين
3: الزابطة.
2: دي هتكون زابطة هي.
3: على فكرة حتعجب الناس. أنا حاسة كده غالية.
2: برا الويف كله أوريجينال بدون زيف.
3: أفكار وصور مرسخة في وجداننا وحادية التعريف.
2: أمور كسرتنا وقوالب علبتنا. نمطت أفكارنا محتاجة فرمطة. كلين يعني تنظيف.
3: الأدنى والأقصى في المواقف بتخليك محنط بدون تغليف.
2: لكن بينهم مسافة ممكن تتمشي. اتحرك ما تجيف.
3: فكر وتعرف على أطر جديدة. تلقى بها تصريف.
2: غير زاوية وعيك، يمكن بعد وقعتك تاني تجيف.
3: ولما تقرر اتعامل مع الأمور بدون تسويف.
2: كده جرب، يمكن تلقاها مقبولة وسهلة وحالك يكون لطيف.
3: وبنقولها تاني
2: برا الويف.
0: دلال توتو جنابو، خريجة مختبرات طبية جامعة UMST في السودان. 21 years old، 21 سنة. تخرجت يدوب السنة دي بيرلي مع كل حاجة حاصلة. فطلعت من السودان من شهر 10. حاليا maybe أكتر حاجة ممكن أكون بعملها أو hobbies يعني بقرأ. I love to read different things. ممكن literature. كنت برسم but somehow not now يعني ما كتير
4: مثقفة يعني. ما شاء الله صديقة يعني حاجة كويسة يا أستاذة دلال. يعني احنا حاب يعني مبسوطين بوجودك معنا ومبسوطين بطلتك الجميلة والسكارف اللذيذ والحياة اللطيفة اللذيذة. منورة يا دلال. منورة جدا جدا جدا جدا
5: منورة كده وبنوتية كده شديد يعني
4: صراحة.
5: يعني أنا مبسوطة شديد أن أنت معانا يا دلال في البودكاست. والموضوع طبعا يعني هو موضوع قمة في الأهمية يعني اللي هو move on. فكده يا دلال ممكن يعني ممكن تشرحي لنا كده بطريقة كده واضحة يعني شنو هي الحياة ممكن فعلا تكون بتعلم علي أو مواقف صعبة ذكريات صعبة ممكن تكون هي بتأثر علي وبتعلم علي وبتوجعني.
0: أي موقف في حياة أي زول بيختلف. من أي موقف أي زول ممكن ياخده كأثر كبير في حياته. ممكن يتشاف لزول تاني دي حاجة مرة عادية أو نظام مشيها. بس لا، في بيعتمد على طبيعة الزول. للكايند بيبل بيكون مرات أقل شيء بالجد لو like العكس تماما من طبيعة الموقف ذاته. أي موقف ممكن يأثر على الزول بطريقة مختلفة بس الناس are good at hiding it. أي زول بتفاعل مع الموقف بطريقة مختلفة أو reaction تجاه الحاجة إذا بانت بيكون برضو مختلف من زول لزول. يعني أنا وإنجي ما ممكن يعني ممكن ما نكون في نفس الويف أو ما في نفس الحاجة اللي بتأثر علينا. انا ممكن اكون يعني اقل حاجه يا اخي لو لقيت حاجتي ما في مثلا لقيت كوبايتي المفضله ما في
4: ممكن تكون حاجه بتاثر.
0: حاجه بتاثر
4: طبعا. كمان عاوزين نعرف هي شنو ممكن تكون المواقف دي يعني الحياه اللي هي ممكن تكون بجد يعني بتاثر علينا فاهمه يعني حاجه بتكون بتوجعنا حاجه عشان نقدر اصلا نتخطاها او حاجه بتجرحنا فاهمه. يعني الجرح بتاعه ما سهل اصلا. كلمه move on دي معناتها انك انت بتعمل حركه ضخمه وصعبه جدا فيها لخبطه من المشاعر فيها حاجات كثيره. بس زي ما انت قلت انه هي ممكن تكون مختلفه من زول لزول يعني ممكن دي حاجه بتوجع الشخص ده لكن في زول تاني مثلا ما بتوجعه. لكن في حاجات ممكن تكون common يعني حياتية مشتركه بيناتنا احنا كلنا ممكن تكون فعلا بتاثر علينا كلنا يعني. فممكن تكون من ضمنها يعني حاجه مثلا كومون بالنسبه لي احنا كلنا ممكن الحرب يعني ضمن ان حياتها ممكن تكون فعلا صعبه شديد يعني. وفي حياه تانية ممكن تكون غيرها كمان
0: خساره زول من الاهل زول قريب.
4: ايوه طبعا
0: حتى ولو كان يعني صاحب يعني حتى ولو ما زول من العيلة. إنك تطلع مجبور زي ما قلتي في الحرب, تكون في مكان أول مرة تكون فيه,
5: أيوة.
0: خسارة زول في علاقاتك إذا صحب, ما بقصد موت, بس إن الزول ده ما بقى جزء تاني من حياتك, أو أنت يعني مضطر إنك تفصل نفسك منه عشان ما تتأذي أو تأذيه هو كمان.
5: كمان يعني من الحاجة اللي أنا فهمتها منك إنه ممكن يكون في أي زول عنده مواقف معينة بتأثر فيه, يعني ممكن زي ما أنت قلتي لو أنا الموقف ده ما بيأثر معي ممكن يكون بيأثر على أخوي الثاني أو أختي أو الناس اللي معي, لكن ممكن حتى في الحرب إحنا اتفقنا إنه دي ممكن تكون مؤثرة علينا كلنا, الأطفال الكبار الناس اللي قدرنا والناس الأكبر مننا, كل واحد فينا تأثر, لكن حتى التأثير ده ما حاجة يعني واحدة. يعني أنا ممكن تكون أثرت الحرب دي معي في موضوع معين مثلا, يعني أيوه طبعا خسرتني حاجات كتير شديد, لكن مثلا اتأثرت في مثلا أنا ما كملت تعليمي, وواحدة تانية معي في نفس الجامعة هي برضو ما كملت تعليمها, لكن دي ما الحاجة اللي هي مؤثرة معاها هسي, هي مؤثرة معاها موضوع تاني. فحتى لو بقينا نحن يعني مثلا نفس العمر ومرنا بنفس التجربة الصعبة, لكن ما بيعني إنه كلنا هسي عادي إحنا ديل في نفس المستوى بتاع الجرح أو يعني الكسرة, ما كلنا بنكون نفس المستوى, لو أنا فهمتك صح يعني. يعني بياخد أي واحد بياخد يعني طريقته الخاصة أكيد, وأي واحد عنده موقفه اللي بيأثر معاه وعنده الحاجة اللي ممكن تكون بتطلعه حتى من الجرح ده, وممكن نكون بنعرف حياتي أكتر في من خلال الونس وكده يعني.
4: وكمان في حاجة يعني حسب كنت بفكر فيها إنه الموف اون سبيشال لما نيجي نتكلم في الموضوع بتاع الحرب, يعني بتحس زي كأنه أنت يعني بتعمل في حاجة يعني زي انك انت بتعمل في جريمه. كيف تقول انك انت قدرت تعمل موف اون من حرب؟ يعني دي حاجه انت كيف تعمل موف اون من بلدك يعني, او زي كانه انت بتعمل موف اون من اصعب حاجه ممكن تكون حصلت معاك, ويعني ممكن يعني دي بجد اصعب حاجه ممكن نكون بنمر بها احنا كسودانيين. يعني في شنو اصعب من كده انك انت تكون مركت من بيتك, يعني تم اصعب الحاجات من ناحيه تعذيب او يعني حياة صعبة, حياة صعبة شديدة يعني ممكن تكون حصلت. فكيف تقول إنه تطلع يعني تعمل move on من الحاجة دي؟ وممكن يكون ده سؤال في ناس كتار يعني حسب تحضرنا وتسمع في move on وفي حرب وبلد كمان, كيف تتكلم في حياة زي كده يعني مستحيل. ويعني على هذا الأساس ممكن تكون حياة كثيرة كمان, يعني ممكن حتى في علاقاتك, يعني أنت مثلا ممكن يكون زول شايف إنه مراقب حياتك انك انت كيف كنت متعلق مثلا فلنفترض بالشخص الفلاني ده, اذا كان والد او الوالده او اذا كان اخوك او اختك او صاحبك او قريبك او زول عزيز عليك شديد, وتكون بعد كذا يعني انت بتحاول تعيش حياتك وتستمر وبتاع, كيف انت بتعمل حياه زي كذا؟ زي كانه دي خيانه للحاجه دي, او زي كانه دي خيانه اللي انت كيف تتخطى موضوع زي ده؟ ده موضوع مهم شديد, يعني ما ينفع انك تكون بتتخطاه او زي كانه انت بلا انسانيه او بلا شعور او بلا وطنيه, ممكن بلا يعني بلا حياه كثيره شديد. فيعني يعني دارين نتكلم في الحته دي يا دلال, انت في رايك يعني كيف انا ممكن اكون بوضح يعني لنفسي قبل الناس, يعني انا بتكلم عن نفسي انه انا كيف اكون بوضح لنفسي, لانه دي فكره حتى جواي قبل ما تكون للناس اللي بتشوفني مثلا او بتتعامل معي. فكيف انا اكون بوضح لنفسي انه انا كون ان اكون بعمل موف اون ده ما معناه انه انا يعني بنسى الحاجه زي كانه بتخطاها زي كانه هي ما كانت حاجه في حياتي او زي كانه هي ما حاجه ذات اهميه يعني في حياتي, فهماني؟
0: الكلام اللي قلتيه ده ذكرني بمقوله قريتها في كتاب ما من فترة بعيدة الصراحة, إنه في حاجة في الإنسان اسمها الولاء الخفي. يعني ما بقدر أحددها لك بس هحاول أديك مثال, إنه في ناس رغم مثلا العادات والتقاليد, أقرب مثال عادات والتقاليد للأهل أو للقبيلة أو حتى لبلدك, أنت يعني بتلقى الناس متمسكين بها. أقرب زول أمك أو أبوك, أنت متمسكة هي متمسكة بالحاجة دي, بتلاقي نفسك أنت ذاتك متمسك بالحاجة دي بس ما عارف ليه.
5: أيوة فعلا.
0: لأنه ده ولاء خفي يعني اللي هو بس عشان ماما بتعمل كده أنا برضو حامل كده. ماما تزوجت عمرها 17 سنة أنا برضو المفروض أتزوج عمري 17 سنة. الفكرة بس إنه زي إنك يعني copy paste كده, يعني من من الأهل الحاجة دي تخطط فيك، فبتلقى نفسك عندك ولاء خف لحاجات كثيرة. أبسط حاجة معتقداتك القديمة، الناس بتتغير، أنت جسمك فيزيكلي بيتغير حقيقة. فما عايزة عقلك يتغير، هتفضل لسه عندك يعني الولاء الرهيب ده لمعتقدات أو لأفكار قديمة خدتيها في عقلك يعني. ما أظن يعني ما ما ما حاجة يعني. فأنا أيوة برضو كنت من الناس دي النظام، هسا أنا مفروض أتجاوز مثلا إنه أنا طلعت من الحرب دي وكل حاجة أنا عشتها. أنا يعني شخصيا أنا اتحبست في الخرطوم 4 أيام، ما قادر أطلع، ما قادر أرجع لأهلي، ما قاعدة مع بنات جامعتي في داخلية. أنا بكل بساطة حانسى الحاجة دي عشان أنا لغاية هسه حية يعني، ولا حانسى الأصوات اللي سمعتها، ولا الوضع اللي عشته لغاية ما قدرت أطلع حرفيا من السودان. بس في نفس الوقت في حاجات يعني ما بقول it doesn't deserve إنك أنت يعني تفضل قاعد هناك، بس it's better إنك تطلع من الـ environment، إنك تطلع تتحرك. بس يعني to stick in one place sometimes it's pointless. ما بيكون فيه كمية التغيير أو كمية الحاجة اللي أنت عايز تتملى بها الفراغ ده، ما هتكفيك.
4: أيوة.
0: you find yourself خلاص يعني أنا حقعد هنا لغاية 200 أو حأعمل شنو أنا قاعد هنا يعني.
5: كلامك ده يا دلال بصراحة أداني سؤال كده في رأسي، بما إنك أنت بتقول يعني it's better إنه نعمل move on ونغير الحاجة دي، يعني ممكن تورينا إنه ليه مهم، يعني ليه الموضوع ده مهم، ليه مهم إن أنا أكون فعلا أي صح مرات بحيات كتيرة شديد صعبة، لكن الحاجة دي مهمة في شنو؟ يعني ليه أنا مهم إني أكون بتحرك من الـ من الـ من الحتة اللي أنا قاعد فيها دي، أو من يعني أنا كسرتها أو أي حاجة، لكن أنا محتاج إني خلاص أقول ستوب لحد هنا. يعني بكيت بما فيه كفاية، حرمت نفسي من حاجات كتيرة شديد، يعني كوني إنه أنا أساسا لحد الآن أنا يعني سيف وقاعد كده وبتكلم، معناته إنه أنا أساسا ربنا طلعني من الموت. يعني أنا كنت في الحرب، يعني كلنا ما كنا في الحرب يعني. فيعني ليه مهم إني أكون بعمل move on؟ مهم في شنو يعني؟
0: دي حاجة يعني ما بقول practical شديد، بس حاجة كلنا بنعرفها يعني. البيبي أول ما يتولد بيضطر إنه هو يبكي. هو بيبكي ليه؟ لو يعني لو فكرتوا فيها يعني.
4: غير الانفايرمنت بتاعه.
0: غير الانفايرمنت بتاعه، فهو مضطر إنه هو يستخدم رئتيه لأنه ما كان مستخدمهم
5: حقيقي
0: في الرحم. فهو مرة هنا يعني مضطر إنه هو يستخدمهم، عشان كده يبكي وبعد شوية يتعود. وهنا غير إنه مهم you find yourself already doing it. الإنسان بطبع هو بيتغير، يعني إذا هو عايز الحاجة دي أو لا. أنت مثلا إذا اتولدت في مثلا جزيرة، أنت وعيلتك ساكنين في الجزيرة دي، إذا لقيت إنه منسوب الموية بدأ يرتفع وإنه بقى ما في أرض، أنت بتلقى نفسك مضطر تشوف لك حتة تانية تقعد فيها. فالقصة ما بس هو ليه مهم أو هو مهم أو لا، أنت كده كده هتعمله. رغم إنه أيوة mentally some people are still stuck، بس الموية ما بتقعد يعني. إذا لو نهر الموية ما بتكون قاعدة، ما بتكون راكدة في مكان واحد.
5: أيوة.
0: لازم الحاجة دي تحصل. بياخد فترة أيوة من زول لزول إنه يفكر أنا خلاص أنا كده أخدت زمني في الحزن، فعايز أطلع من الحتة دي، أو المفروض أنا أطلع عشان أشوف حاجة تانية جديدة غير الحزن. في ناس بس عشان I don't know exactly what to do، والحاجة اللي أنا بعرفها حاليا إني أفضل حزين يعني. ف you find yourself
5: حقيقي في ناس كتار شديد يعني بيلقوا نفسهم خلاص تخطوا في الحتة دي. فأنا ما حعرف أعمل شنو، وأنا يعني بلدي قاعد تتحرق فيها حرب، يعني بيتي يعني خلاص بيقى ما بيتي، بيقوا في ناس تانين قاعدين فيه، جامعتي تكسرت، منو داك حصل له شنو، فقدت ناس. طب أنا هسي يعني هعيش كيف يعني فعلا عشنا كلنا، لكن يعني الزول بيجيوا تساؤلات كثيرة شديد. وفعلا أنا واحدة برضو من الناس كنت حاسة إنه يعني ما خلاص عندي بلدي كلها قاعدة تنهار، يعني أنا هعمل شنو، حياتي انتهت خلاص، أساسا ما معروف هعيش بكرة ولا ما هعيش. وفي استسلام حصل، يعني قلت خلاص الزول بس شنو يعني يستسلم، لأنه في خطط كثيرة شديد كانت أساسا واحد مخطط لها، وفي حياة كثيرة شيء واحد كان نفسه يعملها ويجربها، ويعني خلاص يعني ما زول لما يكون عايش في حياة ستيبل ما بكون خاطي انه في يوم زي كده ممكن يجيوا يعني, وكلنا ما كنا متوقعين حاجة زي كده. فيعني هو فعلا مهم انه انا خلاص اخذ الفترة اللي هي بكى حزن واعيش فعلا, لانه كمان يعني لو ما عشت الفترة اللي هي صعبة دي حيكون يعني الموضوع حيكون سيء جدا,
4: حيكون أخطر
5: لقدام. أيوة يعني زي لما يقول لك الزول ده مات له زول, زول قريب منه وما بكى, في ناس بيقول لك الزول ده رهيب والزول ده صنديد وما عفلك شنو, لكن بالعكس هو لو ما بكى أكيد يعني بعد ما الناس خلاص تكون بكت وانتهت وخلاص عملت move on أساسا من الموضوع ده, ويا دوب حيكون داير يعني شنو يقول يا جماعة قبس أنا فعلا مثلا زول ده مات فعلا أنا ما قادر أصدق الحياة دي, أنا يا دوب عايز الله شنو ينهار وكده لأنه كتم على نفسه يعني. فبرضو الحتة بتاعت الاستابلتي دي تكون مهمة يعني, أنه أكيد في موقف صعب خلاص أنا ما كعب إني أكون غرقان فيه, وما كعب إني أكون يعني عايش فيه وكده ده بكل مشاعري أبكي وأزعل وأحبس نفسي وأعمل داير عمله, لكن في خطوة اللي هي إحنا نتكلم فيها هسي أكبر ودايرة قرار ودايرة مجهود ودايرة معافرة اللي هي الموف أون دي. فحقيقي يعني الموازنة دي مهمة شديد.
4: وكمان يعني كنت أفكر في إنه بجد كيف الموف أون لو ما بقى موجود يعني الحياة دي حتكون بتأثر على مستقبلي بصورة كبيرة شديد. يعني أحب أتكلم كده يعني بجد هو الحياة دي بتستمر, هي الحياة ما حتقف, وفعلا هي فعلا الدنيا ما بتقيف يعني حاليا هي فعلا مستمرة, وحيلقى أي واحد فينا بجد حياته فعلا مستمرة وماشة وكل حاجة, وين كنت ما قاعد في المنطقة اللي انت كنت أصلا فيها وبعد كده نزحت من منطقتك مشيت لمنطقة تانية أو مشيت لبلد تانية تماما, لسه أصلا حياة ماشة ومستمرة, وفي ناس برضو قاعد تعيش ومستمرة ومتحركة في الدنيا دي. فالموف اون حركة لازم تكون بتحصل في حياتنا كلنا. وكمان في حاجة ضروري شديد رح نكون بنكون بنركز فيها, إنه الموف اون ما بس في أمور اللي هي بتتعلق بس بالحالي. يعني حنلقى إنه في ناس كتار حياتها متعطلة, ممكن ناس ما يتأثرت بالحرب لكن موجوعة لحياة كثيرة تانية, ممكن تكون ناس أصلا ما عاشت حرب قبل كده, يعني في ناس ممكن تكون فعلا حياتها كانت مستقرة جدا وما في حرب قبل كده حصلت في حياتها, لكن في حياة كثيرة مفروض إنه هي تعمل عليها move on. يعني مثلا زي الفشل, يعني في زول قبل كده فشل فخلاص يعني أنا دنيتي انتهت, يعني أنا ده شنو ده أنا جبتها سي أنا حقابل ناس بيتنا كيف يعني أنا وغير ناس بيتنا أنا حعامل شنو تاني بعد كده, أنا دنيتي باظت يعني أنا
5: نظرتي حتى لنفسي ممكن تتغير عادي يعني أنا زول فاشل
4: بالضبط كده يعني خلاص أنا حقيف كده وحياتي انتهت يعني أنا حتصرف كيف أنا يا أخواني. يعني الناس دي قالوا دايرين مثلا أقل حاجة فنفترض إيه مهم, فأنا حقابل المجتمع كيف وأنا حعامل شنو خلاص أنا كده دنيتي انتهت يعني الخطة اللي أنا كنت خدتها خلاص انتهت الدنيا باظت. فالأسوأ شديد إنه في حاجات كثيرة شديد ما قادرين نعمل منها move on, ويعني للأسف الشديد ممكن نكون خاتين إنه ده ولاء زي ما أنت قلت الولاء الخفي, ممكن نكون خاتين إنه يتعلق أو يعني ممكن نكون تربطنا بالحاجات دي تربطنا بها عادين, يعني إحنا خلاص مربوطين بإنه هو ده المفروض يكون بيحصل, هو واحد اثنين ثلاثة كده خلاص دي هي كده ما في طريقة إنه هي تكون بطريقة غير الواحد اثنين ثلاثة دي يعني خلاص. ف الموضوع هو صعب, والمشاعر تجاه الموف اون
0: اصعب بكثير
4: بكثير شديد, واسبشلي انه يعني الموف اون كمان يعني ضروري نكون بنذكر الحاجه دي انه الموف اون ما ينفع ما يكون خطوات هو ستيبس
0: ما دفعه واحده خالص
4: ما دفعه واحده, لانه صعب انه يكون دفعه واحده, في النهايه احنا بشر في النهايه احنا بنتعلق في النهايه احنا بنحب في النهايه احنا بنرتبط بحاجات كثيره, الموضوع صعب احنا في نهاية بشر فموضوع ما بسهل, لكن للأسف الشديد مرات كثير بنكون عاوزين انه يكون الموضوع كده
0: بس
4: يعني بس ننوط خلاص احنا بس ننوط كده ونلقى نفسنا ان احنا عملنا موف اون وخلاص احنا دنيتنا كده بقت باصلة يعني. فالموضوع هو بروسس ورحلة لكن لازم تكون بتحصل, لانه الماضي هو في نهاية اي حاجة ممكن تكون حصلت هي ماضي وعندها حيكون تأثير كبير شديد جدا على مستقبلي, بس في الموف اون يعني كيف أكون أنا بغير المسار بتاع الماضي بتاعي لمستقبل تاني يكون مختلف. دي هي البوينت التحدي يعني الأكبر.
5: طيب يعني أنا غايته بالكلام ده حسيت إنه الموفون ده مكلف شديد, بيكلف حياة كثيرة شديد. يعني ممكن يكلفني إني مثلا أقول خلاص كفاية, يعني مشاعري أنا أدتك حقك خلاص, لكن هسه أنا خلاص ما عايز أبكي, ما عايز الدردك, ما عايز يعني خلاص أنا عايز أكون زول بفكر بصورة جادة أنا عايز أعمل شنو الستيب الجاية. فما حيكون بالنسبة لي القرار ده حاجة سهلة, ما حيكون بالنسبة لي إنه أغير الموضوع أو أغير الإحساس والمشاعر أنا عايش فيها دي زي ما قالت إنجي بستيب واحدة بس, هو ستيبس طويلة شديد. فرأيك شنو يا دلال في الحاجة دي؟
0: النفس الشبعانة بتدوس العسل. يعني الموفون ما بس في الحاجة الكعبة, انت لما تحس نفسك مبسوط شديد مثلا حفلة لقينه الفايب جامدة وانا مبسوط وشنو, بعد شوية بتحس روحك يا اخي انا خلاص دارمشي البيت. يعني الفكرة ما بس انه الوضع الكويس او الحلو او الباسطك انت بتكون عايزه يدوم. المشاعر المختلفة دي ما عشان في واحد منهم ما محتاجينه هسه, او لا انا ما عايز اكون حزين خالص في حياتي كلها, ما عايز اكون حزين. كل مشاعر عندها مكانها, عندها زمنها, عندها الاستعمال الطبيعي بتاعها. المشكلة انه احنا بنستخدم ياتو واحد بياتو كمية 200 لشنو رياكشن لشنو
4: بالضبط.
0: فما اظن انه كويس انت تفضل في حاجة واجعك. طيب اذا انا سألتكم يعني سؤال بديهي شوية كده, اذا لا سمح الله واحدة منكم يعني I don't know was bitten by a snake لدغتك ثعبان, انت حتجري ورا الثعبان تقول له انت ليه لدغتني ولا انا عملت لك شنو, انا شايفك ماشي في الغابة وانا ماشي في اتجاه انت جاي هنا.
4: انا بجري عموما
0: يعني ما بوزن حيستناه ويجي اصلا صح. ولا انت في الوقت ده حتعاني لنفسك وتقول يا الله انا تعديت, طيب انا اعمل شنو لغاية ما اصل المستشفى؟ حتفكري في اقرب اسعافات اولية مثلا, حتتصلي لزول تقول له طيب مسافة ما انت تجي انا اعمل شنو لغاية ما عشان السيم ده ما يبدأ
5: تلحق الموقف يعني.
0: فأنت الفكرة إنه أيوة أنت في وقت بتكون بتفكر يا أخي طيب هي عضتني هسه ليه طيب, لكن في نفس الوقت you start to do something. لأنه أنت لو في خسارة الوقت اللي أنت بتندب فيه حظك بتخسر حياتك. فنفس الفكرة عملوا لها copy paste بجاي, إذا أنت قعدت في الحزن بتاعك بتعين لو حيتفوتك حاجات كثيرة كويسة
4: قيمة.
0: يعني مثلا اذا زول مع الحرب دي وقف دراسه تمام, انا ما عارفه هل ممكن انا القى فرصه تانية اقرا في جامعه تانية, طيب اغير مجالي, لقيت جامعه هنا كويسه, لقيت سكولرشيب, لقيت, فانا ممكن اكون بفوت في الحاجات دي واكون قاعده لسه بندو في حظي. يا اخي طيب انا جامعتي هسه وقفت انا اعمل شنو, وما عارف اقعد ابكي ليل نهار وبتاع, والقى روحي تميت شهر شهرين في الموضوع ده.
5: وأكون فوتت فرصة يعني
0: فوتت حاجات كثيرة,
5: يعني ستيب جاية بتنفعني في المستقبل. إذا كانت دراسة ممكن كان أكون ممكن كان ألحق يعني عادي أقرأ مع الناس اللي نزلت في جامعة مختلفة في أي حاجة يعني.
0: أغير مجالي, أغير حقيقي. أخذ أستجيم أنا ذاتي, أقعد كده أروي كده. يمكن أنا من الناس كنت مضغوطة من الجامعة شديد شديد, كنت منتهية حرفيا. فمع الحرب دي لقيتها فرصه شنو اروق اول حاجه كده نهدى ونشوف الدنيا فيها شو.
5: جاتني جاهزه كده غيرت,
0: جاتني جاهزه يلا
5: اجباريه
0: ما معروف لمتين تمام. فما ما ما فكرت كثير في موضوع الجامعه لانه اصلا كنت شنو مستني اي فرصه شنو انفض الجامعه دي من دماغي. قعدت وروقت وما فكرت في الموضوع كثير. لقيت دفعتي بتمتحن, لقيت نفسي انا عيانه, ولقيت الموضوع ده في ولايه ثانيه وصعب اني اوصل وبتاع. قلت خلاص اوكي اتس اوكي, انا دام شايف انه ما في قدرتي في الوقت ده في الوضع ده اني اعمل حاجه اتس اوكي. وهم كمان ما قصروا, ادونا تشويس انه مثلا يا اما ما نمتحن هسه او يعني جست نقعد لغايه ما تتحل.
5: ايوه
0: فبعد فتره بتقريبا 3 أو 4 شهور لقيت انه هم فتحوا فرصه تانية ان احنا نمتحن عشان نخلص and to graduate.
5: حلو.
0: فايوه انا في الوقت ده يعني كان ممكن اضطر بقسم على الارض وامشي امتحن بعيايه بكل حاجه بس عشان انا شنو ما شايف انه في حاجه تانية حتتعمل او ما حكون عندي فرصه تانية. بس لا وقت لقيت انه في طاقتي في مقدوري اني انا اقعد و and just give it a chance يعني give myself ذاته يعني وقت اني اعمل حاجة قعدت لقيت فرصة تانية اني اقدر امتحن بطريقة احسن بنفسية احسن وانا اكون على الاقل اوكي انا جاهزة اني اعمل الحاجة دي لقيت فرصتي في الحاجة دي لقيت فرصتي في حاجات تانية
4: غير استعجلت نفسك
0: خالص
4: اهم حاجة وحبي كمان يعني قبل ما نقول ختام يعني الحلقة دي معناه هي حلقة يعني مليانة بحاجات كثيرة
5: عندنا لعبة يعني
4: كلام
5: ما دارين
4: صح
5: اللعبة ما دارين
4: في لعبة مهمة شديد شيل البتاع قدام دي ورقتين هنا يا
5: عشر عندي واحدة
4: تفضل يا أستاذة
0: هو عاملين ليه لعب انتوا في الحقيقة تعملون ليه لعب ليه حركات بودكاست عارفة
5: الألعاب دي يعني كتر خيرهم الفريق اللي بعيد الأسئلة قولينا عشان تطلعوا كده من المود فقولينا دي عملوا حاجة كده تطلعكم من المود اسمها بر المود فيا دلال كده قري لنا جاك سؤال ولا جاك شنو
0: طيب ده مثل كان عندك دبارة وشطارة سوي ليك توارة
4: اوكي
5: اشرحي لنا لو فهمت منه حاجة يعني
4: انت فهمت الحاصل شنو
0: يس
4: ايوه
0: كويس امثال لكن انا ما عارفه انتوا شكلكم
4: صراحه
0: طيب دباره جايه من التدبير انت تكون عارف يعني ما بقول عارف حتعمل شنو في الموقف الفلاني بس
5: مدبر مجهز
0: اي مدبر نفسك مجهز نفسك بتحاول يو دو يور بيست ات ذس ثينج شطارة عايزين لها
5: لا لا دي عايزين
0: شطارة
5: دي أنا عارفة لا درسونا
0: طيب توارة دي شكلكم كده ما ناس مطبخ
4: انت زود مطبخ طبعا
0: أكيد
4: لا يعني نحيق من هنا يا دلال
5: يعني كده كله على بعضه يعني
0: فالتوارة دي ده العجين أو الخمارة بتاعت العجين اللي بيعملوها للكسرة يعني بنجهزها قبل العجين مفروض
5: تشرفنا
0: وانا حسيت ذاتها تشرفت بكم الكسرة بتسلم عليكم من منبرة فالفكرة من المثل انه لازم انت تدبر لو انت شاطر ومفتح كده وبتعرف تدبر لازم يكون عندك يعني زي التوارد يكون عندك حاجة شنو بتضبط لك دنيتك
5: أيوة. اوكي لا عميق بصراحه
4: لا شغل عارف صراحه
0: يعني لازم
4: شغل عارف صفق الناس الاعداد يا جماعه
5: انا حصفق عشان ده صراحه بعدين ما حصفق في حاجه كده كده حقيقي
0: قدامك
4: شنو المقصود بالقدح سله سله والقومه يا الله يا الله اوكي انت فهمتيها
5: لكن من دورك
4: لا لا
5: دورك كده يجرب حظك
4: شنو القدح شنو المقصود بالقدح سله سله والقومة يا الله يا الله وهي سلة سلة
5: سلة سلة يعني سلة سلة تقريبا يعني القدح الله أعلم تعمليه يعني ببراحة والقومة
4: القومة يا الله يا الله يعني الموضوع إن المهل يعني فيها المهلة
5: أيوة
4: الموضوع على المهلة
5: المهلة
4: ما له علاقة بالمهلة
0: ما شاء الله
4: خلاص يا جماعة ناسك ذا في الكومنتات الناس فهمت شنو من المقوله دي
5: طبعا ما في لك الامي كثير كده لكن غايته كاتبين فوق اشرح المثل ده نوم الزيف يعني دقيقه اربع خاف منهن خيف اربع حاجات خاف منها يعني تقريبا شديد كويس صارت يعني عارفه اقول شنو لك الحمد لله نوم الزيف الركوبه في الخريف النسيب الخفيف اكل التلافيف اكل التلافيف يا جماعه انتوا معي ولا لا
4: هنحلها مع بعض لا دي لازم نحلها كده اول جمله شنو عشان
0: كده اول جمله
5: نوم الزيف نوم الزيف نوم
4: الزيف ده اللي هو في نص اليوم كده
0: ولا ده الزول اللي بيعمل نفسه نايم
4: ولا عامل نفسه نايم اي حركه الضيوف دي الضيوف في الصالون نايم في الصالون كده كنت عامل نفسك نايم
0: لا لا لا
4: ممكن
5: طيب الركوبه في الخريف ليه خاف من الهواء في الخروج؟
0: لأنها بتقع في الخريف. حالي بتقع قلها هواء.
4: أوكي. أربع حاجات تخاف منها.
5: النسيب الخفيف.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الخميس. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسنا نخليكم مع برنامج بلغة التجرايد، أحلام يوسف، تكوين أصحاح 37. بتعرف شنو عن أحلام يوسف؟

هم بوتت كفال ثلاثة وثمان. اتوقت لهي يهوذا من حوود فانتا ومثل إناس عدلامي حدرة ومثل إناس عدلامي حيرة لبولو سكنة وكان ولد أوروت كنعاني شوع للتبال رأى كهدايا كعمست وولولدت وعير سميو وحقوه مدت حاريت عمست وحزان ولدت وأونان سميتو وحريمة والبعد ولدت وشيلة سميتو يهوذا ديب كذب ننتو ويهوذا إجل ود بكرو عير السيت تامار تسمي حدا وعير بكر يهوذا ابنتات ربي سرات على كربي أموتيو كيهوذا إجل أونان بيليو السيت حوكا نساء وهدايا وإجل حوكا زري وأونان سبب لزريت إجلو إتقبي آمرا أكل السيت حوهو سكبا منيهو مدر الأغان نحن برا إجل حوهو إجل إيل زري وإلا وديت الله إبر أي ربي مكرهد علت كهتوما أموتيو كيهوذا إجل تامار السيت والدو بيليا مبلن انتي ديب دار أبوكي تاكي أسك شيلا وليه شنجل جل شيلا إليموت كما كلوت حو سقعة كتامار جيست وديب دار أبوها سكنت ووقت قربة وولد شوع السيت يهوذا توفيت وأيام حزن كم حلفت يهوذا أسكة لابعقو تشقر علو ديب تمنا هيررة وحيرة لما الهيو لعدلامي تاليو كجل تامار بيلاوا أبسكي أسك تمنا جيس هلا أباقو إقل لك أقر كالباس مبل كانتطت وقصة بمقلبب قلببت تماسلا إقل تستر ويتقف عينام لايد قبي تمنا قسيت سبب شيلة شنقلة ويتهدووتا كيهوزا وان رايا شرموطات نسايا جلاب قصة تقلبب علت وكم سيت ولدوتا يا عمرة توتت عرفة قبي جيسايا وبيلايا نعي إقل اسكب قوكي كتيلتو إقل تسكب قوية متهيبني كبيلايا نقل من نعط عالية اللي كتكي رهن تهيبني أسك تلكو كبيلايا كم رهن مهبكي كبلست كاتمكا ومأسرو ولموراكا لتأيديك هالليت كهبايا وسكب قورا وعمست منو وكنسات وجيست ومقلبابا قلعت وإب حديث لباس مبلبست ويهوذا مثل ملهيو لعدلامي لنقل ندأ ورهن من نسيت إقلب لس من ناتا حق ليا كسبا أكان سألة لشرموطت لإتا قبي إت عينام تتقس علت أيها الليت وهتوم انسر شرموطت إيها الليت بيلو كأسك يهوذا عقبلة وبيليو يركب كوا وسبا كان انسر شرموطات يتتركب بيلوني بيليو كيهوذا بيلا هتا ولا رهن لشتتو حنا هدق اقل اينقبا وانا لنقل لأكو وانتا سانكاها وحكو قروب سلس ورح اقل يهوذا بيلو تامار السيت والكا زنيت ومن زناها عمست كيهوذا بيلا أمسوا أجل تندد كدول أفقروا أسك أبئسة لأكت وتيلت أنا من بعال إلي سنع عامستها الليكو جنح بعال إلي كاتم ولا مأسر ولا مورا من تأمره كيهوزة لسنع أليلة وبيلة هتمن يسلح سوبق الولي شيلة يهديكوا وحقولها إيساك باباكا ووليدك مقاء اترحما منتيت سنحو وإن تولد أروهوم إديهو أفقره كلا مولد إتدهو قد كايح أسرت وتبه اللي إبسلف فقره لكن إديهو سحبه كحوهو فقره كبيلت انتسطتك وفارس سمو وحري لحوهو فقره لقد اتقلتمو إسورن انتو كزارح
سمو.

كموتات كفار سلاسة وسع يوسف لاتا الإسماعيلين أسك مصر نسأوه ومصري فوطفال للتبهل زاب يوم النوم وهتو أوروت سيدية فرعون وقايد دحرس على وربي مثل يوسف على وديبا دارة منباهو لمصري بسرقل قدمة ولا منباهو ربي كمهلا غورو راء وربي اتكل لوقعيو سرقل هبيو كيوسف رد منباهو ركبة كوكيلو لفنتوي وديو واتمقع رحوت غارات دارو شفلاتو وكل لملكو أمنيو ومنا وقت لهي تدبير شؤون دارو حمليو ولبوت كله ربي دار مصري باركة بسبب يوسف كبركة حضرة إتناي فوطفار لقا كله دي بيت لقبا وإتقرهت كلبوت كله حنت يوسف وديو وإتحتى إتهلقا أمبلا بلعو ويوسف دمت رديت وقت قروم عليلو وحق وقت السيد فوطفار إن رقبو مسأت وإجلس كبا طلبته لكن أبا إلا وبيلا من باي دي بابيت إبحتة إشاكلا وكل لملكو أمنيني ودي بقل دار مني للتوكل يهلا ومن باي سيما يتمع مني إمبليكي سبب السيتو قاكي كقفو اللي شهر لطلفح إباشر وإتربي أجير وعملك جرب علت مناتا أبا فرشا ويقلق بق مسلامة وعمل حتى يوسف وراتو إقليدي لبيت أتا وديب بيت منا كدم روي على كأب اللايو نسأتو وقل لفرشا حزيتو كلب اللاي اتأديها حدقا وجهت من قوف كدن سكا وباللايو تدها عند حدقا وأسك كدن كم هربا ريتو لكيد مت أدهيت وبيلتوم اللي عبراني لبشي أمس أيونا قنحو الشرفية تعدى ودكاتا وقلس عمني وطنا واندي وقالكو صرحكو ودولة صرحكو باللايو انسر حدقا وقاس كدن هربا ولا باللايو باكا أكبتو أسك منباهو بيت مزا ونفس لدقم دقمت إلو وبيلت لقبر لعبراني لامس أكاهو إنا ودكاتا وتشرفية تعدى كدولة وعيكو باللايو اتلا تركا وأسك كدن هربا كلمان باهو دقما سيتو وان سمعا ولا قبرو كفو كم كارحيا سن حركا وزبطي وديب بسجن لمحبوسينا ملك سجونام ديب علو سجنيو ولكن يوسف ديب حبس ننتو رب غور على وكلاس فتيه او حزاتو وقايدة سجن ارداتو وقايدة سجن كلهم له محبوسين امنيو ومسؤول كله لكين جر على وديو ومسؤول لسجن من اتحنت يوسف لعلى السيمة يتهلقا جل ربي مثل يوسف على واتا وديو كله سرقليو

ونما تنسيات دي بحلفة حو يوسف ونحوهم كم كيرو ويوسف كم أبو كبسو فتي أبوه قلو كم سلهما للباس لك عالي لعراق للزابي قلو لون العلا ولا حلامات للات حلما إلا كلها قلوم كم تهديد كم علت أو كم تهديد كم نسعوة وكم أبو رينا ودي بقبرنات كم أزبو حقود قبرنات زبا الإسماعيليين ما مصر كم سو مزعوبو ودي فوطفار للكبالي ناس ديو أزبو ولناس اللي دي بيتو لا شقي على وفوطفار ناس وزير نايا حرس ونا كانت باخت وفوطفار وزير فرعون على وكان وكل على تقلو لعلى ناس تو ويوسف سرقول وناجحكم رايو ورب الحفظكم رأى مسؤولية حبيو ومسؤول لبيتو دوديو ومنكم رأيو ورب مسلكم علامة كم رأى وأمين نبيتكم وديو إن ريه وبسبب يوسف دي بيت فوطفار لمصري بركتكم كريت وبركتكم ركبة بركتكم ركبة ولبركة الله اتبيتكم أتيت وبردو دي بحرسو ودي بقرهو يوسف دي بدي يوسف أمالو وأمانة لكرا وبيتو كل أقلل لأمانيا إن ريو لو لبوتو ولا من أولا لبلع ولا رقف لبلو أمانة دي بدي يوسفكم على إن ريه وحقول ليوسف دي بتجربتكم كرا ويوسف عزان قروم كم على نمر ثلاث سيتة من باهو سيد فوطفار نفس الحزيد ديبو وقلس كب مثلا لرم كاتو ان ريه وتكم عبا وانا امانة كي كين لمن باي دي بيتو لأمنيني وكم امين للريني يكينو انا يكين اند بيلايا كم لابن ريو وتا اوري لريكا سكب مثلي لبيلتو لكن هتكم عبا وبالله تو امانتكم عقبا وربكم فرهاما ان ريه انا ننفر لأمنيني أمانة لهبيني تايخين لي يودي بيلايا كتربي وتمن باي يأزنب أنا تل زنب اللي يتكره أنا كي أمانة كي يكين لما باي لهبيني تأمانة يكين اتبيتو كفا كينو إلا يودي أنا ربي يكين ومن باي يكين أمانة كي عقب إيفالية لبلا وتا أوري لريكا نعتب اللعلة إتلاكين كم أبا وربكم تكلبا وربكم فرها كم سلهما أمانتكم عقبا وأمين لعلا تنريو وعمل حتى لبيت كولاتا وتبيت أوري على لسيت من باهو بعراقي وزبطته

አርቃ ከዩሱፍ ልብስጊን ላክፋ ሰጋኒን ነዳ ወስጊን ከረው ወረብዲ በስጊን ምስል ዩሱፍ አላ ወሐፍዘዩ አቅበዩ አብዳ ወተስጊንማ ዩሱፍ ጃሐክም ረክባ ቀደማ ስጋና ለበዳም ከለሽኡኖም ግልደብር ግሎም ወስብሌት ለዩ ብልዓለው ክምሰልሁማ ለቃይደ ስጊን ህቱ ክም ናጌሕ ወክም ዕዉት ወናስ ረብል ኣናጊሑ ላዕላ ወለዓውቱ ላዕላ ዲብ ኩለ ወዲዩ ረአ ኣቡና መተንስየት ዲብ ለዲ ክምላ ዲብ ክፋል ሰላሰ ወሴዕ ምን ርኢ ትል ክፋል እሊ ዩስፍ ዲብ መስር ክም ዘባ ወዲባ ወዚር ናይ ፍርዖን ክም ዛበዩ ወለ ወዚር ኣሚን ክም ወደዩ ዲብ ቤቱ ክምሰልሁማ ረቢ ምስሉ ክም ዓላ ክም ረአ ወብሰወቡ እት ቤቱ ውድግራሁ በረከት ክም መጸት ወለ በረከት ላ ትል ስንዐው ክም ረአያ ኣሚን ኩሉ ለዳሩ ወለማሉኩም ወደዩ ወሓበን ክም ረክባ ወፍቲ ረቢ ላዕለት ምስሉ ወረቢ ኣኣዳም ክም ኣፍተዩ ርኤና ክሊናስ ለውቁል ለወዚር ላዕላ ፎጢፋር ክም ፈተዩ ወክም ኣምነዩ ዲበዳሩ እንሬህ ክላ ፍቲ ለላት ሓምርግ ሰናዓት መጸት ወተልእሲት ለናይ ፎጢፋር ነፍሱ ልሓዘየቱ ወግልስከብ ምስላ ለትሐዝዩ ላዕለት ወከም ኣባግላ እግል ትኣሰር ወግል ትፈዳሕ ክም ሐዘየት ውትልይ ወደያ ለውዲተ ዲቡኩም ቃል ለውዲት ለናያ ዲቡኩም ቃልበታ ወልኪት ልተለወዴተ ወለነዌታ እቱክም መሰታ እንሬ ወከም ሃርባ ምና እንዳ ኣባግላ ለዓራግዩ ነስአት ወነፍሻ ሐዘየኒ ወከም ወየኮ ሃርባ ወለዓራግዩ ሓድጋ እንደ ቤለት ሃጌት ክለኪት ልተለነዌታ ዲቡ ለመሰታት ወወየት ወለዓደ ጀማው ዋሕርላ ድግምላ እግላ ብሰደግ መታ ወሐርካ ወዩስፍ እስጊን ላክ ከዲበ ስጊንማ ረቡ ምስል ዓላ ክፍቲ ለመሳጊን ወለቃይዶም ተስጊን ሀበዩ ወለሽኡን ለናዮም ለደይር ግሎም ላዕላ ወምኑ ብዙሕ ልትናፈኩም ዓለው ንሬ ክምሰልሁማ ኣሚን ናየ ስንዐሆም ወድያም ላዕለው ክምሰልሁማ ለቃይደ ስጊን ክምረደቱ ንሬ ክረቢ ዲብ ስጊንማ ምስሉ ዓላ ክፍቲሁ እግሉ ወፍቲሁ እግል ኣዳም ወፍቲ ረቢ እግሉ ኣዳም ክምፈትዉ ወዴት كأمين ننتو دي دار فوطفار بعدت كربت لتكرن ريو ولا كربت الله أبايا مزقتو لسيت لنفسو لحزيتو وقل اسكب مسلا لحزيتو وكم عباقلا لكيت لنايا دي لنايا الحتل نويتا لازنب لتل نويتو دي بكم مسطو وبسوبي لسيجن كم تكرى ان ريو لسيجن ما من لتكره ربو مسلو كم على ان ري كربو مسلو كم على التعيلة لكوف ننتو كم سلوما اتقبر نتكم زبا مسلا اسماعيليين وحقوقوما فوطفاركم زابيو كدب بيتو أمين لوديو إدرب مسلكم على توفتيو والعقبكم على من كل شر إنري كربي حقول السيد ما نفسه حزيتو ربي من شر ومن زنبكم حفزيون ري دبا مسجن لمساجين كم فتو ولا تسجن لإقبال على المسؤول يوسف كم فتا وكم أمنيو ودب شؤونهم أمين كم ودو وإدرب مسلكم رو وعوتيه ونجحوكم رو إنري قنامة تنسيتنا دب دقم يوسف دب لدقم اللامرينة يوسف ربكم على مسلو وكم حفزيو انري دي بعلن انتو حفزيو ومن نشر الحولن ووقلن الجيو وتقبرنات من انتو وانبل زنب لتكبرا ولا الزبا والاسماعيلين قل فوطفاركم ازبو وفوطفاركم فتيو وامينكم وديو وتل كل ربكم مسلكم على انري كالحوو قلكيت لنا ووانويت رب قل سنيت لوديا ودي بدار وزير لمصري امين ناي كل سنعه ومالو لوديو انريو كم سلوما إلا لتحمر قوديت لسيت لنايو نفسو تحزيو كم رأى وكم أباقلا لشر لنا يدي بكم مستو وزنب لودا التمسلتو وإلا لمنباهو حاركت ودي بسيجن لكفي كا بسلف حوكم زلمو وبسبب قيرة انري وحريما لسيت كم زلمتو ولي وديا جريمة ودا كم بيلت وكم أسرتو ودي بكلتو أمين كم على ولي تي وديا جريمة انبل زنب ديب كرب لتكرن ري بكرب اند الحلف لكن ربو مسلعنا كتفي الوقت اتو اتكرب لتكره ولا كرب الله ربي اقل سنكم وديا كديبا ما سجن انتو لمساجين كم فتو كم سلوما لريسا لقايد نايا سجن لعلا ريسا سجن كم فتيو ان ري كتا لقيسا فتوي وعووت وربي مسلكم على وديغو مسلكم على ان ري تكل وقت ربي آدمي اقل كيت لنويا فار هاي رب دول قبل آدمي كم سل يوسف لرب فرر العلا كالسيت لزنب لنايزنا ديب العزمتو وتل الأباقلا ويفالي منباي يكين وتربي يزنب وتمنباي اندبيل الأبا وسجين التلات كرة بسبب مي بسبب أمانتو وسبب ربي باتا ورب فرح فإقلمي التلات كرة ديب لسجين عولنا أمانتو إقل منباهو وقر ربي وتوفير هاي ربكم على كم سلوما عاقب أمانتكم على وأمينكم على انري كعول نايل لامانة اللاما انت دافئ انريو.

لكن اللي كله لك رب ليوسف لبارين انت لا تكرديبو حتى زنب انت يودي وحتى كيت انت يودي بسلف بقيرت وحري اجل شهوت دي بسيكين لا تلكفا زنب لي ودا وبراءته او اللي دفع والسجن لا تلكفا لكن دي بقى مسجن انتو رب مسلكم على وفي التيلة مساجين ولا قاعدة مساجين كم حبيو انريه.

موتة كفار سلاسة وسع يوسف لاتا الإسماعيلين أسك مصر نسأو ومصري فوطفار للتبهل زاب يوم النوم وهتو أوروت سيدية فرعون وقايد دحرسو على وربي مثل يوسف على وديبا دارة منباهو لمصري بسرقل قدمة ولا منباهو ربي كمهلا غورو راء وربي اتكل لوقعيو سرقل هبيو كيوسف رد منباهو ركبة كوكيلو لفنتوي وديو واتمق عرحوت غارات دارو شفلاتو وكل لملكو أمنيو ومن وقت لي تدبير شؤون دارو حمليو ولبوت كله ربي دار مصري باركة بسبب يوسف كبركة حضرت إتناي فوطفار لقى كله دي بيت لقبا وإتقرهت كلبوت كله حنت يوسف وديو وإتحتى إتهلقى أمبلا بلو ويوسف دمت رديت وقص قروم عليلو وحق وقت السيد فوطفار إن رقبو مسأت وإجلس كبا طلبته لكن أبا إلا وبيلا من باي دي بابيت إبحتي إشاكلا وكل لملكو أمنيني ودي بقل دار مني للتوكل يهلا ومن باي سيما يتمع مني إمبليكي سبب السيتو قاكي كقفو اللي شهر لطلفح إباشر وإتربي أجير وعملك جرب علت مناتا أبا فرشا وإقلق بق مسلامة وعمل حتى يوسف وراتو إقليدي لبيت أتا وديب بيت من نكدم روي على كأبلايو نسأتو وإقل لفرشا حزيتو كلابلاي اتديها حدقا وجهت من قوف كدن سكا وبلايو تدها عند حدقا وأسك كدن كم هربا ريتو لكيدمت أدهيت وبيلتوم اللي عبراني لبشي أمز أيونا قنحو الشرفية تعدى ودكاتا وقلس عمني وطنا واندي وقلكو صرحكو ودولة صرحكو باللايو انسر حدقا وقز كدن هربا ولا باللايو باكا أكبتو أسك منباهو بيت مزا ونفس لدقم دقمت إلو وبيلت لقبر العبراني لامس أكاهونا أو دكياتا وتشرفية عدا كدولة وعيكو باللايو التلا تركا وأسك كدن هربا كلمان باهو دقما سيتو وان سمعا ولا قبرو كفو كم كارحيا سن حركا وزبطي وديب سجن لمحبوسينا ملك سجونا ديب علو سجنيو ولكن يوسف ديب حبس ننتو رب غور على وكلاس فتيو او حزاتو وقايدة سجن ارداتو وقايدة سجن كلهم له محبوسين امنيو ومسؤول كله لكين جر على وديو ومسؤول لسجن من اتحنت يوسف لعلى السيمة يتهلقا جل ربي مثل يوسف على وإتا وديو كله سرقليو.

kunamata siyat et makallasi pal salasa wasi' min re rabbi musul yusuf kam ala tagisa ta kulla wa fit taddam kum lahibba ala kum saluma hitu kid mai a umun kam ala in re kamay yabmin fakir min il kitab illi aw min il kafal illi معلش بدل الكفال دي الأولى دي من الكفال اللي منفجر ربي مسل يوسفكم على يوسف الأمون ربي مسلكم على تكرب لحلفابك كلها ربكم يتفنتيو وهتو كد ما إمونكم على وقل ربي أمون لقبي أول ما من دفع واتجرب ما من اللي تكره ربي كم نقفو وكم رفعو وكم الحبنو وربي لا كان لهتو لاك عصدق لعلى كم لعباسحو ومن كل كيت كم ديرنو إنري أحبونا ما تنسيتنا أسكب دقم بعدتنا قبلكم تعال عدقناتكم.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التيغريت. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0539976555 39 9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة التيغريت كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور، دعوة ليك تختم معانا موضوع الهجرة وقدر شنو الملخص ده حيكون مهم ورسالة قوية ليك.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-35-35-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30. وهذا نخليكم مع برنامج باللغة العربية وعد الله لنوح، تكوين أصحاح 8 من 15 لغاية 9.

0: يا سرب،
1: اهلا،
0: اخبارك يا اخي؟
1: تمام
0: الصحة والامور؟
1: والله تمام.
0: شنو المحاضرة كانت كيف؟
1: المحاضرة كان جميل شديد
0: يا زول. انت شكلك الليلة رايق، قاعدين محاضرتك ما زي محاضرتنا الليلة.
1: كان كيف حقتكم
0: يا زول؟ انت بس محاضرة طويلة. وين الشباب دل؟
1: الشباب دل هناك قدام
0: راتب.
2: اوه شباب كيفكم؟
0: ايمن طبعا انت الليلة شكلك
2: الله. انا الليلة بس اسكت، كان عندي رسم هندسي، اي حاجة في راسنا طار. تعبان زهجان بس جعان جعان بس دار اكل.
3: لا لا لا انت قاعد تتهرب الليل عشان ما تعمل الفته.
2: الله
0: لا لا الليل الفته مع اخونا سرب. ولا رايكم شنو؟
2: هذا فكره كويسه.
0: الناس تمشي تفطر واثناء الفطار احنا نخش في موضوعنا.
1: تمام انا جاي تراهم
0: اراكم. طيب يلا يا شباب. يا اخوانا الزيت ده كترته في ولا الجبنه ذاته ناقصه ولا شنو يا اخوانا؟ في شنو الحاصل بالضبط كده؟
3: أهم حاجة الحاجات مظبوطة. يلا يا جماعة
2: حاجة نشكر ربنا عشانها كل مرة، مرات كثيرة بنس. شنو حاجة إن احنا نشكر ربنا عشانها؟
3: على النعمة دي الهسي بناكل فيها.
0: دي واحدة من الحاجات الجميلة، النعمة الحلوة دي. وغير كده كمان الموية الواحد بيجي طالع من جوه بس نفسه إنه يشربها. دي الحياة ذات يعني نشكر الله غاية. الحمد لله
3: الحمد لله.
0: ها أخونا بعد آخر موضوع احنا تكلمنا فيه، لكن اللي زي عندنا موضوع جميل، موضوع شيخ حنكمل فيه الليلة وكلام جديد ولا شنية هذه؟
3: تمام أكيد طبعا.
2: ظاهر عليك أنت مذاكر كويس يا هيثم.
0: أبتقني أخ ما ذاكرت لكن شنو؟ يا هو غايته الحمد لله.
3: تمام ورينا عسى قول لنا شنو الليلة.
0: أبتقني يا هادية ونشوف. إحنا هنقرأ من تكوين 8 من عدد 15 ونشوف الحاصل شنو.
3: تمام
0: تمام. وكلم الله نوح قائلا: أخرج من الفلك أنت وامرأتك وبنوك والنساء بنيك معك وكل الحيوانات التي معك من كل ذي جسد، الطيور والبهائم وكل الدبابات التي تدوب على الأرض، أخرجها معك والتي تتوالد في الأرض وتثمر وتكثر على الأرض. فخرج نوح وبنوه وامرأته ونساء بنيه معه وكل الحيوانات، كل الدبابات وكل الطيور، كل ما يدب على الأرض كانوا كأنواعها، خرجت من الفلك. وبنى نوح مذبحا للرب وأخذ من كل البهائم الطاهرة ومن كل الطيور الطاهرة وأصعد محرقة على المذبح. فتنسم الرب رائحة الرضا وقال الرب في قلبه: لا أعود ألعن الأرض أيضا من أجل الإنسان، لأن تصور قلب الإنسان شرير منذ حداثته، ولا أعود أيضا أميت كل حي كما فعلت. مدة كل أيام الأرض زرع وحصاد وبرد وحر وصيف وشتاء ونهار وليل لا تزال. ها هتكمل لنا أيمن؟
2: أنا بكمل لكم. وبارك الله نوحا وبنيه وقال لهم: أثمروا وأكثروا وأملوا الأرض، ولتكن خشيتكم ورهبتكم على كل حيوانات الأرض وكل طيور السماء مع كل ما يدب على الأرض وكل أسماك البحر. قد دفعت إلى أيديكم كل دابة حية تكون لكم طعاما كالعشب الأخضر، دفعت إليكم الجميع، غير إن لحما بحياته دمه لا تأكل. وأطلب أنا دمكم لأنفسكم فقط، من يد كل حيوان أطلبه، من يد الإنسان أطلب نفس الإنسان، ومن يد الإنسان أخيه، سافك دم الإنسان بالإنسان يسفك دمه، لأن الله على صورته عمل الإنسان. فأثمروا أنتم وأكثروا وتوالدوا في الأرض وتكاثروا فيها. وكلم الله نوحا وبنيه معه قائلا: وها أنا مقيم ميثاقي معكم ومع نسلكم من بعدكم ومع كل ذوات الأنفس الحية التي معكم، الطيور والبهائم وكل وحوش الأرض التي معكم، من جميع الخارجين من الفلك حتى كل حيوان الأرض، أغيم ميثاقي معكم، فلا ينغرد كل ذي جسد أيضا بمياه الطوفان، ولا يكون أيضا طوفان ليخرب الأرض. وقال الله: هذه علامة الميثاق الذي وضع بيني وبينكم وبين كل ذوات الأنفس الحية التي معكم إلى أجيال الدهر. وضعت غوصي في السحاب فتكون علامة ميثاق بيني وبين الأرض، فيكون متى أنشر سحابا على الأرض وتصهر القوس في السحاب حتى أذكر ميثاقي الذي بيني وبينكم وبين كل نفسة حية كل جسد، فلا تكون أيضا مياه طوفانا لتهلك كل ذي جسد. فمتى كانت الغوص في السحاب أبصرها لأسكن ميثاقا أبديا بين الله وبين كل نفس حية في كل جسد على الأرض. وقال الله لنوح: هذه علامة الميثاق الذي أنا أغمته بيني وبين كل ذي جسد على الأرض.
0: يا سلام، كلام كلام جميل جدا. ودي يا أخوانا بنسميها شنو يعني، لأنه يعني كثير فيها بتلقى نقطة ميثاق، يعني زي كأنه في عنوان هنا بتاع عهد، صح؟ يعني زي القصة دي النقطة بتاعت العهد بتاع الله ونوح بعد الخراب، بعد الحياة اللي حصلت دي كلها، الله بيقطع عهد مع نوح. إنه وأجمل حاجة فيها يعني دي لمستني أكتر حاجة، قال الوقت اللي بيلقى فيه يعني قوس قزح، قال أنا بتذكر. تخيل اللحظة اللي بتكون فيها خريف تقيل ومطر صابة تقيلة، قال الله بيتذكر اليوم اللي قطعت فيه عهد مع نوح. يعني الوقت اللي انت بتشوف فيها العلامة بتحس إنه الله شعر إنه أنا قطعت عهد مع نوح، إنه أنا ما أخرب الأرض. دي واحدة من الحاجات اللي جميلة جدا يعني. زي خلاص يعني الأرض نشفت والله بيسمح لنوح إنه طلع الحيوانات الموجودة كلها والبهائم وكل الموجودة في الأرض. وفي القصة دي كمان بنشوف الله هنا بيدي الصلاحية للإنسان وللحيوانات إنه تتكاثر وتتوالد في الأرض وتكون موجودة. يعني قصة كلها كده جميلة وزي بسيطة كده الليلة اللي احنا بنتكلم فيها. ولا رأيكم شنو؟
2: بالضبط.
0: أنا ما كنت داري أقول كمان الحتة بتاعت إنه في عدد 22 قال مدة كل أيام الأرض زرع وحصاد وبرد وحر وصيف وشتاء ونهار والليل لا تزال. يعني الترتيب زي ما هو الآن بدأت به ترتيب الآن أديته لآدم في البداية.
2: زيادة على الكلام اللي أنت قلته هيثم، إنه نوح طلع وتاني هذه الشخصية يعني نتمنى، أنا عن نفسي أتمنى إنه أكون زي نوح. أول حاجة فكر فوق أنا عشان إنه بنى مسبح لله. يعني هو نزل من الفلك، ما أول حاجة الكتاب المقدس ذكر إنه نوح بناها زي جاب وبنى مسبح لله، زي دار إنه يشكر الله أو زي دار إنه يعبد الله. دي برضو يعني في قصة مذكورة.
3: طبعا من أخطر الحاجات اللي ممكن نعملها إنه ما نوفي بالوعد بتاعنا. ظاهر هنا في وعد إلهي، ما يعني وعد أي كلام لأي زول. يعني ممكن هو يمشي مع الله زي ما أنت قلت، إنه حتى لما انطلع من الفلك بنى مسبح لله. يعني بدل على إنه قدر شنو عايز أمشي معاك يا الله. والله كمان بيأكد ليه وبيديه تاني وعد إنه حيحصل شنو وحيعمل ليه شنو وحيكون الحاصل شنو. يعني الله في وعده ثابت ما بيتغير.
0: كمان إضافة هذه لنفس النقطة بتاعت المسبح، يعني كثيرين يعني بيشوفوا العجائب اللي بيعملها ربنا معاهم وبينقذوا الله من حاجات كثيرة، ممكن الشكر بتاعه لله يكون أقل من ممكن يقدم شكر لإنسان تاني. لكن تخيل إنه مجرد ما طلع من هناك الشيء العجيب، السنين اللي قاعد فيها نوح طول عمره ده جوا السفينة، كم سنة أو كم وقت قاعد فيها نوح جوا في السفينة، الوقت ده كله يعني تخيل الله كان بيرعى وكان بيهتم طوال على طول، دي قدم له شكر أول حاجة. ودي المفترض اللي نتعلمها كبشر، إنه قدم لله الشكر قبل كل حاجة في بيعمله معانا في حياتنا وكده.
3: كثير من الأحيان قاعدين ننسى نشكر،
0: بننسى بصراحة. ولا شنو يا سرب؟
1: هاي طبعا في الإنسان يعني بعد النونة من ترى يوتو الأمر شنو يعني المحل بتاعت عبادة عشان الناس بعد ده يعني برضو عشان ما يرجعوا الأشياء اللي كان ناس التانين بيفعلوا عشان هم يبدوا بالعبادة للرب.
3: طب الله هنا وين بيصهر لنا؟
2: ما أقول ندم، لكن إنه وضع خلاص بعد تاني ما حيبيد الأرض. يعني قال إنه بعد تاني هو الإنسان كل شر، لكن أنا تاني واحد أعمل حاجة زي دي، ما حيبيد الأرض ولا حيبيد الإنسان ولا حيبيد البهائم.
0: اللعنة كمان قال حاجة.
2: والحاجة كان برضو عجبتني، الله برضو وضع ميثاق، وضع عهد، وضع علامة، إنه كل ما يشوف العلامة دي يتذكر إنه تاني ما حيبيد.
0: حاجة تاني بيصير فيها الله هنا بيقول يا أخي الوقت الجاي هيكون وقت خير، وقت زراعة، وقت بتاع صيف وشتاء، يعني كأنه خلاص للإنسان إنه أنا بديك مساحة كمان لنفسك وللحيوانات اللي فيه، بيكون في ولادة، بتكون في تكاثر، وبتكون في خير على الأرض.
3: ده يعني بدل على إنه الله الآمر.
0: لا بالضبط كذا.
3: أخرج، أثمر، أكثر،
0: أزرع،
3: أزرع كذا.
0: وفي عهد يعني أنا قاعد يعني كمان بيستمر، بيقول لي أخي أنا معك في العهد، يعني أنا بستمر معك في العهد زي ما قال أخونا أيمن. وبيصير في الحتة بتاعتي إنه الميثاق العهد اللي قال لي أخي أنا حتذكر.
3: وكمان لو وصلنا في إصحاح 9 في المقطع ده بيقول لهم في آية 2 بيقول لهم دفعت، يعني أديت كل الحاجات إنه يقدر يأكل من كده ويشرب من كده ويعمل كده. فده بيدل برضو على إنه عنده الأمر السلطة إنه ممكن يملك له للإنسان، يديه يعمل، يديه يحصد، يديه يزرع، يديه يعمل كل عمل الخير، يعني يفتح له درب تاني معه من أول جديد.
0: بدي هنا في عدد 6 هنا بيصر الله سافك دم الإنسان، بالإنسان يسفك دمه لأن الله على صورة عمل الإنسان. يعني هنا كمان بنص بيصير هنا في عدالة بتاعت الله هنا،
2: أو زي شريعة جديدة أو قانون جديد الله وضعه. يعني حتى نقلم ذات حيوان تأكل حيوان شنو، ما تأكل شنو، تأكل كيف، وما لو زوج سافك دم زول.
0: في عدد
2: يعني زي
0: 4
2: الله زي بدأ يضع لنوع الشريعة وأولاده
0: قوانين
2: إنه ممكن كيف إنه يمشوا بها في حياتهم في الأيام الجاية.
1: بالضبط. برضو أقول له عشان يعني يتكاثروا.
2: بالضبط.
1: وبكون ناس مثمرين وبكون بالثمار يعني تقدم كده.
0: كمان في 11 هنا بقول له أقيم ميثاقي معكم فلا ينقرض كل ذا جسد أيضا بمياه الطوفان ولا يكون أيضا طوفان ليخرب الأرض. يعني أنا تاني ما حرجع أو ما حك ما يعني كأنه أنا ما أكسر العهد أو الكلام اللي أنا الوعد اللي أنا قلت بأكد فيه الله إنه هو صادق في حتة بتاعتي إنه أنا ما بكسر القانون اللي أنا قلت.
3: والدليل على كده إنه مهما كانت عواصف وبنسمعها أشد الأرض كلها ما بتغرق، ممكن حتة معينة بس، لكن مش يعني كل
0: كأنه هذا داري ورينا إنه بين ديك وبين دي ما في مقارنة. يعني إحنا بنشوف الكوارث الموجودة والحياة اللي بتحصل
3: في العالم
0: ولا بالنسبة للي حصل في زمن نوح ده ولا شيء. يعني تخيل ديك أعلى قيمة ممكن تكون القيمة الموجودة بنسمع عنها في دول مختلفة، بنسمع عن أعلى القيمة الليلة يعني ما بتصل مرحلة بتاعت الموية ولا العواصف والحاجات دي للمستوى اللي بنتكلم فيه.
2: أوكي يلا شنو مثلا عرفنا ده الله في المقطع ده، وين الإنسان في المقطع ده؟ يعني بيذكر لنا شنو عن الإنسان في المقطع ده؟
0: المسبح.
2: نوح والمسبح. صح،
0: نوح والمسبح.
3: خلينا نقول الإنسان الصالح البار. تاني كمان لو اتعمقنا في الكلام ده إنه ظهر الوضعية الجديدة للإنسان. إنه الإنسان اللي بيحصد، اللي بيزرع، اللي يكون ماشي في طريق الله.
2: المرة فاتت كنت كنا نحن نناقش مع بعض إنه الله قال الإنسان خلاص صنع الشر. أنا ديت ضد السلطة. يعني زي ربنا داري رغم إنه صنع الشر، لكن تاني ربنا
0: بدي فرصة.
2: أدى فرصة للإنسان سيطر على كل شيء، سيطر على السمك، سيطر على الحيوانات، أنا اللي أديك السلطة.
3: ما تنسى في الأول لما بدينا الدراسة أنه هو تاج الخليقة.
2: بالضبط.
3: الإنسان تاج الخليقة.
1: وبرضو الإنسان يعني عنده العهد، يعني ما ربنا بعد ده ممكن يعمل يعني من خلال العهد ده بكون الطريق بده وعده وكيف بيعبد الله.
2: بالضبط. تمام جدا. يعني حسنا يعني شفنا الله في المقطع وشفنا الإنسان في المقطع، وخلينا نشوف مع بعض المقطع ده شنو يعلمني شيء جديد عن الله، أو نظرتي عن الله كيف ممكن تتخيل تتغير من خلال المقطع ده.
1: يعني من خلال المقطع دي أنا ممكن أقول بأنه الله يعني مسامح.
0: الله مسامح.
1: مسامح يعني بما أنه البشر ده يعني عمل أشياء كثيرة، لكن ربنا سامحه ووعده بأنه عشان تاني ما يرسل له الطوفان وده من ده الرحيم، يعني ربنا عنده رحمه.
3: برضو بوريني انه يدرشنا انه الله عميق في تفكيره، يعني ما محدود يعني لو كنت أنا البشر حصل لي موقف زي ده، لا لا تعني خلاص أنا ما برجع لا لهيثم ولا لسرة ولا خلاص مهما كان. لكن تعلمت إنه الله وياريت أنا أقدر أشيل الحاجة دي برضو منه، إنه في حاجات أنا ممكن أسقطها يعني، ممكن بالحب اللي أنا أتبادله مع الناس ديل أو أنا أقدمه للناس ديل أو يكون في جواي ليهم بيخليني إنه في حاجات أنا ما أشوفها، أو حتى لو توضعت عقابات أو أعرف أعمل حدود وأقدر أتحرك بعد كده كيف يعني نظرتي تتغير، حتى لأنه أنا صنعة الله والله قال لي في بداية التكوين إنه أنا شبهه، فأنا لازم أسعى إنه أنا أكون زيه، أسامح وأغفر وحتى أضع قوانين، بس القوانين دي ما معناتها أنا ما عايزك، لا معناتها أنا برضو بحبك وعايز أواصل معاك.
2: صديق هذه نقطة دي جميلة جدا، يعني يعني في كلامك أنت قلتي ولا عجبني إنه زي محبة الله ضغط، يعني رغم يعني أنا أخوي لو غلط لي مرة واحدة
3: خلاص
2: مدى الحياة بخسر، لكن الله رغم ده كله يشوف محبته تاني رجع للإنسان وتاني أضاوى السلطة وتاني وتاني وتاني، يعني فعلا نتمنى إنه يكون في محبة زي دي في قلوبنا، يعني الله قدر كيف جواب في هو إله محب وإله قافر فعلا بيغفر،
0: دي الحقيقة إله بتاع فرص، إله الفرصة الثانية برضو رغم إنه حصل لكن بيرجع وبيتأن على الإنسان وبيرحم زي ما قلت بيدي فرصة تانية كمان،
3: يعني خلينا نقول يعني زمنه وقته أفكاره ما زي أفكارنا
0: بالضبط كده،
3: إحنا محدودين بس هو مطلق يعني ويعرف يتعامل معانا يعني مهما الجبروت اللي إحنا والأفكار الشريرة اللي بنصنعها لنفسنا ونضر بها كمان باقي الخليقة، يعني طبيعة والحيوانات الحاجات دي كلها.
2: كويس، شنو الإنسان، شنو الحاجة اللي نستفيدها أو شنو الحاجة اللي ممكن يتعلمناها من المقطع ده عن الإنسان؟
3: ممكن نقول الإنسان الطائع، يعني
2: ده في نوع،
3: ده في نوع يعني في عز الفساد اللي حاصل من حواليه كان عبارة عن شمعة أو حاجة كده قاعدة براها، يعني قدر يطلع من الجودة وقدر يطلع معاه ناس، وفي نفس الوقت بعد ما شاف الطوفان وشاف كل الناس اللي حصل لها إبادة بسبب بعدهم من الله، يعني ابتدى يشكر الله إنه أنا ما كنت معاهم، والدليل على كده المسبح اللي بناهم.
2: أنا برضو برجع للنقطة بتاعت المسبح هذه، يعني أنا قاعد حس كنت وانت بتتكلم بسرح، لو أنا محل نوح مارق من الفلك الواطة كلها مدمرة الفيضان ما أعرف كم مغطي، شنو الفكرة اللي يجي في بالي
3: أول فكرة؟
2: تلقاني حس أقعد يا أخي مزبح،
3: أنا أقعد وين
2: أجيب طورية من وين أجيب شنو من وين أعمل شنو، لكن نوح الكتاب ورد لحظة ما نزل من الفلك طوالي ذكر عنه بنى مسبح لله، وطبعا المسبح ده يعني كأنه عبادة وتسبيح، زي أنه داري يقول الله أنت مكانتك الأولى، حتى لو كل شيء مدمر أنا بشكرك أنا دار أعبدك، يعني أنا نيتي أنه زي ما قلت لكم أنا من متاب بقول لكم أنه الشخصية دي بكل صراحة في دراستنا دي يعني أثرت فوقي شديد جدا شخصية نوح، أنا دار أد الله المكانة الأولى في حياتي، أنا دار أعبد الله حتى لو كانت الظروف سيئة، حتى لو كان كل شيء أنا دار أكون زي نوح، يعني اليوم الفات كان إنه كل الناس ضده لكن هو برضو دار يخضع لله،

0: والحاجة أفكر فيها في حياتي إنه أقدم شكر لأجل كل ما الله صنع معي في الرحلة الطويلة.
1: أنا برضه داير أقول بأنه الإنسان بيكون العمل يعني بيكون زول بيشتغل يعني بدأ يعني بعد ما انطلوا في حياة جديدة إنه بدأ بالعمل والإنسان يعني ما يقعد يعني مثلا ساكت لازم الإنسان يشتغل يعني ده بورينا بأن هم لما طلعوا لازم يبدأوا بالعمل لإعمار الأرض ده لنا يعني
0: حقيقة يدل قالة في 22
2: في نفس الوقت يعني ما أنسى وعود الله بالنسبة لي أنا خد يعني كان في حاجة حصلت وفي وعد حصل يعني يتقال أو يتخطط عليه وعلامات ده كذا كذا كذا يعني بعد كده أنا طالما خلصت وضعت لي العلامات دي مفروض أنا أنتبه لها مفروض أنا أواصل لها زي ما حصل إنه الله لما خدت علامة قوس قزح يعني دي بتذكرني العهد الوعد اللي يتعمل
0: بالضبط كده حلو جدا يعني نقاط جميلة
3: بالضبط كده معلش هيثم أنا دار أنت قلت دي قال زي ذكرها في الآية 22 ذكر شنو هو في الآية 22
0: مدة كل الأيام أرض يعني زرع حصاد وورد وحرب
3: الفصول
0: يعني هما كان بيقول الزراعة وما الزراعة الإنسان حيعمل بعدنا لأنه من هناك زي الإنسان ظهر لأنه حتوكل له الزراعة
2: بترجعنا للعهد والميثاق لأنه في بداية الخليقة قال للإنسان أنه يعمل يزرع يحصد وقال أنه حيكون في تعاقب بتاع أيام وفصول وشهور وسنين وبالفعل هو العهد رجع نفسه هو ده بيديني انه الله صادق في عهده
0: ما بيتغير
3: شنو الحاجة كويسة انا هعملها يعني انا عرفت الله كده وعرفت ده الانسان كده انا كيف الكلام ده اطبقه في حياتي او شنو الشيء انا اعمله فعلا ابين النقاط اللي قلناها عن الله والنقاط اللي قلناها عن الانسان
2: اولا انا اعلم نفسي انه انا اسمع انه ده الله
3: بالضبط كده
2: ده كلامه دي وصيته أتعلم أنه أنا أمشي بيها زي ما قال جبريل هيثم في أحلك الظروف أو في أحسنة أنا أكون ماشي معه أتعلم أشكره أتعلم دايما يعني ألجأ ليه أتعلم دايما أنه هو نظري في الأول وفي الأخير وأكيد حياتي بعد كده حتمشي أحسن وحعرف من هنا أتعامل حتى مع الناس الحولي وأنا بطلب مش بتمنى بطلب من الله أنه يساعدني عشان أنه أقدر أتحرك نحو الهدف ده يعني
0: جميلة هذه الحاجة الثانية نتذكر الميثاق العهد اللي دائما كثير مرات بنقطع مع الله في حاجات لكن بيرجع الله في نفسه بيأكد لنا أنه الوعد بتاعه ما قاعد يتغير عندي الآن تعلمت الليلة في نقطة من النقاط مهمة جدا في حياة نوح والله لما الله يقطع معنا عهد العهد بتاعه ما بيتغير الكلام بتاعه بيفضل زي ما هو
1: حجر أنا بحسبه بأنه يعني الله هو المعرفة يعني كل ما يعني عقد ممكن أذكر الله وبرضو يعني زي ما قال هيثم العهد لأن الرب هنا عمل لنا عهد فالإنسان يعني يطيع الله بكل الأشياء اللي هو عمل له يعني وهذا أنا داير أقوله يعني
0: جميل جدا يا
2: سر
3: أنا الشيء داير أقوله برضه تاني برجع أقول لك قريب لكلامك أنت في نقطة جميلة جدا كان قلتها هذه إنه أنا أطيع الله ما بس أطيع الله يعني الحياة داير أزيدها ما بس في الظروف الكويسة لكن حتى لو الناس كلها ضدك لو أنت واثق إنه ده كلام من عند الله أنا لازم أطيعه ما حاول إنه ينشغل بالظروف من حولي عشان إنه تبعدني عن الله الشيء الثاني فعلا فعلا أنا متمناه بكل صراحة إنه أنا دهر أدى الله المكانة الأولى في حياتي إنه زي ما نوح عمل وزي ما تعلمنا من نوح إنه أنا فعلا أدى الله المكانة الأولى في حياتي إنه الله هو مكون مسيطر على كل شيء الشيء الثاني برضو أنا عجبني جدا إنه الله محب لكن في نفس الوقت الله عادل يعني أنا ما بس أمسك الله محب لكن أعرف إنه أنا لو عملت خطيئة هيحصل لي شنو في عقاب مرات كثيرة جدا احنا يمكن انا بس يقول لك اللهم يحب ربنا بيحبك، لكن ما بيتكلموا لك في النقطة انه ربنا بيعاقب. يعني الطوفان ده ليه حصل؟

0: ربنا عاقب الناس زين أبادم، لأنه هم عمروا الشر. إنه أنا برضو محتاج إن أذكر نفسي طول الوقت أنا ما أعمل الشر، أنا بحاول إنه دائما آي الله محب استمتع بالمحبة بتاعته، لكن برضو أخاف الله ما أحاول أعمل الخطيئة. يعني دي النقطة اللي أنا
1: مهيسة. رب ما عندك لنا ترنيمة الليلة؟
2: عندي ترنيمة.
1: طب سمعنا يلا.

0: ترنيمة جميلة يا سرب. أخي أنت الليلة عملت موضوع أنسبس، جبت لنا ترنيمة كده ولا شنو يا
1: شباب؟ أكيد طبعا أكيد،
0: موضوع مهم جدا يا أخي.
1: شكلك ما عجبتك.
2: لا لا لا، الترنيمة رهيبة جدا جدا جدا، شكرا لك كثير أخونا السرب. والدراسة بكل صراحة الليلة أنا استمتعت بها فعلا. وزي ما كل مرة نحب نردد ونقول خلونا نعمل شيء يا جماعة،
0: نشارك
1: الناس
2: الثانية، أي زود تلقاه شارك معه من النقاط اللي أنت الليلة تعلمتها، ونشجع الناس الثانيين كمان يمشي للشارك. وقبل ما نرجع تاني لمحاضراتنا يا جماعة، يا ريت لو تصلي لنا، وإنت الليلة عليك يا هادي إنه لو ممكن تصلي لنا، وإنه عشان نقدر نعيش الكلام ده فعلا.
1: خلونا نتوحد كده بقلوبنا في الصلاة. بشكرك يا الله لكل نعمة صالحة وجيدة يا رب، بنشكرك من أجل اليوم، بنشكرك من أجل الكلمات، بنشكرك من أجل التعميق فيها، بنشكرك من أجل المعاني اللي انت اديتنا لها، بنشكرك من أجل عمق كمان العلاقة اللي انت عايزنا نتشارك بها يا رب. باركنا زي ما باركت نوح يا رب، زي ما انك ناديت وتكلمت معاهم، زي ما انك انت شفته صالح يا رب. تعال احنا بنطلب يا رب عشان انك انت تكون في وسطنا، وانك تغير نفوسنا يا رب رغم ضعفها يا رب، رغم الهزال بتاعها، لكن يا الله انت اكيد زي ما وعدت وقلت انه ده الوعد بتاعك وده الميثاق بتاعك، احنا متأكدين ومتمسكين بوعدك انك حتكيف معانا، وحتكون بتشاركنا دايما يا رب في اختياراتنا وفي قراراتنا، ان نكون دايما مقدمين لك نفسنا يا رب ذبيحة بتاعة شكر، نشكرك على كل شيء اللي بيحصل في حياتنا لو كان سيء أو كان جيد. يا الله تعال علمنا كمان نقدر نعلم ناس تانية كلمتك، ونعلمهم كمان كيف يتغيروا لأفضل حال، في اسم يسوع.
2: آمين
0: آمين.
2: أوكي يا شباب، الليلة ما في الدك، انتهينا بدري،
0: نستمشي المحاضرة،
2: أيوة المحاضرة بتاعته،
0: نتلاقى بكرة يا أخونا إن شاء الله كده.
2: إن شاء الله
1: تمام. شكرا مع السلامة.
2: مع السلامة.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسه على راديو سمر.

مساء الخير والبركة، مساء مليان بالمحبة وأكيد بالونس الجميلة. لكل زول بيسمعنا أهلا ومرحبا بك في كل مكان أنت موجود فيه، إذا كان في البيت ولا في الشغل ولا في السفر أو بعيد عن الأهل والوطن. بنرسل لكم أطيب السلامات وأصدق الأمنيات، وربنا يجعل مساءكم كله خير وسعادة وراحة بال. تحية كبيرة لكل أهلنا الطيبين ولكل زول فاتح الراديو الليلة وشاركنا اللحظات الجميلة دي. سلام من القلب للقلب، وربنا يديم بيننا المحبة والإلفة ويجعلنا دائما يعني مليانين بالخير والبركة. وسلام خاص لأهلنا أكيد في السودان من حلفلين ومن برصدان إلى الجنينة. سلام لأهلنا في الخرطوم وأم درمان وبحري ومدني والأبيض، عطبرة وكسلة والقضارف وسنار والدمازين والفاشر ونيالة وزالنجي وكادوغلي والدلن وكوست وربك وكل مدينة وقرية وفرقان في بلدنا الحبيبة السودان. ربنا يحفظ السودان وأهله وينشر في ربوعه الأمن والسلام والطمأنينة ويجمع شمل الأسرة ويرد الغايب بكل أمان، وكمان يفرج عن كرب كل زول تعبان ويجعل أيامنا كلها خير وبركة ويزرع عن محبة في قلوبنا يا رب العالمين. إذن أعزائنا، سلامات وتحية كبيرة في أمسيتنا الجميلة وأكيد أمسيات مباركة عشان حنستمع فيها لترانيم جميلة، ترانيم روحية. معاكم أنا إيناس إسماعيل عبر الميكروفون، وكمان بنقول لكم تحيات الفريق العامل اللي بيتمنى لكم أمسية جميلة ومباركة. إذن أعزائنا، إذا عايز تراسلنا وعايز تطلب ترنيمة أو عايز عندك طلبت صلاة محتاج إننا نشارك معاك ونصلي من أجلها، راسلنا على رقم الواتساب 00357976563539، وأكيد حنكون مبسوطين جدا جدا بمشاركتك. وما أنسى كمان أرحب بالناس اللي بتتابعنا عبر الستلايت، أهلا ومرحبا بكم ومسا جميل عليكم. إذا حابب تنزل قناتنا عزيزنا المستمع، عزيزتنا المستمعة اللي بيسمعونا، فتش قناتنا باسم راديو سمر سودان وأكيد حتلقانا على النايل سات. إذن حبابكم وحباب طلتكم وجيتكم وأمسية مباركة نتمناها لكم. تعالوا مع بعض نفتتح برنامجنا بترنيمة مع المرنم إزبون، يعني الحياة أحلى بك يا ربي. ترنيمة جميلة ومباركة، كلمات عميقة جدا جدا، زي ما بتعرفوا شيخ إزبون حيوي قدر شنو، ورجل ذو حركة إذا كان جسدية أو روحية. فتعالوا مع بعض كده نستمتع بسماع الترنيمة.

الجاي أجمل، خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

حباب كل مستمعينا، حباب كل زال انضم لنا في اللحظة دي، وحابة أشكر جدا المرنم شيخ الترنيمة السودانية شيخ إزبون يعني على الأداء الجميل وعلى الحيوية. حتى أنت بتسمعه بتحس به يعني في حركة كده، وأنت تلقائيا برضو بتتمايل على يعني أنغام الموسيقى السودانية الأصيلة الجميلة ويعني النغمات الرائعة دي، والأكثر من كده بتتعمق في الكلمات الجميلة اللي كتبها الشيخ المرنم إزبون. بيقول في المسيح أنا حياتي ما صدفة، أنا خلاصي بالنعمة، في المسيح أنا حياتي أبدية، ربنا دعاني عنده لي خدمة، في المسيح أنا حياتي في القمة. شفت كيف اللي اختبر المسيح بعرف إنه هو حياته ماشية كيف. فأنت كمان سؤال لك الليلة، هل اختبرت المسيح؟ قبلت المسيح؟ اختبرت أعمال الرب في حياتك؟ إذا مستمعينا تعالوا مع بعض الليلة في الأمسية دي فعلا نختبر يعني أعمال الله من خلال الكلمات اللي حنسمعها من المرنمين ومن الترانيم المختلفة في أمسيتنا الليلة. وعشان تتبارك ما تمشي بعيد، خليك موجود معانا، أكيد ترانيم كثيرة حنسمعها الليلة على ساعة سمر. إذن تعالوا مع بعض مستمعينا نستمع لباقتنا الثانية، ترنيمة جميلة برضو مع فريق أبناء كوش، إحنا ما ضلينا تهنا، يعني بجد كلمات رائعة، يعني أنا بشجعك إنك تكون قاعد وتسمع. إذن نستمع.

برحب مرة تانية بكل زول انضم لينا في اللحظة دي، بقول ليه وحبابك عشرة، وأكيد ما تأخرت، جيت في الوقت المناسب عشان إحنا لسه عندنا باقي ترانيم حنسمع عليها، وكمان حنتناقش مع بعض في موضوع جميل جدا جدا. عشان كده بقول لكم تعالوا قريبين وتعالوا نتونس كده ونتناقش ونتحاور، وكمان يعني نشرح الموضوع كده ونفتح أبواب المعرفة. إذن أعزائنا المستمعين، موضوع حلقتنا الليلة يمكن يكون موضوع قريب من كل زول، إذا كان كبير ولا صغير، راجل كان ولا ست، موضوع ممكن يزورنا في أي مرحلة من مراحل حياتنا، وممكن يمر علينا مرور عابر أو يقعد معانا فترة أطول من المفروض. موضوعنا عن القلق. القلق أعزائي المستمعين إحساس إنساني طبيعي، وربنا خلقنا به عشان ينبهنا ويخلينا نستعد للمواقف الصعبة أو الأخطار، لكن مرات القلق بيزيد عن حده وبيبقى حاضر في كل تفاصيل اليوم، ويبدأ يأثر على راحتنا وعلى نومنا وعلى شغلنا وعلى علاقاتنا بالناس اللي حوالينا. كثير من الناس بيفتكروا إنه القلق مجرد تفكير زيادة وإنه هو ضعف في الشخصية، لكن الحقيقة غير كده. القلق أعزائي المستمعين هو تجربة معقدة جداً بتجمع بين الأفكار والمشاعر وحتى مرات الأعراض الجسدية، عشان كده مهم نفهمه قبل ما نحكم عليه. في حلقتنا الليلة حنحاول نتكلم عن القلق ببساطة ونعرف شنو القلق الطبيعي، وشنو القلق اللي بيحتاج وقفة واهتمام، وليه بيحصل، وكيف ممكن نتعامل معه بطريقة تساعدنا نرجع طمأنينتنا وتوازننا النفسي. أعزائي المستمعين، عايزين كده أكيد نلقى فائدتنا الليلة في حلقتنا دي، ودي مقدمة بسيطة عملت عليكم عن القلق، وعايزاكم كده تفكروا معاي وكمان تراستوني، وإضافاتكم برضو مهمة جدا جدا. عشان كده إذا عايزين تراسلوني وتقولوا كمان تجاربكم مع حالة القلق وعدم النوم والتوتر، وشنو حتى إذا أنت شفت حاجة زي دي في واحد من أفراد الأسرة، ممكن تراسلني وتقول لي كيف أنتوا تعاملتوا مع الحالة دي، وكمان كيف قدرتوا تقدموا المساعدة. راسلوني على رقم الواتساب 0035796565359، وأكيد طبعا زي ما بقول لكم كل مرة حكون مستنية مشاركاتكم وطلتكم وتفاعلكم معنا في حلقتنا الليلة. والناس اللي بتسمعنا على الستلايت برضو الكلام ده موجه لكم، وأكيد المشاركة مفتوحة، إذن حسب لكم مساحة للكتابة وللمشاركة. المساحة دي نطلع فيها نستمع لترنيمة ونرجع نواصل، أكون لقيت كم مشاركة منكم. شكرا لوجودكم معنا، فاصل ونرجع نواصل.

تقدر تتواصل معنا طول اليوم على الواتساب والفايبر والتليجرام على رقمنا 0535 79 76 56 35.

يا سلام يا قسيس فليمون، بصراحة يعني كلماتك بتدخل القلب لأن كلمات مباركة، كلمات فيها اختبار عظيم جدا جدا. وأنا بشجعك عزيزي المستمع زي ما بشجعنا القس فليمون في الأمسية دي لما قال في واحدة من الأبيات: مهما المشاكل تسير وراي أنا قلبي واثق وما بخاف، شايل معاي درع الحروب من تاني كيف يخشاني خوف. عشان كده ونحن بنتكلم عن القلق في الأمسية دي عايزين ونحن كمان نخط الكلمات دي قدامنا، إنه نحن شايلين درع الحروب ومن تاني كيف يخشانا الخوف. تعالوا مع بعض نقول: أسرع تعال يا يسوع أنت حياتي، بحنانك أمسح دمعتي وريح لي بالي. وأكيد أنت حتختبر الراحة الحقيقية مع الرب يسوع. تعالوا مع بعض مستمعينا، بعد ما عرفنا إنه كيف يعني القلق هو إحساس طبيعي، بيجي السؤال المهم: ليه بقينا نقلق؟ وليه ناس كتار حاسين إنه القلق ده بقى جزء من حياتهم اليومية؟ في الحقيقة عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، إنه الحياة ذاتها اتغيرت. زمان كانت هموم الناس مختلفة، والليلة بقينا نعيش في سرعة كبيرة وضغوط ما بتخلص، كل يوم في مسؤوليات جديدة ومطالب أكتر وأخبار متلاحقة، وكلها بتخلي العقل في حالة استعداد دائم. وبرضو عدم اليقين بيلعب دور كبير، الإنسان بطبيعته بحب يعرف الحاصل والجاي شنو، لكن لما المستقبل يكون غامض سواء كان في الشغل أو الدراسة أو الوضع الاقتصادي أو الصحة، العقل هنا بيبدأ يفتش في كل الاحتمالات، وكثير منا بيكون طبعا سلبي. ليه؟ لأنك قلقان، وهنا القلق بيلقى مساحة يكبر جواك كل يوم أكثر وأكثر. وفي سبب تاني أعزائي المستمعين، والسبب ده مهم جدا جدا، وهو إننا بقينا نفكر أكثر من اللازم. مرات نقعد نراجع كلام قلناه قبل يومين، أو نقلق على موقف لسه ما حصل، أو نتوقع أسوأ سيناريوهات، وكأنه يعني عقلنا يعني شغال طول اليوم، حتى يعني في الزمن المفروض نرتاح فيه بنلقى نفسنا إحنا ما يتوقفنا من التفكير. كمان وسائل التواصل الاجتماعي أثرت على ناس كتار، بقينا نشوف نجاحات الآخرين ونقارن نفسنا بهم، ونشوف أخبار مؤلمة أو مخيفة بشكل مستمر، وده ممكن يخلي الإحساس بالقلق يزيد من غير ما نحس. وبرضو ما ننسى إنه في عوامل جسدية بتساعد يعني في زيادة القلق، زي قلة النوم والإرهاق وكثرة المنبهات، ولما إننا ما نأخذ فترة بتاعة راحة، لأن الجسم والعقل مرتبطين مع بعض ارتباط كبير جدا جدا. في النهاية خلونا نعرف إنه القلق ما بيجي من سبب واحد، وإنما هو نتيجة بتاع تداخل عوامل كثيرة، إذا كانت نفسية أو اجتماعية وجسدية وحتى كمان بيئية. وكل ما فهمنا الأسباب دي بقت عندنا يعني حيبقى عندنا فكرة أكبر على إننا كيف نتعامل مع القلق بدل ما نخليه يسيطر على حياتنا. أكيد في فقرتنا الجاية حنتكلم يعني عن كيف نقدر نتعامل مع القلق، وأكتب لي برضو لسه مستنية مشاركاتكم وكمان مستنية تفاعلكم معانا. لكن في اللحظة دي تعالوا مع بعض كده نطلع في فاصل نستمع فيه لترنيمة رائعة، ويعني بجد كل الترانيم طبعا جميلة، وكل زول بيختبر الحالة اللي هو بيمر بيها من خلال ترنيمة هو بيسمعها، من خلال كلمة تشجيع أو تأمل بسيط. عشان كده يعني حابة في الأمسية دي مع بعض نستمع لي ترنيمة جميلة مع المرنم أيوب الفياط، وأكيد حنتعزى بيها.

لأنك بتهمني وإنتي بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

شكرا يا أيوب والفياض على الترنيمة الجميلة دي، وفعلا بتدينا إحساس بالطمأنينة. وزي ما قلت لكم، بما أنه نحن الليلة بنتكلم عن القلق وتعرفنا على القلق، لكن برضو عايزة أقول لك أنك أنت ما براك، وأيوب والفياض مرنمنا يعني الجميل أكد لنا الموضوع ده. قال الله هو البرعاني، ما مهم كيف حالي، هو اللي بيسدد عوازي كل يوم والتالي. يعني انت لو شايل هم لانك حتاكل وتشرب شنو او حتلبس شنو، اولادك حيدرسوا وين، الرسوم، الايجار، كل ده ربنا بيوعدنا انه هو اللي بيسدد كل عوزنا، واكيد اختبرت ده في حياتك. وبرضه بقول في همومي وحزني الله هو البرعاني، في شقايا وتعبي الله هو البرعاني. وممكن دي من الحاجات اللي ممكن تسبب قلق كبير جدا جدا في حياتنا. عشان كده أنا بقول لك الليلة أنت ما براك، ربنا هو موجود معك في شقاقك، في تعبك، في قلقك، في تفكيرك، في كل شيء ربنا هو موجود. بس محتاجين نعرف كيف نتعامل مع الحاجات الممكن تسبب لنا القلق. أول حاجة عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، لازم يعني تحترف بإحساسك، ما تحاول تنكر أنك أنت زول قلقان، ولا تلوم نفسك على الإحساس ده. مجرد انك تقول انا حاليا يعني حاسه نفسي انا خاشي في حاله تعد قلق، دي بدايه كويسه، لانه الاعتراف بالمشكله بيساعد انك كيف تقدر تتعامل معاها. تاني حاجه، حاول ركز على الحاجه الموجوده قدامك بدل ما عقلك يعني يفضل يجري ورا احتمالات لسه ما حصلت. كثير من القلق بيكون متعلق بالمستقبل، لكن الواقع في اللحظه الحاليه بيكون اهدى من الأفكار الممكن بتدور في رأسنا. يعني مثلا مرات لو عندنا زول عزيز علينا وهو مريض، أكيد كل البيت بيكون قلقان وبيكون تعبان، بيكون متوتر، بيكون خايف، وبيضع احتمالات ممكن تكون صعبة جدا جدا، لكن يمكن الواقع يكون غير كده. عشان كده يعني برضو من الحاجات المهمة الاهتمام بالجسد، إنك لازم تنوم نوم كافي، والأكل يكون متوازن، والحركة اليومية حتى يعني لو كانت مجرد مشي يعني فترة طويلة، حتى لو مشيت لمدة 20 دقيقة ولا 30 دقيقة، دي برضه بتساعدك في إنك كيف تقدر تتخلص من القلق، وبتساعد الجسد كمان والعقل إنهم يهدوا. وبرضه حاجة تانية عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، لازم تخصص وقت للراحة. في زمن السرعة دي والضغوط بقينا نحس إننا لازم نكون مشغولين طول الوقت، لكن الإنسان محتاج للحظات يعني يسكت فيها شوية وياخد نفس ويبعد شوية عن مصادر التوتر. ولأنتوا رأيكم شنو؟ بتتفقوا معاي؟ لو بتتفقوا معاي قولوا لي الكلام ده في الكومنتات من خلال رقم الواتساب اللي أنا دايما قاعد أقول لكم. ولو حسيت إنه الأفكار السلبية سيطرت عليك، أسأل نفسك، هل أنا عندي دليل حقيقي على الشيء اللي بخاف منه؟ ولا أنا بتوقع أسوأ الاحتمالات ساي؟ السؤال البسيط ده مرات بيساعدنا نرجع للواقع بتاعنا. حاول عزيزي المستمع أنك تقلل من الحاجات اللي بتزيد القلق، زي السهر المستمر، وأنك تفرط في شراب المنبهات زي القهوة، الشاي والحاجات دي، والمتابعة المستمرة كمان للأخبار. يعني أنت متوقع تسمع أخبار كعبة وخبر صعب، حس حاليا ممكن يجيبوا لك خبر ما كويس، فده بيزيد من حدة التوتر اللي ممكن يكون عندنا. وكمان يعني بالنسبة للجانب الروحي، كثير من الناس يعني بيلقوا راحة لما يصلوا ويقروا يعني كلمات مباركة من الكتاب المقدس، لأنها بتدي القلب يعني طمأنينة، وبتساعد يعني على إنك تستعيد الثقة اللي أنت فقدتها. ويعني بقول لك إن القلق هو يعني ما حاجة بتستمر لفترة طويلة أو يمنعك من ممارسة حياتك العادية، إنك تمشي شغلك وإنك تتونس مع الناس عادي وإنك تقوم بكل واجباتك اليومية، أكيد ده ما حيمنعك، لكن ممكن يأثر على نومك، على شغلك، على علاقاتك. فهنا يعني ما في أي عيب إنك يعني تمشي لاختصاصي نفسك أو طبيب أو أي استشاري، يعني تطلب المساعدة. وإذا أنت طلبت المساعدة، ده دليل واعي على إنك يعني بتهتم بصحتك النفسية. ويعني عايز أشجعك إنه ده أكيد ما ضعف منك، ولا إنك أنت مريض مرض خطر، لكن بالعكس أنت بتنقذ نفسك أول بأول، وإن ده اللي يدل على إنك زول بتهتم بصحتك النفسية. رأيكم شنو في إننا يعني الفقرة بتاعت أو النقطة بتاعت
إننا لازم نعرف كيف نتعامل مع القلق بدل ما نسيبه هو يسيطر علينا في كل لحظة في كل ثانية وبعد شوية اليوم كله وتاني يوم. يعني المهم تكون حالة مستمرة. رأيكم شنو نوقف القلق لحد هنا؟ أنت لو قلقان في اللحظة دي أنا بشجعك إنك يعني تحاول تعمل حركة مع نفسك كده عشان ما تزح الحالة اللي أنت موجود فيها. وأكيد ترانيمنا الليلة اللي أنا جهزتها لكم كلها بتشجعنا وكلها يعني بتتكلم عن موضوع الراحة والطمأنينة وإنه أنا ما براي لكن ربنا موجود معي. رأيكم شنو نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل؟ خليكم قريبين ما تمشوا بعيد.

0: راديو سمر، قوة الكلمة وصدق المضمون.
1: شكرا للمرنمة نانا أحمد، وبجد أكدت لنا أنه فعلا القلق يعني ما عنده مكان بيناتنا حتى إذا كان هو شيء طبيعي، لكن أكيد برضو عنده حل. قالت لنا المرنمة نانا: ليه بهتم بحالي مدام ما أنت ديما معاي، وليه أنا بهدي ما مالي وعندي يسوع إلهي الحي، هو اللي بيسعد الحزنان، يعني بيشفي للجرح ويطيب، ده اللي بيهتم بالعصفور يلقى الموية ويلقى العش، محل ما بيمشي يبقى معاي، في وقت الحرب ترسي، برنم في هواء قلبي يردد في نداه حسي. شفتوا كيف يا جماعة؟ لما احنا فعلا نكون ملتصقين بربنا أكيد القلق ما بيكون عنده مكان، لأنه هو في كل خطوة ماشي معانا، ما بيسيبنا ولا بينسانا. عشان كده الكتاب المقدس يعني هو ما بينكر حالة القلق، لكن بيقول إنه الإنسان المؤمن ما يعني بيمر برضو بلحظات بتاعت خوف ولحظات بتاعت يعني قلق، لكن لما نعترف ونجي قدام ربنا ونخد كل الحاجات دي قدامه، هو أكيد بيكون بدعمنا بمحبته الكبيرة وبيشيل عننا كل الهموم اللي ممكن قاعد تلاقينا. عشان كده في رسالة بطرس الأولى بنقرأ في الآية: ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. الكلمات دي عزائنا المستمعين بتذكرنا أنه الإنسان ما مطالب يشيل كل الأعباء وكل الهموم دي براه، وإنه الله بيهتم بأولاده وكمان يعني بيخليهم أو بيدعيهم إنهم يضعوا كل همومهم بين يدينه. وفي رسالة بولس إلى أهل فيليبي بيقول: لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع شكر لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم. وهنا المقصود إنه الإنسان ما يحس بالقلق إطلاقا، لكن لما يواجه القلق يكون عنده طريق يلجأ له، يلجأ للصلاة ولأنه يثق في ربنا ويسلم كل الأمور له. وحتى السيد المسيح قال: لا تهتموا للغد، لأن الغد يهتم بما لنفسه. ودي دعوة لك عزيزي المستمع إنك تعيش يعني الحياة بيومة، وأكيد

لأسباب التعب اللي انت شاعر بيها قدامه. إذن أعزائنا قبلي يعني عندنا وقت كويس، عشان كده بديكم دعوة برضو نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل في موضوعنا الليلة. وإذا عندك أي مشاركة برضو دعوة ليك عشان ما تشاركنا.

شكرا للمرنم سلامون والمرنمات الغاليات انجو ترنيم على الترنيمة الجميلة دي اللي دايما مشجعة بجد بأمانة، كلمات مشجعة وتلمس القلب. ما في شيء بيستاهل أشيله وأنا هم، يسوعي مولاي بأمري بيهتم. بيقول سلامون الله الخلقني قال لي ما تشيل هم، قال لي ما تهتم، قال لي أنا بحياتك بهتم. صدقت كلامك وبقدر أقول للناس ما في شي بيستاهل أشيله وأنا أهم. وأكيد دي الحاجة اللي أنا متأكدة منها عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، لما تختبر اهتمام ربنا وإنه هو موجود معاك حتصرخ وتقول للناس إنه فعلا ما في شي بيستاهل أشيله وأنا أهم. عايز أختم معاك عزيزي المستمع بيعني قصص من الكتاب المقدس، شخصيات مروا بحالة بتاعت قلق لكن اختبروا فعلا وجود ربنا معهم في حياتهم. من الشخصيات دي النبي داود، رغم شجاعته وانتصاراته مر بأوقات كان فيها مطارد وخايف على حياته ومحاط بأعداء كثيرين. في المزامير عبر بصراحة عن مشاعره وكمان يعني وجهها كده لربنا بكل قلبه. بيقول في المزمور ألقي على الرب همك فهو يعولك، وكمان بيقول في يوم خوفي أنا عليك أتكل. داود ما أنكر خوفه لكن اختار أنه يبقى أسير، وما اختار أنه يبقى أسير لو لكن لجأ لله بالصلاة وبالثقة. وكمان بنلقى إيليا النبي بعد انتصار عظيم على أنبياء البعل دخل في حالة بتاعت خوف والإرهاق لما يعني هددته إيزابيل، هرب للبرية وشعر باليأس لكن الله ما يعني ما وبخه، بل إنه ربنا اهتم باحتياجاته أولا، أداه راحة وطعام، وبعد كده كلمه بلطف وشجاعة على إنه يعني واصل رسالته. ودي صورة جميلة إنه الإنسان في أوقات الضيق يمكن يحتاج للراحة والرعاية والتشجيع. وكمان من الشخصيات مريم. مريم كانت منشغلة ومهمومة بكثير يعني في الخدمة، فقام قال لها السيد المسيح مرثا مرثا أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة ولكن الحاجة إلى واحدة. الكلمة دي بتخلينا نراجع أولوياتنا وإننا ما نسمح لانشغالات الحياة إنها تسرق سلامنا الداخلي، وما نسمح لكل هم موجود في حياتنا إذا كان مرض، إذا كان قلق، إذا كان هم حاجات كثيرة في حياتنا إنها تسرق سلامنا الداخلي. عزيزي المستمع بشجعك إنه الكتاب المقدس بيورينا إنه الرجال والنسوان اللي كانوا في الإيمان ما كانوا معصومين من القلق أو الخوف، لكنهم يعني لقوا في الله سند ورجاء لهم، وكانوا دائما بيرجعوا له في أوقات الضيق يعني، وكانوا باستمرار بيواجهوا الواقع بتاعهم ده مش بس بقوتهم لكن بقوة ربنا. عشان كده رسالتي لك عزيزي المستمع في الأمسية دي إننا ما نقلق أبدا، لكن إننا نتعلم كيف نتعامل مع القلق وكيف نطلب الدعم لما نحتاج له، وكيف كمان ندي نفسنا مساحة للراحة وللاهتمام. ومن الجانب الروحي نتذكر إنه الله قريب من القلوب التعبانة، وإنه في كل ضيق في مساحة للرجاء وللأمل زي ما قال الكتاب المقدس ألقي على الرب همك فهو يعولك. خلونا نخلي يعني رسالتنا الأخيرة الليلة دي إنه القلق هو ما نهاية الحكاية وما لازم يكون هو المسيطر على حياتنا، يعني بالوعي وبالدعم والإيمان، وإننا نأخذ الأسباب ونقدر نمشي نحو أيام فيها سلام وفيها طمأنينة أكثر. ربنا يطمن كل زول قلقان وكل زول تعبان ويديه راحة وطمأنينة. والحد ما نتلاقى في يوم جديد وحلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، أترككم في رعاية ربنا وإن شاء الله يا رب سالمين وتامين ومعافين.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة.

0: أهلنا الزينين والطيبين في كل ربوع بلادنا الحبيبة، والكمان خدتوا الراديو وقاعدين يسمعوا لينا حسي، بنقول لكم حبابكم عشرة بلا كشرة، وبنقول لكم قربوا لي قدام المكان واسع ويشل له مليون زول. أهلنا قالوا لنا أمثال كثيرة وسمحة، وكل واحد منها تقال عشان فعل سواه زول في وقت أو مكان مناسب، وممكن يكون للوقت ولا المكان مناسب مع القول أو الفعل ده. أنا معاكم أيمن، حنتونس وحنشوف الأمثال دي وكمان شنو قريب ليها من الكلمة الموجودة في الكتاب المقدس، وده كله من خلال برنامجنا المثل السوداني والكتاب المقدس. وبنرحب بضيفنا اللي حيكون معانا في ونستنا دي أستاذ يماني، وبنقول لك حبابك عشرة.
1: حبابك عشرة أخوي أيمن، وأهلا سهلا بك وبكل المستمعين في كل مكان.

0: أهلا بك مرة تانية أستاذ نيماني، وأهلا بكم مستمعين الكرام. وزي ما قلنا لكم حنتكلم شوية عن أمثال أهلنا الحلوة والسمحة، وكمان حنشوف رأي الكتاب المقدس فيها شنو. ومثلنا الحس حابين نشوفه هو الحسنة في المنعول زي الشر في القندول. يعني شنو المثل ده يا أستاذ يماني؟
1: طيب، مثلنا السوداني زي ما أنت قلته بيقول الحسنة في المنعول زي الشر في القندول، وكلمة المنعول دي مقصود بها الملعون في اللغة العربية، وبالدارجة بتاعتنا السودانية بنقول الزول المنعول. فكلمة الحسنة معروفة اللي هو الخير اللي انت بتصنعه، فبيقول لما انت تعمل خير في شخص هو ما يستحقه أو منعول زي ما يقول المثل، ده بيشبه الشر في القندول، والقندول هو قندول العيش. كل الناس المزارعين بيعرفوا الكلام ده كويس، حتى الناس اللي ما مزارعين بيعرفوا قندول العيش، بيشوفوا القندول. فالمقصود بالشرف القندول في أكتر من رواية لشرح المثل ده، وكل مرة احنا بنحاول دائما نفتش وين الروايات او الاسباب بتاعت الامثال دي، وكمان بنعتذر للمستمعين لو مرات اخطأنا، لكن احنا بنحاول بكل امانة نجتهد ونفتش المعنى بتاع المثل ده في الدارجية او في العامية السودانية بتاعتنا. فبيقول الشرف القندول هو وحدين قالوا هو الشرارة لما تطير كده وتجي تلمس القندول تحرقه وبسرعة شديدة قوم يشتعل وينتهي. فقال الحسن لما تعمله في زول منعول يعني كأنه ما شعر با ولا حس با، وبيرد بإساءة زي الشرارة لما تجي في القندول وتحرقه وتنتهي منه في لحظة. والمعنى الثاني لكلمة الشرى مقصود بها أنه النوار اللي بيكسو القندول أو بيغطيه من برة قبل ما ينضج. والحتة دي بيقول انه لما القندول بينجد بتبتدي تتطاير وتتلصق بجلد الانسان، لما تتلصق بجلد الانسان تكون تسبب اكولة وحكة في الجلد. فبيضرب المثل ده بيقولوا انه لما تعمل حسنة في زول ما يستحق او منعول زي الشرى اللي بيجي يتلصق عليك ويسبب لك الم ويسبب لك حكة ويسبب لك تعب. يعني ببساطة الناس لما قالت المثل ده بيقصدوا انه يعني ما تعمل حسنة في زول منعول، لانه لما تعمل له حسنة بيكون زي الشرى الموجود في القندول. ده الشرح بتاع المثل.
0: فعلا الحسنة في المنعول زي الشرى في القندول. ربنا يساعدنا انه فعلا نعمل الحسنة في المكان المناسب بتاعه، وان احنا كمان لو عملنا الحسنة نرد بالشيء الكويس. خلونا نمشي فاصل موسيقى صغير ونرجع عليكم تاني.

0: كويس يا استاذ يماني، حابين نعرف راي الكتاب المقدس شنو في المسألة ده، هل هو بأيد الفكره او هو ضده؟
1: الكتاب المقدس اكيد بيعلمنا دايما ان احنا نفعل الخير للجميع. المثل بيقول انه في معناه انه الخير نفعله للناس اللي يستحقوه، والمنعول هو الزول اللي ما بيستحق الحاجه السمحه ما نعمل له خير. ده المثل يعلم كده. الكتاب المقدس بيعلم عكس كده تماما. لما نجي نقرا في الكتاب المقدس في الانجيل ونقرا الحته اللي احنا بنسميها الموعظ على الجبل، اللي هو لما وقف الرب يسوع المسيح بيبتدى يعلم التلاميذ، الكلام ده نلقاه في انجيل متى من صح 5 لصح 7، وبنلقاه في انجيل لغه بالتحديد لما نمشي انجيل لغه صح 6 عدد 35 بنلقى المسيح بيقول كلام حلو خالص خالص. بيقول الكلام ده، بيقول كده: بل احبوا اعدائكم واحسنوا واغرضوا وانتم لا ترجون شيئا فيكون اجركم عظيما وتكونوا بين العلية، فانه منعم على غير الشاكرين والاشرار. فاذا الرب يسوع المسيح بيعلمنا ان احنا نحب الكل، وخاصة لو في ناس هم بنسميهم اعداء بالنسبة لنا، زي ما يقول الكتاب الشخص المنعول اللي ما بيستاهل، حتى ديل بيقول الرب يسوع المسيح ان احنا ايه نحبهم، ما نحبهم وبس، لكن شنو نحسن لهم، يعني نعمل لهم حاجات كويسة وحاجات حسنة. المثل بيقول انك ما تعمل خير في المنعول، الرب يسوع المسيح بيقول شنو؟ احسنوا واغرضوا وانتم لا ترجون شيئا، يعني حتى اعدائنا نقدم لهم ونحسن لهم ونصنع معاهم خير. وبيختم الآية دي بيقول لنا انه الله بينعم، يعني خيرات الله الكثيرة ربنا بيكبها بيصبها بينعم بها على كل البشر، على الناس الشاكرين وعلى الناس الأشرار. وكلنا نعرف انه الناس عموما في ناس بيحفظوا الجميل، يعني لما تعمل له حاجة بيجي وبيتذكره وبيقول لك شكرا. من خلال المثل بنتعلم انه الزول المنعول ديا حتى لا بيقول شكرا ولا بيتذكر لك الحسنة اللي انت قدمتها له. في الآية دي بيقول لنا الكتاب المقدس انه الله بينعم على الناس الشاكرين اللي بيقدموا شكر كل مرة: يا ربنا شكرا لأجل الخير ده، يا ربنا شكرا لأنك شفتني من المرض، يا ربنا شكرا لأنك انت وسعت لي في أبواب الرزق. حتى الناس الأشرار بيقول الكتاب المقدس برضو الله بينعم عليهم. فبيعلمنا الكتاب انه احنا اذا نحب الكل ونصنع الخير للكل. في رسالة روميا بيتكلم بولس الرسول للكنيسة في روميا، والكلام لينا كلنا، روميا 12:20 بيقول لهم: فإن جاع عدوك فأطعمه. عدوك لو بيجي جعان أمشي أكله، ما تقول لا ده عدوي ما بديه. وإن عطش فأسقه، يعني حتى لو بيجي عطشان أمشي قدم له كأس ماء أديه ويشرب، لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه. بيقول الكتاب باختصار شديد لو أنت عدو بيقى جعان او بيقى عطشان امشي اسقيه شربه اديه ياكل، لو انت عملت كده كأنك جمعت جمر من النار ووضعته على رأسه، يعني الامر بيكون يمكن صعب او قاسي عليه وبيخليه يحس ويدرك ويعرف انك انت فعلا بتحبه. اذن كتاب المقدس اكيد هو ما بيتفق مع المثل اللي بيقول الحسن في المنعول زي الشرف الجندول، لكن كتاب المقدس يشجعنا ويشجع كل واحد فينا اننا نصنع الخير لكل الناس، للناس حتى اللي بنحس ان احنا هم ما يستحقوا الخير برضو نعمل لهم خير، للناس اللي هم بيعادونا وبيحاربونا وبيضايقونا في الحياة برضو نمشي نصنع لهم خير، لو جاعوا نطعمهم، لو عطشوا نسقيهم، وابدا ما نقصر في حقهم.
0: شكرا كثير جدا استاذ يماني، وفعلا رأي واضح جدا جدا انه ان احنا نعمل الخير حتى لو كان بنحس انه الناس الدارين نعمل لهم خير ما بيستاهلوا. خلونا حسي نسمع ترنيمة ونرجع عليكم مرة تانية.

0: يا هلا ويا مرحب بكم مستمعينا العزاز علينا، ويا هلا ومرحب بك أستاذ يماني. نرجع مرة تانية للمثل بتاعنا. قبل الترنيمة اتكلمنا عن مثلنا الحسنة في الملعون زي الشر في القندول، وشفنا كمان رأي الكتاب المقدس شنو. هل عندك نصيحة ممكن تقدمها للناس اللي بيستمعوا لنا حسي؟
1: النصيحة اللي أنا بحب أقولها إنه بتذكر كتير مواقف مرات بتحصل، بيقوم واحد يكون عمل له حاجة لزول وبعد ذاك الزول يكون رداها بالعكس أو ما حافظ الجميل، فيقوم الزول بيتضايق يقول آي ما الحسنة في المنعول زي الشرف القندول، يعني أنا بيستاهل، أنا عملت له كده أنا بيستاهل، مفروض أنا ما كنت أعمل له حاجة كويسة. ونصحتي يا جماعة الكلام ده ما صح، الكلام ده ما يخلينا نكسل أو ما يخلينا نحن نبطل نعمل الخير للكل. أنا أنصح نفسي وأشجع نفسي وأشجعكم وأنصح كل واحد بيسمعنا أن احنا أبدا ما نتوقف عن فعل الخير، خلينا نصنع الخير لكل الناس. احنا بنحترم كتير أمثال أهلنا وعارفين المواقف والأسباب اللي هم ضربوا بها المثل دي، لكن في المثل ده أنا متأكد هم ما بيشجعوا الناس إنه ما يصنعوا الخير للمنعول زي ما قالوا، لكن بس دارين يوضحوا إنه مرات في ناس آي ردي فعلا للخير إنه يكون إيه بالعكس أو يكون شر، لكن ده يشجعنا كمان أن إحنا نصنع الخير باستمرار وما نتوقف أبدا.
0: شكرا كثير لك أستاذ يماني، فعلا استمتعنا معك في الحلقة بتاعتنا اليوم ده في مسلنا بتاع اليوم، وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. قبل ما نختم حلقتنا يا ريت خلونا نصلي مع بعض.
1: يا ربنا وإلهنا يسوع المسيح، صلاتنا هي زي ما أنت علمتنا، بل أحبوا أعدائكم وأحسنوا وأغرضوا وأنتم لا ترجون شيئا. علمنا يا رب إننا فعلا نحب الجميع، وبالأكثر يا رب إن احنا نحب الناس اللي يسيئوا إلينا. علمنا يا رب أكثر أن احنا نغرض ونقدم لكل الناس من غير ما ننتظر إنه يرجعوا علينا. صلاتنا يا رب إننا فعلا نعلم بعضنا بعضا ونشجع بعضنا بعضا أننا لا نتوقف عن عمل الخير، بل نصنع خيرا في كل حين. نصلي ونطلب يا سيدنا الرب في اسم الرب يسوع المسيح، آمين
0: آمين. وكده دي نهاية حلقتنا، وبنقول لكم مع السلامة.

أحبائنا ومستمعي راديو سمر، أهلا وسهلا بكم مرة ثانية في برنامجكم القيادة الروحية في الواقع السوداني. أنا القسيس فيليمون حسن، حكون معاكم وبسوقكم معاي في رحلة هذا البرنامج، ونتعرف على بعض الأمور اللي بتهمنا في الواقع السوداني. خليكم معنا وتابعونا في خلال الجزء ده من الحلقة دي.

مرحب بكم للمرة الثانية، ونحن بنواصل في الحلقة بتاعتنا القيادة الروحية في الواقع السوداني، وبنتكلم عن أزمة قيادة في الكنيسة السودانية. ونحن أثناء ونحن بنتكلم مع بعض برجع إلى يعني مقاطع كتابية، وناخد نموذج كتابي لبعض الأزمات بتاعت القيادة في كلمة الله. ولكن قبل ما أقرأ معاكم وأمشي معاكم على الشاهد الكتابي، عاوز أواصل زي ما وصلنا المرة اللي فاتت، بأنه كثيرين من الناس من القادة ربطوا عملية القيادة بأنهم ما لقوا يعني فرص، بالرغم أنهم متعلمين، فكان صعب أن يلاقوا فرص.

معنى أتيحت الفرص بالتساوي والمعاملة بالعدل في الدولة. هل بطرح فقط سؤال، هل القادة ديل بيواصلوا فعلا إنه هم يكونوا يعني بيستمروا في الدعوة بتاعتهم بتاع الكنيسة؟ يعني مثلا في الوضع اللي حصل بانفصال لجنوب السودان، هل في قادة تركوا الخدمة بسبب إنه هم لقوا أشغال في الدولة؟ ممكن ده يكون حصل مثلا. لو ده حصل معناته ده بيدينا فكرة وبيصدق الكلام اللي احنا قلناهم انهم البعض منهم فعلا كان عندهم الجزئية دي انهم هم فقط دارين يعني قيادة في الكنيسة لانه بيملوا بيه فراغ، لانه ما لاقيين الحتة اللي تساعدهم انهم هم يعني يشتغلوا في الدولة. طبعا كلنا بنعرف بناء على دعوة بولس كان بيشتغل وكان في نفس الوقت شغال خيام، فما في أزمة أبدا بأنه القائد لظروف ما أو اللي هو شايفه ممكن يشتغل شغل عادي وظيفة ويكون في نفس الوقت بيخدم ربنا بجزء من الوقت بتاعه. ده ما المشكلة يعني ممكن يكون في خادم عنده وظيفة ما في الدولة وفي نفس الوقت يكون بيخدم كنيسة، دي ما مشكلة. لكن المشكلة فيها أنه يكون ما مقتنع تماما بفكرة أنه هو يعني خلاص هيواصل في الخدمة خلاص طالما الدولة وفرت له الوظيفة. فأنا أخاف أنه يكون ده اللي ممكن يحصل في الحياة بتاعتنا. في نموذج بتاعت أزمة بتاعت قيادة، والنموذج ده موجود في خروج أصحاح 18 من 1-26، وهو نموذج لموسى وبقية الوقت ده من الوقت. أنا يعني حقرأ بعض المقاطع، إنه في 18 عدد 6 قال لموسى، ده حمو موسى، أنا حموك يثرون آتي إليك وامرأتك وأبنائها معها. فخرج موسى لاستقبال حميه وسجد وقبله وسأل كل واحد عن صاحبه عن سلامته، ثم دخل إلى الخيمة. فقص موسى على خيمة على حميه كل ما صنع الرب فرعون والمصريين من أجل إسرائيل وكل المشقة التي أصابتهم في طريق فخلصهم. ابتدى يعني يشرح له، وبعدين قال وحدث في الغد أن موسى جلس ليقضي للشعب، فوقف الشعب يد موسى من الصباح إلى المساء. فلما رأى حمو موسى كل ما هو صانع للشعب قال ما هذا الأمر الذي أنت صانع للشعب؟ ما بالك جالسا وحدك وجميع الشعب واقف عندك من الصباح إلى المساء؟ فقال موسى لحميه إن الشعب يأتي إلي ليسأل الله، إذا كان لهم دعوة يأتون إلي فأقضي بين الرجل وصاحبه وأعرفهم فرائض الله وشرائه. فقال حمو موسى له ليس جيدا الأمر الذي أنت صانع، إنك تكل أنت وهذا الشعب الذي معك جميعا، لأن الأمر أعظم منك لا تستطيع أن تصنعه وحدك. الآن اسمع لصوتي فأنصحك، فليكن الله معك، كون أنت للشعب أمام الله وقدم أنت الدعاوي إلى الله وعلمهم الفرائض والشرائع وعرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه، وأنت تنظر من جميع الشعب ذوي قدرة خائفين الله أمناء مبغضين الرشوة وتقيمهم عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء 50. عزيز المستمع، هنطلع فاصل وحنرجع عشان نشوف هذه الأزمة كنموذج من كلمة الله. انتظروني في الجزئية الجاية بعد الترنيمة الصغيرة.

رجعت مرة ثانية معاكم أنا قسيس فيليمون، وبنواصل في نموذج كتابي لأزمة قيادة ما حدثت عند موسى في خروج 18 من 1 إلى 26، اللي حابي ترجع للشاهد ده في البيت. الأزمة اللي حصلت هنا والقصة بتقول إنه أحامي موسى اللي هو في السودان، اللي هو نسيبه يعني أبو مرته لموسى، جاء زيارة لموسى وقعدوا مع بعض ويتونسوا ويتكلموا عن الأمور، موسى عامل كيف مع الوضع ومع الأمور وكده. ابتدى موسى يحكي لحميه أو لنسيبه، ابتدى يحكي له يعني كيف البلد ماشي وكيف الوضع ماشي. وهم قاعدين أنا بفتكر إنه يعني يثرون حامي موسى مل من القعدة. ليه مل من القعدة؟ كان الناس داخلة لموسى وطالعة لموسى، وعدد كبير جدا من الناس كانوا في تواصل، وده اللي عنده مشكلة لموسى بيحكي عليه، وده اللي بياخد موسى للجنب، وده اللي عنده مشكلة عائلية، وده اللي عنده مشكلة في الأكل، وده اللي عنده مشكلة. فبيقول إنه شاف يعني يثرون الكلام ده، والشعب من الصباح إلى المساء واقفين عند موسى. فحموه اللي هو يثرون بيسأل موسى بيقول له يعني ما هذا الأمر الذي أنت صار الشعب دشنو أنت بتعمل فيه؟ يعني قاعد براك من الصباح الناس يقفوا عندك، فوريني يعني شنو القصة. فموسى قال له يعني دل الناس طبعا ومشاكلهم وكده بيجوا يسألوا الله عن طريقي، وأنا بساعدهم وبصلي من أجلهم وبقيف يعني معهم، والزول اللي عنده دعوة كان بيجيني وأنا أساعده بينه وبين أخوه أو صاحبه يعني، وأعلمهم فرائض الله وشرائعه. حمو موسى أدرك وفهم أنه في أزمة بتاعت قيادة عند موسى. طيب موسى رجل الله، موسى يعني كليم الله، فكيف ممكن يمر بهذه الأزمة من غير ما ينتبه يعني؟ فبيدي نصيحة وبيقول له لا لا لا، نوع من يعني فيه التوبيخ وفيه نوع من النصيحة. ليس جيدا الأمر الذي أنت صانع، في أزمة يا موسى، أنت تكل يعني تتعب أنت وهذا الشعب الذي معك جميعا. ليه؟ لأن الأمر أعظم منك، لا تستطيع أن تصنع وحدك. يعني تخيلوا أن موسى براه واقف، ناس داخلة ناس طالعة، ناس داخلة ناس طالعة، ناس داخلة ناس طالعة. فبيقول له ما ممكن الأمور دي تمشي، في توبيخ وفي نصيحة. قال له خليني أنا أديك نصيحة، يعني الآن أسمع لصوتي فأنصحك فليكن الله معك. كن أنت للشعب أمام الله، قدم أنت الدعاوي إلى الله، أرفع لربنا، صلي لأجل الشعب، وعلم أنت الفرائض والشرائع، وعرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه. وبعدين إذا كان أنت عندك جزء من المسؤولية دي، الجزء ده أنك أنت تقدم الدعاوي إلى الله، أنت تعلم الفرائض، أنت تقيف مع الناس ووريهم الطريق كيف يسلكوه. لكن ممكن تعمل حاجة تانية، أنك تختار تنظر للناس ذوي قدرة خائفين الله، خائفين الله دي نقطة مهمة في القيادة، أمناء مبغضين للرشوة، وتقسم الناس دي يا موسى وتقيمهم عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء 50 ورؤساء عشرات، فيقدون للشعب كل حين، ويكون أن كل الدعاوي الكبيرة يجيئون به إليك، وكل الدعاوي الصغيرة يقدونهم فيها. وخفف عن نفسك فهم يحملون معك. إن فعلت هذا الأمر وأوصاك الله تستطيع القيام، وكل هذا الشعب أيضا يأتي إلى مكانه بالسلام. طبعا موسى سمع كلام حميه، اختار ذوي قدرة من جميع إسرائيل وقسمهم يعني رؤساء للشعب وألوف ومئات، وبالطريقة دي موسى حل الأزمة. اللي عاوز أوصله هنا في النقطة بأنه الله في كل مرحلة من مراحل الخدمة، من مراحل القيادة، لله قادة ومشيرين، وفي كثير من
يعني أزمنة الكنيسة وأزمنة العهد القديم بتمر أزمات مختلفة في القيادة زي النموذج اللي احنا أخذناه ده. ولكن مع كل جيل ومع كل الناس بيحتاجوا انهم يدركوا انه في أزمة حقيقة ويعالجوا هذه الأزمة, وده الدور بتاعنا وده التفكير بتاعنا اللي احنا بنحاول نعمله في النموذج اللي انا قدمته عن موسى وأزمة بتاعته القيادية. مبسوط ان انا كنت معاكم في الحلقة دي كمان, ولكن عشان الوقت بتاعنا حنواصل في موضوع جديد في الحلقة الجاية من القيادة الروحية في الواقع السوداني. أترككم في رعاية الرب, والرب معكم.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة لك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

0: العبرانيين الأصحاح الثاني عشر. أما نحن بما أن كل هؤلاء الشهود يحيطون بنا كأنهم سحابة عظيمة، فيجب أن نتخلص من كل معطل ومن كل خطيئة عالقة بنا، وأن نجري بعزم في السباق الذي أمامنا. يجب أن نركز أنظارنا على عيسى، مصدري وهدف إيماننا، فإنه من أجل الفرح الذي ينتظره احتمل الصليب ولم يهمه عاره، فجلس عن يمين عرش الله. تأملوا فيه، هو الذي احتمل هذه العداوة من الأشرار لكي لا تفشلوا ولا تيأسوا. أنتم تجاهدون ضد الخطيئة، لكن لحد الآن لم تقاوموا لدرجة أن تبذلوا الدم. هل نسيتم الكلمات المشجعة التي يخاطبكم الله بها باعتبار أنكم أبناؤه؟ إنه يقول:
1: يا ابني لا تستخف بتأديب الله ولا تيأس إذا وبخك، لأن الذي يحبه الله يؤدبه ويجلد كل ابن له.
0: احتملوا التأديب، إن الله يعاملكم كبنين. وهل هناك ابن لا يؤدبه أبوه؟ فإن كان الله لا يؤدبكم كما يؤدب باغي أبنائه، فمعنى ذلك أنكم لستم أبناء بل أولاد غير شرعيين. كان لنا آباء بشريون يؤدبوننا وكنا نحترمهم، إذن يجب أن نخضع أكثر إلى الأب الروحي لكي نحيا. وهؤلاء الآباء البشريون أدبونا أياما غليلة، وذلك حسب استحسانهم. أما الله فيؤدبنا لخيرنا لنكون كاملين مثله. ومن الطبيعي أن كل تأديب يبدو في وقته أنه مؤلم وغير سار، لكنه بعد ذلك ينتج سلاما وصلاحا في الذين تعلموا منه. إذن شددوا عزيمتكم التي ضعفت وقوتكم التي وهنت. سيروا في الصراط المستقيم لكي لا يسقط التعبان بل يتقوى. حاولوا أن تكونوا في سلام مع جميع الناس، وأن تعيشوا حياة صالحة، لأنه بغير الصلاح لا يقدر أحدا أن يرى المسيح. احذروا لئلا يخسر أحدكم نعمة الله، ولئلا تنمو بينكم المرارة فتزعجكم وتفسدوا كثيرين منكم. لا يكن زان بينكم ولا مستهتر مثل العيص الذي باع حقه بوصفه الابن البكر في مقابل أكلة واحدة. أنتم تعلمون أنه بعد ذلك لما أراد أن يكون له نصيب في هذه البركة رفض، مع أنه طلبها بدموع، لأنه لم تكن هناك طريقة يصلح بها ما عمله. أنتم لم تأتوا إلى جبل يلمس، حيث نار مشتعلة وظلام وغتام وزوبعة وهتاف بوق وصوت يتكلم، حتى إن الذين سمعوه طلبوا أن يتوقف عن الكلام لأنهم لم يحتملوا الأمر الذي قال لهم.
2: حتى ولو مس الجبل حيوان يجب أن يقتل رجما بالحجارة.
0: وكان المنظر رهيبا جدا لدرجة أن موسى قال:
1: أنا أرتعج من الخوف.
0: بل أتيتم إلى جبل صيون، إلى مدينة الله الحي القدس السمائية، وإلى ألوف مؤلفة من الملائكة في احتفال بهيج، وإلى جماعة الأبناء الأبكار الذين أسماءهم مكتوبة في السماء. أتيتم إلى الله ديان كل البشر، وإلى أرواح الصالحين الذين بلغوا الكمال، وإلى عيسى وسيط العهد الجديد، وإلى الدم المرشوش الذي يتكلم برسالة أفضل من رسالة دم هابيل. فاحذروا ولا ترفضوا الاستماع إلى الله الذي يكلمكم. إن الذين رفضوا الاستماع إليه لما أنذرهم هنا على الأرض لم يفلتوا من العقاب، فهل نفلت نحن إن كنا نرتد عنه وهو ينذرنا من السماء؟ في ذلك الوقت صوته زلزل الأرض، أما الآن فقد وعد وقال:
2: مرة أخرى أزلزل لا الأرض وحدها بل السماء أيضا.
0: وغوله مرة أخرى يشير إلى أنه سيزيل كل الأشياء المخلوقة غير الثابتة، فيبقى فقط ما هو ثابت. وبما أننا أصبحنا ننتمي إلى مملكة ثابتة لا تتزلزل، فيجب أن نشكر الله ونعبده بالطريقة التي يرضاها وباحترام وخشوع، لأن إلهنا هو نار آكلة.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت والإيمان بالله وشعائر التقطيس ووضع الأيدي وقيامة الموتى وعقاب الآخرة. لا، بل نتقدم إلى النضج، وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله. أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يصهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اغتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.